0: من الليل.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
3: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين. ساعة من الزمن سنحاول مواصلة الغوص في أعماق العالم الرقمي، نكتشف أسراره ونكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم تقريبا كل شيء ولا كيدوز عبر الهاتف، كنخلصوا بالتليفون، كنشريو من التليفون، كنتواصلوا مع العائلة طبعا، كنقضيو أغراضنا الإدارية، كنخزنوا الصور ديالنا والمعلومات ديالنا الشخصية في حسابات مختلفة. وسط هذا الاستعمال اليومي كان واحد الجانب اللي ما كنعطيوهش دائما الاهتمام الكافي، الحماية ديالنا في العالم الرقمي. ممكن توصلك رسالة كتقول لك باللي الطرد ديالك وصل، أو اتصال من شخص كيقدم نفسه على أنه موظف بالبنك ديالك، أو رابط كيوعدك بربح أو تخفيض مغري جدا. وممكن تتعامل مع هذه الأمور بشكل عادي بلا ما تنتبه أن خطوة صغيرة كتقدر تعرض معطياتك الشخصية أو فلوسك إلى الخطر. والمشكل دائما أو ماشي دائما هو أننا ما كنعرفوش نستعملوا التكنولوجيا، بالعكس ممكن يكون الإنسان متمكن جدا من التطبيقات والمنصات، ولكن ما كيعرفش كيفاش يتأكد من هوية اللي كيتصل ويتواصل معه، أو كيفاش يتصرف من اللي كيشك في شي رسالة مثلا، أو شنو هي المعلومات اللي ما خصوش يبارتاجيها ويشاركها نهائيا. في المغرب الحضور الرقمي كيتوسع باستمرار، وبحسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كيتجاوز عدد اشتراكات الانترنت 41 مليون اشتراك خلال الفصل الأول من سنة 2026، مع العلم أن عدد الاشتراكات ماشي هي عدد الأشخاص، لأن الشخص الواحد كيقدر يكون عنده أكثر من اشتراك واحد. هذا الرقم كيعطينا فكرة على حجم الاعتماد على الانترنت، ولكن ما كيقولش لنا بوحده واش المستخدمون واعيين بالمخاطر الرقمية، ولا واش كيعرفوا كيفاش يحميوا راسهم. وحتى الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالمغرب في أفق 2030 كتعتبر باللي الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، وهنا كيبان دور ديال التوعية الرقمية، ماشي غير باش نحضروا الناس من الروابط المشبوهة، ولكن باش نعلموهم كيفاش يفكروا قبل ما يضغطوا، وكيفاش يتحقوا قبل ما يتيقوا، وكيفاش يتصرفوا ملي يوقع المشكل. لأن المواطن ما خاصوش يكون خبير في المعلوميات باش يحمي راسه، ولا إني خاصو يعرف الأساسيات ويكون عنده الوعي الكافي باش ما يتحولش الاستعمال اليومي للتكنولوجيا إلى مصدر للخطر. ضيفنا اليوم اللي غادي يكون معنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين هو عبد الحي السعيدي، مهندس معلومات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. غادي نحاولوا معاه نفهموا شنو كيعني الوعي بالأمن السيبراني في الحياة اليومية، فين كاين الخلل، وشكون خاصو يتحمل مسؤولية التوعية، واش المواطن خاصو يوعي راسو، واش الأسرة خاصها توعي وليداتها، واش المدرسة أم المؤسسات أم جهات أخرى. هادشي اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين. لكن طبعا ما تنساوش رادار أونلاين، الأخبار اللي كتبدأ من الشاشة ولكن كتوصل وكتأثر على حياتنا. مرحبا بكم معنا في حياة أونلاين.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم أنتم تستمعون وتتابعون لحياة أونلاين مباشرة على ميديا. وصلنا للرادار أونلاين أخبار من المغرب ومن العالم، أخبار كتهمنا كمستخدمين كأباء أمهات كصحفيين كصناع محتوى وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. فرادار أونلاين اليوم: هجوم إلكتروني يوظف أو يوصف ببالغ الخطورة، يعطل أنظمة تبريد مئات المتاجر في فرنسا والخسائر بالملايين. المغرب ينضم إلى شراكة أمريكية حول الذكاء الاصطناعي. ميتا تمنع إعلانات تيك توك في 7 دول وتفتح جبهة جديدة في صراع المنصات الرقمية. وكم يقضي المراهقون فعلا مع شات جي بي تي؟ أوبن إي آي تنشر معطيات جديدة.
0: رادار أونلاين.
1: طبعا غادي نبداو من المغرب في خطوة تعزز حضور المملكة ضمن التحولات التكنولوجية العالمية. انضم المغرب إلى الإعلان المشترك لشراكة فرص الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة كتقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال. وأعلن عن انضمام المملكة ضمن مجموعة من 19 دولة جديدة ليرتفع عدد الدول المشاركة إلى 54 دولة وفق ما أوردته صحف محلية هذا الأسبوع. هذه المبادرة ما تقتصرش فقط على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل تشمل تعزيز البنية التحتية اللازمة لها من أشباه الموصلات ومراكز البيانات إلى الطاقة والمعادن الحيوية، فضلا عن تشجيع الاستثمار الخاص والبحث والابتكار وتكوين الكفاءات. وتعكس هذه الأولويات تحول الذكاء الاصطناعي إلى مجال تتداخل فيه التكنولوجيا مع الصناعة وأمن سلاسل الإمداد، ويتيح انضمام المغرب فرصا محتملة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز التعاون التكنولوجي وتطوير الكفاءات الوطنية، خصوصا في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي. لكن تحويل الفرص طبعا إلى مكاسب ملموسة كتطلب مشاريع تنفيذية واضحة واستثمارات فعلية ودعم المقاولات الناشئة وتوسيع التكوين المتخصص. هذه الخطوة كتجي في سياق التنافس الأمريكي الصيني على قيادة الذكاء الاصطناعي والتحكم في مقوماته الاستراتيجية، ولا يعني الانضمام وحده ضمان استثمارات أو نقل التكنولوجيا، بحيث كتوقف نتائجه على قدرة المغرب على تحويل تعاون دولي إلى خبرة محلية وحلول مبتكرة. وبذلك يتمثل الرهان المغربي في الموازنة ما بين الانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز السيادة الرقمية، بما يجعل الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية والابتكار، مشي غير تكنولوجيا مستوردة.
0: رادار أونلاين.
1: إلى فرنسا، في هجوم إلكتروني وصف بأنه بالغ الخطورة، عطلت أنظمة التبريد في مئات المتاجر في فرنسا، ما أدى إلى إتلاف أطنان من المواد الغذائية. وأثار الهجوم مخاوف جدية من امتلاك المهاجمين القدرة على التلاعب المباشر بمعدات حيوية وتعطيلها، بما يهدد سلامة الغذاء ويتسبب بأضرار اقتصادية. هذا الهجوم طال عددا من سلاسل متاجر التوزيع الكبرى، من بينها سلسلة انترمارشي اللي أكدت تضرر 150 متجر من متاجرها جراء الهجوم، بحيث تعرضت أنظمة التبريد في العديد من المتاجر الكبرى لهجوم إلكتروني استهدف تجهيزات متصلة بالإنترنت، وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة داخل الثلاجات والمجمدات، وبالتالي إتلاف كميات من المواد الغذائية. في بعض الحالات وصلت درجات الحرارة داخل تجهيزات التبريد إلى حوالي 50 درجة مئوية وفق التقارير المنشورة طبعا، بما تسبب في خسائر غذائية، كما تحدثت بعض المصادر عن وقوع حرائق. صحيفة لوموند الفرنسية نقلت عن مالك انترمارشي أن القراصنة، بالإضافة إلى أنه مرفوع درجة الحرارة ديال نظام إزالة الجليد في الثلاجات وغرف التبريد إلى 50 درجة مئوية، غيروا مدة العملية من ساعة واحدة إلى 8 ساعات بهدف تأخير انطلاق أجهزة الإنذار. تحقيقات لا تزال جارية بمشاركة الوكالة الفرنسية الأمس سيبراني والسلطات القضائية في باريس، ومن بين الفرضيات اللي كتجرى الفحص ديالها وجود ثغرات في برمجيات تدبير أنظمة التبريد، مع الإشارة إلى أن بعض الأنظمة المتضررة كانت كتستعمل برمجيات ثابتة قديمة. الخطير في هذه القضية هو أن الهجوم ما استهدفش البيانات فقط، وإنما وصل إلى معدات مادية كتأثر مباشرة على سلامة الأغذية واستمرارية النشاط التجاري. بمعنى آخر، ملي كتولي الثلاجة أو آلة الإنتاج أو نظام تدبير الطاقة متصلا بالإنترنت. الوكالة الفرنسية الأمس براني رصدت ثغرة في برمجيات شركة دانفوس الدنماركية اللي كتصنع أنظمة التحكم بالتبريد. من جهتها الشركة قالت باللي أن المتاجر المتضررة كانت كتستخدم برمجيات قديمة رغم

توصيات سابقة بتحديثها. يثير الحادث مخاوف من قدرة هذا النوع من الهجمات على التأثير في الأمن الغذائي الدول، كما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على مزود تقني مشترك بحيث يكفي وجود ثغرة واحدة لديه لتعطيل مئات المتاجر في وقت واحد. كما يثير الهجوم مخاوف من أن يتكرر السيناريو نفسه في قطاعات أخرى يقدر يكون بعدها أشد حساسية وأكثر خطورة. رادار أونلاين. المنافسة ما بين منصات التواصل الاجتماعي خرجت من سباق المشاهدات والمتابعين ووصلت حتى إلى سوق الإعلانات، بحيث انتقلت المنافسة بين عملاقي التواصل الاجتماعي ميتا وتيك توك إلى مرحلة جديدة ومهمة من بعد ما قررت الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام منع منافستها الصينية من الترويج لخدماتها عبر منصاتها الإعلانية في 7 دول، في خطوة كتعكس احتدام الصراع على المستخدمين وصناع المحتوى وعائدات الإعلانات اللي أصبحت من أهم مصادر النفوذ الاقتصادي لشركات التكنولوجيا الكبرى. ميتا أعلنت مؤخرا دخول قرار حيز التنفيذ الفوري في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي مصر وفي اليابان وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، بحيث يشمل الحظر الإعلانات اللي كتنشرها الشركة المالكة لتيك توك بصورة مباشرة، وكذلك الحملات الإعلانية اللي كتديرها جهات أخرى وكتضمن روابط تقود المستخدمين إلى تيك توك أو خدمات أخرى تابعة للشركة الصينية بحسب ما أوردته وكالة رويترز. ميتا بررت القرار ديالها باعتبارات المنافسة التجارية وأوضحت أنها غير ملزمة بتوفير مساحات إعلانية لشركة كتسعى إلى جذب المستخدمين بعيدا عن تطبيقاتها، واعتبرت أن الامتناع عن تقديم خدمات ترويجية لمنافس مباشر ممارسة مألوفة في عالم الأعمال، مؤكدة أنها ستواصل التركيز على جودة منتجاتها وتجربة المستخدم بدلا من تسهيل انتقال الجمهور إلى منصات منافسة. هذه الخطوة كتكتسب أهمية إضافية ومهمة في مصر. علاش؟ باعتبار أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة المشمولة بالقرار، وفي ظل النمو المتسارع لسوق الإعلانات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واش فرصكم باللي أنه الإنفاق الإعلاني الرقمي في المنطقة فاق 8 مليارات دولار خلال سنة 2025، أي بزيادة سنوية قدرها حوالي 18% وفق بيانات اتحاد الإعلانات التفاعلية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللي أشار إلى تصدر مصر الأسواق الإقليمية من حيث وتيرة النمو بنسبة فقط 23%. هذه الأرقام كتكشف حجم الرهانات الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة بالمنصات، بحيث كيسجل الإنفاق على الإعلانات أو إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة نموا فاقت 19% خلال العام الماضي. وما بقاش المعركة كتقتصر على جذب المتابعين، وإنما وصلت لتشمل الاستحواذ على ميزانيات المعلنين واستقطاب صناع المحتوى والتحكم في القنوات اللي كتستخدمها الشركات للوصول إلى المستهلكين. القرار طبعا بحسب القائمة المنشورة لا يشمل المغرب، لكن الخبر كيكشف كيفاش المنافسة بين المنصات كتقدر تأثر على الشركات والمعلنين وصناع المحتوى، خصوصا اللي كيعتمدوا على منصة واحدة للوصول إلى الجمهور. رادار أونلاين. شركة أوبن إي آي نشرت معطيات جديدة حول استعمال مراهقين للشات جي بي تي، وقالت باللي متوسط الاستخدام عندهم كيبقى أقل من 15 دقيقة في اليوم، وأن أقل من 2% هما اللي كيتجاوزوا 3 ساعات متواصلة مع الأداة، وهذه الأداة دي هي أداة دي الأدوات الذكاء الاصطناعي. ولكن هذه الأرقام أثرت نقاشا، خصوصا بعد تقييم اللي نشرته منظمة كومن سينس ميديا هذا الشهر، واللي خلص إلى أن بعض إجراءات الحماية المخصصة للمراهقين باقة ماشي كافية، وطالبت المنظمة بتحسينها قبل السماح للأطفال بالاعتماد على الخدمة. المنظمة اختبرت النظام باستعمال آلاف المطالبات وركزت على كيفية التعامل مع الحالات الحساسة، خصوصا إذا النفس واضطرابات الأكل، وعلى مدى فعالية تنبيهات وإجراءات الحماية. أوبن إي آي اعترضت على بعض جوانب منهجية التقييم، وقالت باللي الاختبارات ما كتعكش بدقة طريقة عمل نظام الحماية في جميع

جميع المجالات. إذن عندنا هنا معطيات من الشركة حول مدة الاستخدام وتقييم مستقل اللي كنتقد بعض إجراءات السلامة. ما خصناش نخلطوا ما بين الأمرين ونعتبروا متوسط الاستخدام هو دليل كافي على سلامة الأداة. القضية ماشي فقط شحال من دقيقة كيقضي المراهق مع الذكاء الاصطناعي، ولكن كذلك شنو كيسول وشنو كيتلقى من أجوبة، واش النظام قادر يتعامل بمسؤولية مع الحالات الحساسة. هذا كان رادار أونلاين اليوم. ما تمشوا فين؟ حياة أونلاين متواصلة. إلى غاية الرابعة.

0: حياة أونلاين حنان سوري.
1: مبروك عليك، ربحتي جائزة، دخل للرابط باش تستفد منها. أنا من البنك ديالك خاصني غير الكود اللي وصلك في التليفون باش نأكد لك العملية. صيفط لي الكود، راه ضروري، أنا صاحبك فلان أو صاحبتك فلانة. هادو ميساجات اللي ممكن يجيوك كتابة أو بالصوت أوديو. ثلاثة المواقف عادية، ثلاثة الأشخاص ممكن يثق فيهم أي واحد فينا، ولكن شكون فيهم الصادق وشكون اللي كيحاول يستغل ثقتك باش يوصل لفلوسك لحساباتك ولمعلوماتك الشخصية؟ واش نقدروا نطلبوا من المواطن يكون حذر بلا ما نعلموه كيفاش يكتشف الخطر؟ واش الأسرة والمدرسة يوجدوا أبنائنا لعالم رقمي ما فيش كل شيء باين على حقيقته؟ وشنو خاص يتبدل باش تولي الحماية الرقمية ثقافة يومية ماشي غير نصائح كنسمعوها من بعد ما توقع المشكلة؟ هذا هو موضوع حياة أونلاين بعد موجز الثالثة والنصف.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
1: أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم تقريبا ولا كل شيء كيدوز عبر الهاتف، كنخلصوا من التليفون، كنشريو من التليفون، كنتواصلوا بالتليفون، كنقضيو أغراضنا الإدارية بالتليفون، وكنخزنوا صورنا عفواً ومعلوماتنا الشخصية في حسابات مختلفة. لكن وسط هذا الاستعمال اليومي والمتواصل للتكنولوجيا، كاين واحد الجانب اللي ما كنعطيوهش دائما الاهتمام الكافي حتى كيوقع ما يوقع، اللي هو الحماية ديالنا في العالم الرقمي. سعيدة جدا أن يكون معايا ضيفي الكريم باش نناقشوا هذا الموضوع، الأستاذ عبد الحي السعيدي اللي هو مهندس معلومات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. مرحبا بك معايا عبد الحي.
3: مرحبا أستاذ حنان، ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعي ميدي أن راديو حلقة اليوم من حياة أونلاين، وسعيد مرة أخرى أن نكون معك.
1: مرحبا بك، منورنا. طبعا شنو الفرق، ربما كأول سؤال، شنو الفرق ما بين مستخدم اللي هو قليل الخبرة التقنية ومستخدم اللي عنده وعي أمني عالي رقمي؟
3: الفرق بطريقة مباشرة نقول لك هو كيفية التعامل مع واحد الخطر إلكتروني جاه. دونك واحد كيعرف كيفاش أنه يتعامل مع هذا الخطر الرقمي، سواء كان اختراق، سواء كان الولوج لواحد المواقع ولا لواحد التطبيقات اللي ما عارفش الخطورة ديالها. والفرق ما بين واحد غير كيتصفح بطريقة عشوائية، ما عارفش فين يقدر يصفي بداك الشيء ولا فين يقدر يسالي به الأمر. دونك هذا هو الفرق الوحيد اللي كيبان لي خطير ومؤثر بطريقة كبيرة، واللي تقدر تأثر على المستخدم اللي هو احنا فينالمون، بحكم أننا ولينا كما قلتي عندنا واحد إدمان رقمي في حياتنا اليومية، سواء خاصة السمارت فون. دابا ولينا كل تقريبا معظم الوقت ديالنا في النهار كندوزوه كونيكتي، سواء بالتليفون ولا
1: أجهزة أخرى. وهذا هو اللي هذا هو الهدف من إنه حياة أونلاين. إحنا كلنا عندنا حياة أونلاين وعندنا حياة أونلاين، وكنستعملوها ومتواجدين فيها بقوة، حضورنا الرقمي متواجد بقوة. بزاف ديال الناس اللي كيعتبروا إنه ملي كتهضر لهم على الأمن السيبراني، بالنسبة لهم واحد الكلمة اللي هي كبيرة بزاف، واللي هي مرتبطة بالأساس بالمؤسسات الكبيرة.
3: لا ماشي بالضرورة.

0: كترتبط خاصه بالافراد. علاش؟ حيت المؤسسات الكبيره ولات دابا عندها واحد بين قوسين واحد وعي رقمي بالخطوره اللي قدرت تقيسها، خاصه في هاد السنتين اللي دازوا، قدوم الذكاء الاصطناعي، وخاصة بالحملات ولا الهجومات اللي تعرضوا ليها المؤسسات واللي ولينا كنشوفهم شحال هادي.
1: صوت الوتيرة اللي ارتفعت بزاف.
0: تماما. دونك المؤسسات وخا اللي ما تقاسوش ولا عندهم واحد الخوف من انهم تهم يطيحوا في في في, في هجمات ولا اختراقات، وبين قوسين ويطيحوا تهم في الشوهة، لحقاش مجرد ما مؤسسة كتخترق كتكون واحد الاشهار اللي هو
1: سلبي،
0: شوهة رقمية بغينا نسميوها. دونك ولينا شحال هادي ان مؤسسة سواء شركة ولا مؤسسة عمومية انها باش توظف كفاءات ولا مواهب اللي عندها حس رقمي وحس وعندها موهبة في سيبر سيكوريتي، يعني في الأمن السيبراني، ولات عندها نبغينا نقوله صحة. دونك
1: مجبر، لأنه فعلا احنا ربما ضحكنا على الشوهة رقمية، ولكن هي فعلا شوهة. علاش؟ لأن تضرب كتضرب
0: في الأسهم وكتضرب في الأسهم ديال المؤسسة كاملة. دونك
1: صح،
0: كتقول اللهم نريكريتي تاو بروفيل بحال وبحال هذا، وما غير مكلفة بالنسبة لهذه المؤسسات ولا لهذه الشركات. دونك ولينا كما ذكرتي في الجزء الأول من البرنامج، حتى هما حتى كيشوفوا ولا كيتا كيتعرضوا لواحد الاختراقات ولا واحد الهجمات الإلكترونية، عاد كيدوزوا لاكسيون. وهنا بجا الموضوع ديال اليوم اللي هو الوعي الرقمي، ولا هذا ماشي بالضرورة كيكون عند المؤسسات بل حتى الأفراد. علاش؟ حيت الأفراد الناس اللي كيحاولوا يخترقوا ولا يديروا واحد عمليات ولا هجومات من أجل النصب ولا احتيال إلكتروني، كيستهدفوا بدرجة الأولى الأفراد. علاش؟ حيت كيكون كونتاكت ديريكت، كيكون عارف مع من كيهضر، ولا إلا كانت عنده معلومات شخصية ديال هذا الهدف هذا كيسهل عليه أنه يتواصل معه، سواء بريد إلكتروني، سواء رقم هاتف واتساب ولا تيليجرام ديالو. دونك كيكون عارف مع من كيهضر وعنده دراية مسبقة بالهدف ديالو ولا بالضحية. دونك فاش كيكون كيهضر مع شخص كيسهل عليه أنه يوصل داك الشيء اللي بغا
1: ويقنعه، وربما يأثر عليه. لأنك كنا شفنا في حلقة سابقة أنه كان داك العنصر ديال السرعة، العنصر ديال المفاجأة، العنصر ديال الخوف كذلك والابتزاز كذلك. وشحال من فرد كان هو سبب في أنه يكون يعني هناك هجمات على مؤسسة، كيكون هو المدخل، هو داك الثغرة.
0: طبيعة الحال إلا كان إلا كان جزء من المؤسسة كما قلتي، وحتى في لي سيستيم دانفورماسيون ديال المؤسسات ولا لي دي اس اي لي ديريكتور ديال لي سيستيم دانفورماسيون ديال المؤسسات، اول حاجه كيسيكوريزيها هي الانترن ديالو، هي الناس اللي عنده في الشركه ولا اللي عنده في المؤسسه. دونك هذاك هو الديفي ولا التحدي ديالو الاول، وانه كيسيكوريزي هاد الناس هادو، كيفاش انه يحمي راسو ولا يحمي المؤسسه ديالو بشكل داخلي، عاد كيشوف من برا. لحقاش عنصر داخلي تهو
1: هذه ربما خصنا نديروا لها حلقه منفصله عقل على هذا الشيء عبد الحي. حلقه منفصله، لان المؤسسات شنو، لانه بزاف ديال الموظفين كيقول لك واش والمؤسسه كل 3 شهور كتطلبنا نغيروا المود باس، واش كل مره كتطلبنا، يولي تدمر في صفوف بعض الموظفين، في حين ان هي داخله في السيستم ديال التامين.
0: طبيعه الحال. وهذا هو الجزء الصعيب، هذا هو الجزء الصعيب. بزاف الناس ما عارفينهاش، كما قلتي الناس اللي كيكونوا خدامين في شركات ما كيكونش عارف بانه هو المنفذ ولا اللي
1: كيمدخل هو الثغرة، بعد مرات هو الثغرة بقصد أو بدون
0: طبعًا
1: قصد. غادي نخليوها إن شاء الله في حلقة منفصلة. لكن إحنا كاملين ولينا كنطيروا دابا في سمارتفون، كل شيء كيطير بالصغير بالكبير، كل شيء ولا كيعرف الخصائص ديال لي زابليكاسيون، كيفاش يبدل، كيفاش يدير، كيفاش تيليشارجي، كيفاش، واش هاد الطيران وهاد الخبرة التقنية، نقولوا إحنا ماشي خبرة، وهنا المعرفة التقنية بالأدوات ديال السمارتفون والأجهزة الإلكترونية كتعني بالضرورة أنه عندك وعي رقمي؟
0: ماشي عندك وعي رقمي، ولكن الاحتمال أنك تعرض لهجمات والاختراقات كيطلع، ذاك الاحتمال ديال أنك تكون ضحية كيطلع. في الحلقة اللي فات سولتيني بشكل مباشر، قلتي لي واش تعرضتي للاختراق، وطونكو أنك في واحد لو دومين، واحد عندك واحد الإدمان اللي هو رقمي، والنسبة ديال الساعات ولا الوقت اللي كتقضيه في انترنت ولا في سمارتفون ديالك طالع، كل ما كان هاد النسبة طالعة، فاحتمال ديال أنك تعرض الاختراق ويكون عندك كونتاكت مع مخترقين ولا نصابة ولا محتالين طالعين. دونك أنك تكتسب

0: بواحد الوعي رقمي مفروض عليك انك يكون عندك هذا الوعي الرقمي، كتقول طونكو انا هذا لا، يعني الوقت اللي كدير يقدر يجيك ليان، يقدر تكون كتصفح واحد قلتي تطبيقات ولا هذا، انت ما عارف دوك التطبيقات اون باك جراوند شنو كيديروا، واش فيهم دي سكريبت دي مالوير ولا لا، واش فيهم واش فيهم دي كوكيز اللي كياخذهم هاد صاحب هاد التطبيقات ولا صاحب هاد الموقع، واش المتصفح ديالك عنده واحد التحديث كيحميك من الثغرات اللي في داك المتصفح، سواء كروم ولا فايرفوكس ولا سافاري ولا باقي المتصفحات. دونك هاد كاملين هاد العوامل كيدخلوا في انت اوطون كو متصفح ولا مستخدم نهائي لهاد التطبيقات ولا هاد الهواتف الذكيه ولا هاد المواقع، واش عارف بالخطوره ديالك للاستعمال داكشي. دونك الا كنتي هذا راه مزيان، حنا ماشي نخلعوا الناس وهذا،
1: لا حنا ماشي نخلعوا الناس، ولكن يعني انك تعرف تستعمل التكنولوجيا ما كتعنيش يعني بالضروره انك عندك واحد الوعي رقمي، لانه واحد النقطه مهمه الوعي الرقمي اللي غيحميك طبعا، واحد النقطه مهمه اللي شرتي لها هو انه كثره التواجد على الانترنت كيزيد من فرص انك تستهدف، انك
0: حال.
1: تكون سواء بون كيف ما قلنا جسر، ولا انك انت تكون مستهدف بشكل خاص. واخا هذا الشيء كيعني بانه الخبراء في المجال ما كيتمش اختراقهم؟
0: لا ماشي في 100%، ماشي 100% انك خبير ولا عارف ولا مهندس ولا دكتور في المجال انه كيحميك. احنا درنا على انك ما كتكونش بوحدك، كتكون في واحد الشبكه محاطين بك ناس مهم، ربما انت عندك عارف هذه المسائل وعندك وعي رقمي، خوك لا
1: زميلك
0: لا، دونك انت يقدر يتم الوصول ديالك بطريقه او باخرى لشحال من حاجه اللي شخصيه ديالك. حنا فاش كنقصدوا انك تكون مستهدف ولا قابل للاختراق، فكنقصدوا ان ماشي بالضروره تكون غادي بيراتي لي البنكه مثلا ولا غادي يدي لي الفلوس ولا غادي يدي لي، راه مجرد انه يوصل واحد المعلومه شخصيه ديالك انت اللي ما باغيش تعرفها راه اختراق. ولا انه يدخل شحال من واحد انه يقول انا باغي غير نعرف الرقم من الهاتف ديال فلان ولا فلان، راه اختراق اللي انت يا
1: لا دوني ما غير انك تبغي تدخل فيسبوك ديالك ولا انستغرام ولا واتساب اللي ما عندك فيهم والو، نقولوا انت ما عندك حتى شي حاجه يعني باعتبارك كتعتبرها انت ثمينه ما تقدرش تدخل لهم، راه صعب
0: بطبيعه الحال،
1: راه احساس صعب.
0: وهنايا جاني مثال ديال بزاف ديال الفنانه والمشاهير اللي ربما حياتهم الشخصيه كيعياو انه يخليوها بريفي، مي واحد النهار حتى كتخرج له مثلا صوره ديال الزوجه ديالو ولا ديال اللي هذا اللي كان هو بالنسبه ليه دوني بيرسونيل، دونك بالنسبه ليه هو فاش كتخرج ديك المعلومه انت كتقول وعاديه، ولكن بالنسبه ليه تختارك بالنسبه ليه راه كارثه ومشكل كبير في حياته. دونك حنايا باش كن فالوريزيو الحاجه ونعطيو لها قيمه ديال ان فاش كتخرج على النطاق ديال الحمايه اللي انت عطي ليها واحد التعريف بالنسبه لك.
1: وهذه نقطه، زائد انه كنا قلنا بان ممكن تكون انت غير واحد الجسر
0: باش
1: ما عندك انت، ولكن باش يوصلوا لاشياء اخرى.
0: نرجعوا للقضيه استاذه حنان ديال انك خبير ولا فاهم في الدومين ولا هذا، ما كاينينش 100% غير قابل للاختراق ولا هذا. زائد واحد القضيه، ربما انت كتصفح ولا في السمارت فون ديالك ربما تخترق ولا تعطي الهاتف ديالك بواحد الطريقه اللي ما انت ما حسيتيش بها جراء دوك لي زابليكاسيون اللي كاينين في التليفون، ولا شي ثغره تكتشفات في لو سيستيم كامل مثلا ديال السمارت فون ديالك، وبالتالي فانت تعرضتي للاختراق عن غير قصد، يعني ماشي السبب ديالو ماشي هو انت،
1: ماشي انت
0: ولكن لو سيستيم ديال التليفون ديالك ولا هذا هو اللي كان فيه فايل
1: وانت كنتي ضحيه بال
0: اكزاكتومون. يعني ماشي بالضروره انا هضرت معاك على انك بالطريق بصفتك انت خبير وفاهم وعندك وعي رقمي
1: جيتي
0: وكلش
1: وجيتي في الطريق واخا كاين اللي غيقول لك اسيدي نتوما كتهضروا على الوعي الرقمي وداك الشيء، راه باين خصك تمشي تيليشارجي لي زابليكاسيون من المتاجر المعروفه.
0: ماشي 100% لحقاش شحال هادي كنتفكر جوجل بلاي النهار ديال اندرويد فاش كانوا بداو، يعني البارطاج ديال لابليكاسيون كيستغرق حتى 5 دقائق باش يعمروا السطور ديالهم. دابا الامور اللي تبدلات، ولكن علاش بدلات؟ حيت السطور واحد اللحظه عمر بلي زابليكاسيون اللي هما كنقولوا لهم خبيثين وخايبين، وفيهم بزاف ديال لي فيروس، بزاف فيهم لي مالوير، بزاف فيهم ديال ديال لي سكريبت اللي كيتلونسا اون باك جراوند اللي ما عرفهمش اليوزر وكيتم اختراق بين قوسين وجمع معلومات ديال الناس اللي كتانستالي هاد لي زابليكاسيون هاد.
1: يعني المتاجر ماشي دائما انها امنه,
0: ماشي 100%, وهاد لي زابليكاسيون هادو ماشي 100%. نعطيك مثال ولا ندخل معك شويه في الديتاي علاش لحقاش الى تيليشارجي, لنفترض ان تيليشارجينا ابليكاسيون المتجر فاش كتبوبليي فيه هاد لابليكاسيون هادي كي سكاني نهضر معاك
1: بحال نقولوا حنا بلاي ستور ولا اب ستور.
0: الاب ستور دابا حاليا في 2026 غنصايب ابليكاسيون غنبوبليها في الاب ستور ولا في جوجل بلاي اول جود حطيتها, ولكن ديك لابليكاسيون ديالي كتجيب واحد كنسميوهم حنا لي سيرفيس لي ويب سيرفيس, الويب سيرفيس كيجيبوهم اون اكسترن, يعني ما ماشي فيهمش لا جوجل بلاي لا ابل لا جوجل. اوكي دونك انا داك الويب سيرفيس نقدر نبدل له ليا غدا من بعد ما تبارطاجا لابليكاسيون كذا نقدر نبدل
1: نقدر نبدل. ولكن هذه ماشي مسؤوليه ديال المتاجر مثلا ديال اب ستور وبلاي ستور انه ملي كتحط انه ابليكاسيون راه خصها تكون اوكي من جميع الجوانب.
0: هو راه دارها بالنسبه ليه, هو فيريفيها, ولكن انا كنهضر لك على ثغره بين قوسين اللي يقدر الديفلوبر يديرها واللي خصنا نردو منها البال. داكشي علاش كنقول لك ديما خص تكون عندنا واحد الحمايه رقميه. مجرد السؤال ديال كان هو واش مجرد انني تيليشارجيت ابليكاسيون راني محمي؟ الجواب هو لا. عطيتك مثال
1: واخا هذه النقطه مهمه اللي كتحلنا دائما انت في كل مره في كل مناسبه كتعاودها وتاكد عليها. كاين الناس اللي يقول ويلي علاش كيهضر بحال هكا, انت كتقول بانه في العالم الرقمي ما كاينش امان رقمي 100%. هذا هي النقطة اللي حنا دائما
0: هو المنطلق
1: انه ما كاينش امان 100%. فانت واخا دير واخا تكون خبير واخا تكون عندك وعي رقمي عالي واخا فانت غير محمي 100%. واخا هذه نقطة مهمة. دابا حنا كنسمعوا كنقولوا خاص اذكاء الوعي الرقمي, خاص الناس يكون عندهم وعي رقمي بالمخاطر اللي تقدر تجيهم من من من من هذا العالم الرقمي, وسورتو اننا كنا عندنا سمارت فون سواء صغار ولا كبار. وهذا الوعي الرقمي كيفاش نديرو له
0: الدور ديال من دونك الدور ديال المجتمع كامل. فيه بزاف ديال الناس, فيه ناس الاعلام هما نتوما استاذه حنان دايوغ هادشي علاش حياه اونلاين هذا. دونك خدمتك دايره عندك براءه دونك مزيان لي راديو لي تي في مزيان هادشي كاين. خص تكون عندنا دور ديال الاسره لي بارون ناس حدا وليداتهم فين كيدخلوا من الصغر. دابا دونك حنا خص يكون عندنا واحد الوعي رقمي من الصغر. فاش كنهضروا على الصغر يعني مراقبه الاباء وليداتهم فين كيدخلوا شنو كيتصفحوا شنو كيدير, تكون بواحد صفه ما نقولش يوميه ولكن دوريه, يكون واحد الكونتاكت سواء ديريكت سواء انديريكت عاوتاني باش ما نخنقوش
1: ما نضغطوش عليهم. هذه نقطه مهمه خصنا نمشيو كلها. انت هضرتي على الاعلام, هضرتي على المدرسه, هضرتي على الاسره وسورتو الاسره, لانه حتى قبل المدرسه راه كيكونوا الدراري يعني كينافيغيو في الانترنت وكونيكتي قبل حتى يوصلوا سن قبل حتى ما يهضروا
0: ما
1: يتعلموا يهضروا. واخا شنو كيفاش يقدر باش الاب ولا الام يقدروا يشرحوا لوليداتهم الولد الصغير كيفاش غتقول له انت راه الامن السيبراني, وخصو ديجا بعدا يكون هو الاب واعي ولا الام واعيه بالمخاطر ووعيه بالطريقه اللي غتوصل بها.
0: اول حاجه كاين نهضروا على باش نفرقوا ما بين المدرسه والاعداديه والثانويه باش نمشيو حتى اول حاجه
1: لكن بداي بالاسره.
0: اي حنا كنهضروا بدور الاسره تجاه ان الطفل ولا هذا. دونك الا كان في المدرسه فكاين الدراسات بزاف اللي كيقولوا بان ما مزيانش للدري يكون عنده سمارت فون في واحد السن اللي هو صغير وعلاش
1: ودول اللي هي منعات فعلا.
0: اكزاكتو ودايوغ الصداع اللي نايت فرنسا راه بارمي لي كوز هما هادشي هذا. علاش؟ حيت من بين الاسباب هو الوعي الرقمي, يعني الدري الصغير ما كيكونش عنده وعي رقمي والخطوره ديال انه يتعرض للاختراق وشحال من حجم منها, زائد المسائل اللي هي مرضيه والتاثير ديال دوك لي سمارت فون في المستقبل ديال هاد الطفل هذا.
1: كاين دراسات اللي في هذا المجال.
0: انا كنهضروا على دري اللي عنده 15 16 عام ولا 14 عام
1: وخاص اسمح لي قبل نوصلوا المراهق كتقصد انت المراهق والتلميذ والطالب حنا غاديين واخا قبل طفل ما عندوش وعي رقمي نقدروا مثلا كحل اننا نتيليشارجيو حنا
0: كاين لي مود دونفون كاين مود اونفون كاين مثلا انت لا كنتي غادي تعطي انه هذا كاين مود اونفون مود اونفون كيكون فيه
1: كونترول بارونتال
0: كتشوف انت عندك
1: مراقبه
0: المواقع اللي كيزورها شنو كيدير تما الالعاب اللي عنده شنو واش كيشوف اعلانات ولا ما كيشوفهاش المحتوى كيكون كونترولي بار لي بارون. دونك هذه مزيانه الا كانت بواحد واحد الوتيره اللي تكون صغيره. حنا كنهضروا على المراهق ولا الدري اللي في اللي عنده عنده عارفش كيدير بين قوسين. دونك هنايا فين كتكمل
1: عارفش كيدير وما عارفش شنو يقدر يدير.
0: زعما راه عارف يدو التليفون عارف سمارتفون عارف فين كيبرك. دونك هذا ربما الكونترول ديالو الوعي اللي خصو يكون عنده خصو يكون مضوبل على واحد كبير وعارف. زائد الدور ديال الجامعات انا اللي بغيت نهضر عليها ديال ماشي الجامعات ولكن لي سيستيم ديال الدراسه التعليم ديالنا خاص يكونوا عندنا دي موديول ديال هادشي هذا. دونك لي موديول اللي كاينين اش نقول لك احنا كنا كنقراو كانت عندنا ساعه د لانفورماتيك واقيلا في الليسي كان جوغ دونك نص ساعه في السيمانه. دونك حنا راه ولينا دابا حنا كنهضروا في زمان رقمي ولا حنا هضرنا ما نعرفش شحال من
1: تقراو الحمايه الامن الرقمي
0: لا حنا كنهضر زعما
1: التعامل مع التكنولوجيا ومع المعلومات
0: وورد وكتشوف اكسل وكذا دابا ولكن حنايا حنا كنهضروا على
1: ديفلوبمون متجاوز
0: اكزاكتومون. دونك حنا خصنا حتى وزاره ما كرهناش الوزير المقبل ديال التعليم يكون كيسمعنا وياخذ بعين الاعتبار هذا الشيء هذا. علاش لحقاش دابا حنا في 2026 خصنا دي موديول ديال الحمايه الرقميه خصنا دي موديول ديال سيبر سيكيوريتي خصنا شباب اللي يقريو هاد لي موديول هادو خصنا الناس اللي كتعرف اللي كتعرف في لو دومين اللي تاخذ بزمام الامور. الرقمنه دابا في 2026 راه مزيانه للبلاد والديفلوبمون للبلاد راهين بضبط هاد الامور هادي وراهين كذلك خارجيا بضبط امور اللي هي داخليا
1: كنشوفوا كيفيه التوظيف
0: طبيعه الحال ولينا
1: واحد النقطه مهمه ربما نزيدوها بما تعطيني انت رساله لوزير التعليم المقبل او وزير التعليم المقبله مازال ما تشكلاش الحكومه كذلك دي موديول او ربما لتعزيز المهارات الرقميه
0: طبيعه الحال. شوف كنهضر بصفه عامه ماشي بضروره الوعي القضيه ديال الحمايه الرقميه ولا هذا ولكن الرقمنه جنرال ولكن في نفس السياق حنا انا جبت هذه القضيه ديال خارجيا وكذا حتى صوره البلاد ربما تقاس بالهجمات اللي ولينا كنشوفوا على المؤسسات العموميه وماشي كلشي كيبغيك راه دونك انت يا راك فلاسيبل ديال بزاف ديال الناس دونك خاصك تكون وعندك عندك ناس اللي مسلحه وقادره انها انا
1: صح لان الحروب القادمه حروب رقميه 100% حملات التحسيز كيفاش خصها تكون بالنسبه لك انت يعني حتى الطريقه ديال ديال ديال التحسيس خصها تكون تتماشى مع
0: وي شوف
1: مع الوقت كيف ما يقال
0: شوف حنا ديما حنا كنحاولوا اننا ربما نهضروا حنا في حياه اونلاين شي مره كنهزوا الريتم وكنخلعوا ماشي كنخلعوا بنادم ولكن كنحاولوا شو اللهم نخلعك وتولي عندك ثقافه الوعي الرقمي وتكون مستعد لانك ما تضغط على رابط ما عارفوش كتفكر فيه ثلاثة ولا أربعة المرات حسن ما أنك ما نكذب عليك ونهضر معك بواحد اللغة اللي هي بسيطة وجاك اللي ينتبرك عليها. دونك هذا هو الهدف وهذا هو الأوبجيكتيف فينال ديالنا.
1: الهدف مش هو أننا نخلعوكم وإنما كنبين لكم مدى خطورة الوضع
0: ولا عندك واحد الوعي رقمي ولا هذا دونك أنت يا كتولي عندك واحد ثقة في النفس باش خليك أفونسي في العالم الرقمي بصفة عامة. علاش؟ حيث احنا هضرنا عليها يعني ولا كل شيء أونلاين ولا كل شيء إذا تبغي تعمر باسبور تقول تقلب على اللي عمرك عافاك عمر. علاش؟ حيت ولات عندك فوبيا من ما هو رقمي. علاش ولات عندك فوبيا من ما هو رقمي؟ حيت تعرضتي لواحد الحاجة اللي ما خلاتك حياتك كاملة ما غاديش تنساها. دونك حنايا باش ما نطيحوش في هاد الفوبيا وهذا كنقولوا أن تولي عندك حس رقمي ماشي مشكل
1: باش تسهل وجودك على في العالم الرقمي لانه واخا يكون عندك فوبيا لجينا الصراحه واخا يكون عندك فوبيا الان راه يمكن لكش انت ترفض التكنولوجيا ولا ما تتعاملش في العالم الرقمي لاننا كنخاف
0: فينا المغذيفيك فينا
1: المغذيفيك في العالم الرقمي خاصك تكون حاضر وتعرف كيفاش واخا الا انت عطينا لك مثلا انت سيدي هو المسؤول أنا عينتك نصبتك أنت مسؤول على كل ما هو مرتبط بإذكاء الوعي الرقمي بالنسبة للشباب
0: شوف
1: باش تبدا
0: شوف الشباب هو أسهل فئة أقدر تهضر معها أسهل فئة ما سميوهاش حنا جين زيد والمصطلحات ديال أنا كنهضرك على الشباب شوف كنهضر معك على الشباب بصفة عامة بحكم تينا شاب وقريب من هذه الفئة بزاف أسهل فئة تواصل معها وتحاور معها أسهل كنسطر على أسهل هي الشباب. علاش؟ حاليا الشاب ديالنا لو وريتيه حاجة لوجيك منطقية يمشي معك
1: منطقية. يعني خاصك إقناع.
0: شوف عطيه حاجة منطقية

هوايتك، شوف هوايتك ما تطلبش منه، هو يقول لك سير انا معاك، وما يطلبش منك لا مقابل لا والو لا شي حاجه. دونك الا قنعتيه وريتي له فين كاين الرباح وريتيه، ما كذبتيش عليه. علاش حنا كنهضروا على لي موديول وزير التعليم وهادشي كامل وهادشي السياسه.

0: المنطق احنا كنسميوه اللوجيك، الا احترمتيه معاك غيحترموا معك. دونك هضرتي قلتي لا عطيتيني زعما المسؤوليه،
1: هضرتي على التواصل، انت هذه النقطه هادشي قلتيه كامل مهم باش نرجعوا لموضوعنا، مساله ديال التواصل، حتى طريقه ديال التواصل خاصها تكون غاده مع
0: طبيعه الحال. بطبيعه الحال شوف احنا كنهضروا على اللونغاج باش كنهضروا، دابا حنا كنجيو مثلا في حياه اونلاين كنهضروا بواحد اللغه ديال الشباب، كنهضروا بديمو تكنيك اللي غيفهموهم الشباب، وحتى الا قلتي له واحد الحاجه شنو هذا كيفهمك شنو كتقول وشنو غادي دير، ولا هذا كيقول راه عنده خصني ندير هذه وما خصنيش ندير هذه، والقضيه ديال الخلعه ولا ماشي الخلعه. دونك الاقناع والتواصل مهم بزاف. المسؤولين فاش ما كيتواصلش راه اوتوماتيكمون كتفكر في حاجه خايبه،
1: بالعكس كيخلي الفجوه،
0: كيخلي الفجوه.
1: واخا ما بقاش باش غتبدا
0: بالتعليم، التعليم خاصة الثانوي، ماشي كنهضر على الثانوي ماشي بالضرورة. عطيتك مثال ديال لانفورماتيك، نعطيك حتى مثال ديال اللغات، انا ما نشوفش ما هو رقمي
1: صح.
0: لغات مثلا اللغة الإنجليزية فوقاش بدينا تنقراوها
1: صافي في سانكيام. عبد الحي السعيدي شكرا بزاف انك كنت معايا اليوم، مهندس معلومات متخصص في التكنولوجيا الحديثة، شكرا لكم بزاف مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. مرحبا بكل من التحق بنا هذه الأثناء، شكرا لوفائكم للبرنامج. وطبعا نتمنى إذا كنتم على الطرقات أن تقودوا بحذر.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية والذي تابعه المواطنون والمواطنات يوم 9 أكتوبر، جاء أو أعاد الخطاب الملكي التأكيد على ضرورة تفعيل اللاتمركز الإداري وتدارك التأخر المسجل في تنفيذ ميثاقه الوطني، بالنظر إلى ارتباط هذا الورش بتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية المندمجة. فماذا نعرف نحن المواطنون عن ميثاق اللاتمركز الإداري؟ ما هي مراحل التي مر منها هذا الميثاق الوطني؟ وأيضا ما الفرق بين اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة؟ ما هي الصلاحيات في منطقتنا أو في جهتنا؟ وكيف ستدار من أجل تحقيق التنمية التي تنشدها كل جهات المملكة؟ من أجل الشروحات في هذا الموضوع ينكب أساتذة اثنين أشكرهما، الأستاذ محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أهلا في انتظار أن يجهز بطبيعة الحال، أهلا ومرحبا به. وعلى الطرف الآخر الأستاذ زكريا العروسي وهو في نفس الآن أيضا باحث في القانون العام والعلوم السياسية، أهلا ومرحبا بك الأستاذ زكريا العروسي.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: يا أهلا بك. وأستاذي أتمنى أن يكون أيضا الأستاذ محمد الغالي قد جهز في انتظار. الأستاذ محمد الغالي معنا هشام؟ في انتظار أن يجهز. إذن أبدأ بك الأستاذ زكريا العروسي، حضرتك باحث في القانون العام، ونحن الكثير طبعا كل مواطنينا استمعوا بإمعان إلى رسائل الخطاب التي وردت في الخطاب الملكي، ومنها مسألة في غاية من الأهمية سنتوقف عندها في حلقة اليوم لشرحها لعامة الناس. اللاتمركز، تفعيل اللاتمركز الإداري، ماذا نعني به وما هو ميثاقه الوطني؟
2: نعم أستاذة، وشكرا على طرح هذا الموضوع المهم لتقريب بطبيعة الحال مضامين الخطاب الملكي السامي لكافة المواطنين والمستمعين، و أعتقد للإحاطة ولفهم هذه المفاهيم ربما يمكن ننطلق من حياة المواطنين اليومية. فالشخص مثلا يحتاج خدمة إدارية أو يرغب مستثمر في إطلاق مشروع، ربما تحتاج منطقة مدرسة أو مستشفى أو طريق. كنطرح واحد سؤال دائما، أين يتخذ هذا القرار؟ من يملك صلاحية اتخاذه؟ ما الوقت اللي كيستغرق هذا القرار باش ينتقل من طلب التنفيذ؟ وهنا هذه الأسئلة كلها كتخلينا نمشي لثلاثة ديال المفاهيم أساسية تحدث وتطرق إليها سيدنا الله ينصره. أولا لا مركزية. لا مركزية تعني أن المواطنين كينتخبوا مجالس جماعية وجهوية، وهي الانتخابات اللي احنا مقبلين عليها السنة المقبلة، كتولى تدبير شؤون المنطقة ديالهم في إطار القانون، في إطار مبدأ التدبير الحر، هؤلاء منتخبون. كاين المفهوم الثاني وهو لا تمركز إداري، ويعني هذا لا تمركز أن الإدارة المركزية كتمنح واحد الصلاحيات فعلية لممثليها

0: ومصالحها يعني في الجهات والأقاليم، حتى يتمكنوا من اتخاذ هذه القرارات اللي بطبيعة الحال كتدخل ضمن اختصاصاتهم.
1: يعني تفويض، هي تفويض.
0: نعم تفويض. تفويض هو ما نعرفه في الأقاليم بالمصالح الخارجية، مندوب قطاع كذا، مدير مديرية قطاع كذا في الإقليم كذا، هذه كلها هي تعتبر مصالح خارجية ومصالح إدارية تعنى بلا تمركز إداري. عندنا أيضا واحد المفهوم اللي هو شامل واللي هو دائما يطرح في خضم الحديث عن اتخاذ القرارات الجهوية وعن نقل اختصاصات المركز إلى الأقاليم، وما بات يعرف بالجهوية المتقدمة، وهو الخيار الدستوري الذي تبناه المغرب من خلال دستور 2011، وهو مشروع أوسع بطبيعة الحال كيهدف باش تجعل هذه الجهة اللي طبعا المواطنين يصوتون أيضا على ممثليهم في الجهة وعلى هم أيضا ينتخبون رئيس الجهة بسلطاته وباختصاصاته التي وسعها الدستور، فتعتبر فاعل أساسي في التنمية من خلال تخطيط المشاريع، من خلال تنسيق الجهود، طبعا من خلال تعبئة أيضا الإمكانات المحلية. وحتى نفهم أكثر نأخذ واحد المثال بسيط، إذا كانت إحدى المناطق تحتاج لمشروع اقتصادي يوفر فرص شغل، هنا المجلس الجهوي عنده من الاختصاصات القانونية ما يمكنه من المساهمة في تخطيط التنمية الترابية، لكن هناك تجي الدور على المصالح الإدارية المختصة معالجة الملفات يعني الداخلة ضمن صلاحيتها، توفر الدولة التوجهات الوطنية الموارد اللازمة بحسب البرامج والاختصاصات. وهنا طرحتم أستاذة مسألة مهمة كان سيدنا الله ينصرك تطرق إليها في الخطاب، وهي ضرورة تفعيل الميثاق الوطني للتمركز الإداري في المغرب. اليوم هذا الميثاق ديال التمركز طبعا الحال تعتبر هو الإطار التنظيمي اللي من صلاحياته ومن اختصاصاته إعادة توزيع الاختصاصات والسلطة.
1: ولكن احنا يعني للأمانة في بعض الأحيان لما يجي الخطاب الملكي يكون هو خارطة الطريق، نعرف على أنه هو خارطة طريق للسنوات المقبلة، تمام؟ وفي بعض المرات نتوقف عند بعض المصطلحات التي ربما بعض المواطنين يسمعوها لأول مرة، أنه عندنا فعلا لا تمركز الإداري وموجود ميثاق له، ميثاق على صعيد الوطني. وفي إطار تحضيري للحلقة ارتأيت أن نتوقفوا لأنه استوقفني الكثير المحطات اللي مر منها هذا الميثاق الوطني اللي لا تمركز الإداري بالمغرب، وانت تعرف على أنه المغاربة جميعا اللي دائما يقول لك مثلا أنا عندي الورقة الفلانية أو عندي الملف الفلاني خاصني نطلع على الرباط، وماشي كل شيء متاح له هذا الأمر باش يمشي يتنقل من وجدة مثلا ويمشي للرباط باش يقضي أمور إدارية. وهذا هذا في مفهوم الضي، هل الميثاق الوطني للدا تمركز اللي عنده مجموعة من المراحل اللي مر هو بمجموعة من المراحل وعنده أيضا مجموعة من القوانين اللي كتنظمه، بغينا نعرفوها. طبعا الحال تحق بي وأنا حضرتك بصدد يعني الحديث عن الإطار القانوني اللي جاء فيه المصطلحات وتوضيح المصطلحات القانونية حتى يفهم عموم الناس. التحق بنا مشكورا للأستاذ محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياض، في نفس الوقت هو عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سراغنا. مرحبا وسهلا بك الأستاذ محمد الغالي.
2: اهلا وسهلا الاخت فرحانه وبضيفك الكريم والمستمعين الكرام، مرحبا.
1: طبعا كان من المهم جدا ان نفهم المصطلحات والمفاهيم، شنو نعني بالتمركز ولا تمركز والجهويه المتقدمه، لكن اذا تكرمتم الاساتذه نتوقفوا عند هذا الميثاق الوطني للا تمركز والمحطات اللي مر منها الاستاذ محمد الغالي. شنو هو هذا الميثاق؟
2: هو على أين هذا الميثاق؟ هو جاء من أجل مواكبة الجهوية المتقدمة، ممكن نقوله بشكل عام مواكبة اللامركزية. وهذا الميثاق عرف واحد المخاض كبير لدرجة أنه ورد واحد المجموعة ديال الخطاب ديال صاحب الجلالة اللي تتأكد بأن هذا الميثاق كان خصو يخرج وما خرج حتى 2018، بمعنى أن الجهوية المتقدمة تدشنات مع دستور 2011، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقوانين أخرى في إطار اللامركزية كذلك خرجت قبل هذا التاريخ، ولكن الأمور ما

0: ما مشاتش في الاتجاه اللي غادي يحقق لنا ديك الانسيابيه في العمل وفي التعامل ما بين السلطه المركزيه والسلطات اللامركزيه، وخاصه الى هضرنا بالنسبه لمختلف مجالس الجامعات الترابيه الجهويه الاقليميه والجامعات. انا نعطيك مثال، مي كتكون جامعه كتصايب برنامج العمل ديالها او مجلس اقليمي او جهه كتصايب برنامج التنميه الجهوي او برنامج التنميه الاقليمي، في القانون تيفرض بانه كتكون واحد المشاورات، هذيك المشاورات كيتم الاستدعاء ديالها ديال مختلف الفعاليات الرسميه اللي كاينه على مستوى الجامعه او الاقليم او الجهه، وكذلك الفعاليات المدنيه والاقتصاديه، باش انهم يساهموا في اعداد ذاك برنامج العمل اللي غادي يرهن هذيك الجامعه ولا الجهه ولا الاقليم ست سنوات. مي كيجيو هاد الاعضاء ديال هاد المؤسسات اللامركزه لهاد المندوبيات او الاقليميات اللي تنسميهم التابعين للقطاعات الوزاريه المركزيه لا يقدمون اي شيء. مي كيسولو كيقولو اشنو، يقولو انا جاي باغي نعرف المعلومه شنو بغيتو، بمعنى ما عندوش سلطه انه يعطي راي او انه يساهم معك ويقول لك فعلا باننا سنلتزم بهذه ولا نلتزم بهذه، لان العمل ديال الجامعات الترابيه مؤسس على التعاقد على الشراكات، وبالتالي منين تيكون معك ممثل ديال القطاع من القطاعات ليس له سلطه القرار، فان هذاك البرنامج العمل ديال ديك الجامعه ولا برنامج التنميه الاقليمي ولا جهوي ما تيكونش عنده معنى، وتيولي كله فراغات. لماذا؟ لأن الشريك ليس له سلطة القرار، خلصته يكتب للرباط وشوف الرباط واش غيجاوبوه ولا ما غيجاوبوش، وبالتالي هذه أمور اللي لأن منين كنقولوا في التنظيم كاين عندنا الأساليب الصلبة وعندنا الأساليب المرينة. الأسلوب المرين هو لا تمركز، بمعنى أن السلطة المركزية تفوض الآلية الأساسية في لا تمركز، ومن تنهضروا الان على ميثاق لا تمركز الاداري راه الكلمه المفتاحيه هي التفويض، بمعنى ان السلطه الاصليه تنقل صلاحياتها واختصاصاتها الى سلطه اللي هي كتكون ممثله ديالها في هذاك الاقليم وفي هذيك الجهه.
1: ولكن هل تنزع منها صلاحياتها يا أستاذي؟ هل تنزع منها صلاحياتها؟ أنا المركز مثلا نأخذ من أهم القطاعات التي مرتبطة بحياة المواطن اليوم المغربي حتى يفهموا مفهوم ما أكد عليه صاحب الجلالة، هو تفعيل ضرورة تفعيل اللا تمركز الإداري. نأخذ قطاع الصحة مثلا، أنا وزير الصحة في المركز، أنا وزير الصحة في المركز، لدي 12 جهة على امتداد التراب الوطني، فيها من يمثل وزارة الصحة، تمام؟ يرفعون إلي التقارير، أنا المركز، أنه الجهة مثلا جهة الشرق محتاجة إلى على سبيل المثال إلى مستشفى جامعي عاجل بهذا المفهوم البسيط، تمام؟ طيب احنا في المركز غادي ننكبوا على دراسة الأمر وشنو الإمكانيات اللي يمكن نرصدوها لهذه الجهة باش ينقروا أن ننشئوا فيها مستشفى جامعي مثلا. فالآن بالتوجه الجديد، هل الجهة هي من ستدرس وتتكفل بالميزانية وغير ذلك وأمور أخرى؟ هل هو هذا مفهوم لا تمركز مثلا؟
0: أنا
1: في هذا المثال
0: إلا سمحتي لي الأستاذة فرحانة باش نوضحه، عندنا الاستقلالية في الميزانية، الوزارة قطاع وزارية الصحة كاين قانون مالية السنة، كاين ما يسمى بالميزانيات القطاعية ديال كل وزارة، كترصد داكشي اللي غادي تنجز وشنو هي النفقات اللي غادي تنفق، عندها استقلالية ديالها. الجهة كذلك الدستور والقانون التنظيمي ديالها أعطاها الصلاحيات ديالها، ولكن بقى مجال ديال الشراكة، بمعنى كاين هنا عنصر الالتقائية، لأننا كنميو هذيك الجهة خاص تكون واحد الالتقائية فيما يتعلق بما نريد أن نقوم به. مي كتكون الوزارة كتشرق وحدها والجهة ما كتنسقش، وهذا كنشوفوه، مي ما كيكونش واحد تناسب سياسي، تتلقى رئيس الجهة ماشي حزب وكتلقى الوزير من حزب آخر، هذا كان سيطرح هذا الإشكال بشكل كبير في عملية التنسيق، وهذه تهي من الأمور اللي لأن يمكن الميثاق لا تمركز فيه أمور تقنية مهمة ولكن الجانب السياسي مهم كذلك. أنا كنعطي مسألة، الوزارة عندها ميزانية ديالها غادي

0: ترصد مشاريع في جهة من الجهات، سيبقى الإشكال على مستوى التنفيذ وعلى مستوى الإنسيابية والتنسيق. تنهضر دابا على مديرية جهوية ديال الصحة، هذيك المديرية الجهوية خصها تكون عندها سلطة القرار باش تنسق مع الجهة، لأن هي اللي كاينة في البلاصة. ولكن الإشكال اللي كاين أن الوزير ما تيعطيش هذيك السلطة لهذاك المدير الجهوي، وكأن الوزير تيقول أنا إلا جيت نعطي هذيك الصلاحيات اللي عندي والاعتمادات المليون فرقها على 12 جهة، أنا كوزير شنو غندير؟ وهذه إشكالية كبيرة اللي كتعكس هذه المسألة ديال أننا خصنا نكون عارفين شنو بغينا نديرو، وتكون عندنا ذاك التجرد.
1: إذا هي عقلية، إذا هي عقلية إدارية يجب
0: العقلية. أنا اللي كيهمنا ماشي دار إكس ولا إجريك، اللي كيهمنا واش أن المشاريع تنجزات، واش أن الخدمات تؤدى للمواطنين في إطار مبادئ الشفافية والفعالية والنجاعة. هذا هو الإشكال اللي عندنا. بمعنى أنا ما بغيش نطلق السلطة، بمعنى تنقول بأن ما زال عندنا إشكال في هذه المسألة المتعلقة بالتفويض. الوزراء خص تكون عندهم الجرأة وخصهم يفوضوا ويراقبوا، بطبيعة الحال عنده سلطة الرقابة، ولكن منين كيولي الوزير ديال القطاع أنه يتحكم في هذاك القطاع باش يجعل منه واحد الموريد للانتخابات ولا كذا، احنا شنا راه هذا إشكال أنه مطروح بحيدة. راه تتلقى واحد المنطقة تؤدى فيها خدمات معينة، علاش؟ لأن هذوك رؤساء الجماعات محسوبون على حزب معين، وبأن الوزير ديال هذاك القطاع مع هذاك الحزب، هذه راه إشكالية أخرى من نوع آخر ستعالج. راه ما يمكنش أن حزب أنه تيمول الجماعات ديالو والجماعات الأخرى لا تستفيد، وهذه من الإشكاليات اللي كنشوفوها.
1: ولكن المواطنين في تلك المنطقة يعني لهم انتماءات حزبية مختلفة، ولهم أيضا توجهاتهم، ومنطق الحزب لا يشتغل به من هو على رأس الإدارة. المنطق الحزبي يعني لا يتنافى تماما مع الخدمات، هذه خدمات، وهذا في مجمله مشروع تنموي. لاحظ أيضا الرسائل التي وردت فيها توجيه صريح بشأن ورش لا تمركز الإداري، على أنه ليس مجرد إشارة بل إصلاح الإدارة. فهنا إصلاح الإدارة يا أستاذ زكريا العروسي، الأستاذ قال بأنه مسألة عقلية إدارية، ما العقلية المفروضة الآن لتحقيق لا تمركز إداري يعني بعقلية جديدة تنظر إلى أنه كل الجهات اليوم هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن التنمية في جهاتها، أو مسؤولية هذه الإدارة مسؤولين مسؤولية كاملة على التنمية في جهاتهم. أستاذ زكريا.
2: نعم، قبل ذلك أود بدور الترحيب بأستاذنا العزيز، وأحب عن سعادتي بالتواجد مع هذه القامة العلمية التي يفتخر بها المغرب في مجال القانون العام والعلوم السياسية، فتحية لكم أستاذ. ما يتعلق بسؤالكم وارتباطا بهذه العقلية، فاعتقادي سيدنا الله ينصره هنا في الخطاب أثار واحد المسألة مهمة جدا كتتعلق بالطريقة، يعني عقلية وطريقة اشتغال هذه الإدارة، وعلاقتها بطبيعة الحال يعني تحديد العلاقة بين المركز والجهات، وهي جوهر ما تحدث عليه الخطاب الملكي. بس نكون واضحين، المغرب قطع واحد الأصوات كبيرة في بناء البنية التحتية، إطلاق المشاريع الكبرى. اليوم التحدي اللي بقى نطروح وكيفاش نجعلوها الدينامية توصل لمختلف المناطق وكتستجب للحاجات الفعلية، هو اللي عبر عليه سيدنا الله ينصره في خطاب سابق بمغرب سرعتي. وباش نفهمه أكثر نمشي غير لواحد المثال ديال واحد المستثمر مواطن مغربي بغى يدير واحد الوحدة صناعية في شي جهة من الجهات أو جماعة ترابية، وكتحتاج يعني هذا الاستثمار كيحتاج لواحد التسريع ديال هذا المشروع اللي هو يمكن يكون مشروع أيوي كيخدم الجهة بطبيعة الحال. الآن هنا إذا كانت عندنا كل خطوة غادي يدير هذا المستثمر كتحتاج واحد الموافقة من مستوى إداري أعلى كما عبرته، يمشي للرباط كطول المساطر كتضيع هنا فرصة الاستثمار، كيتأخر تنفيذ المشروع، فهذه الحالة كتولي المركزية المفرطة واحد العامل ديال بطء التنمية، ولربما ديال العقلية التي سيدنا الله ينصره حاول أن يفكك هذه من الخطاب الملكي. إنه القرار اليوم خصو يبتعد، من كيبتعد على المكان يعني اللي كتظهر فيه الحاجة، هنا كنوليو كنتحدثوا على قرار خارج سياقه الزمكاني. واليوم القضية في نظري هي قضية أعمق من مجرد تبسيط إجراءات.

0: اليوم احنا بحاجه لواحد التغيير في الثقافه الاداريه كما تفضل الاستاذ الكريم. اليوم خصنا المسؤول الترابي يكون شريك في اتخاذ القرار، المسؤول الترابي يمتلك الصلاحيات اللي كتسمح ليه بالمبادره، المسؤول الترابي يعني يتحمل في مقابل هذه الصلاحيات مسؤوليه النتائج، المسؤول الترابي يجب ان يحاسب في اطار المركزيه وفي اطار اللامركزيه انه في كل احوال المواطن كينتظر بان الاداره خصها تساعده باش تحل المشاكل ديالو، المستثمر اللي هو شريك بطبيعه الحال في التنميه المحليه الاقليميه والجهويه كيحتاج لواحد المساطر واضحه، كيحتاج لسرعه القرارات، الجهه في اطار يعني العمل الجهوي في اطار ما يطلب من الجهه كتحتاج لواحد المؤسسات اللي هي قادره باش تحول هذوك الامكانات اللي معطيه للجهه لواحد المشاريع ولواحد فرص ديال الشغل. ايضا الدوله مسؤوله أن توحيد التوجهات الوطنية، الدولة مسؤولة عن ضمان استفادة جميع الجهات من التنمية من الموارد، بس طبعا الحال ما تبقاش هذه كلها مركزية نحولوها من واحد الإمكانات الجهوية محلية للتدبير لواحد التفاوت بين جهات جهة غنية وجهة فقيرة، تفاوت بين يعني المجالات. هنا خاصنا
1: هذا دور المركز، هنا هذا دور المركز. نعم. إذا نعم. المركز سينشغل بهذا التوزيع العادل فيما يتعلق بين المجالات وبين الجهات،
0: وأساسا خلق التوازن، لأنه الرسالة الملكية كانت واضحة، خصنا التفكير في دولة كتجمع بين قوة التوجيه المركزي وفعالية التنفيذ الترابي، دولة اللي كتوضع الأهداف الكبرى وكتمنح المسؤولين المحليين واحد المساحة كبيرة للمبادرة، بطبيعة الحال كتربط أيضا الصلاحيات بالمسؤولية وبالمحاسبة.
1: ولكن الإدارة كيف تسير الإدارة يا أساتذة؟ الأستاذ محمد الغالي، الإدارة يحكمها قانون تمام ويحدد صلاحيات كل مسؤول في هذه الإدارة، هل هناك قانون بطبيعة الحال، ولكن هناك عقلية أو إنسان هو من ينفذ هذه القوانين؟ أستاذ محمد الغالي،
2: على أيين؟ فالقانون قانون، نعرف بأن القانون يخضع لمعايير التجرد والموضوعية و بطبيعة الحال عدم خدمة أهداف خاصة، بل هو يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ولكن العقليات فهي تتأثر بعوامل سيكولوجية اقتصادية اجتماعية ثقافية. العقلية يمكن نقول بأن هي كتعتبر من الأمور الكبيرة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف.
1: نكمل على الفكرة أستاذ محمد زكريا العروسي، من أجل الالتزام بكل التوجيهات الملكية السامية، وأن يكون الأستاذ محمد الغالي قال أن نختار الشخص المناسب في المكان المناسب، لأن هذه العقلية هي من ستدير الإدارة.
0: صحيح، أتفق مع الأستاذ الغالي، لأنه عمليا المورد البشري هو مهم في أي تحول وفي أي يعني تعاطي مع أي تحديات. فاليوم هذا الورش الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، ما كان تكلموا على واحد الإنسان هو اللي كيتولى التنفيذ ديال هذه الإصلاحات بطبيعة الحال، واحد المورد البشري، واحد الإطار إداري هنا. فمني كان نقلوا الاختصاصات للجهات، خصنا نوفروا الموارد المالية، أيضا خصنا نوفروا تكوين الموارد البشرية، خصنا نبسطوا المساطر. أيضا كيبقى دائما هذا النجاح لكل هذه الجهود مرتبط بكفاءة المسؤولين والأطر الإدارية والقدرة ديالهم على تدبير واتخاذ القرار. هنا لربما
1: الساكنة ستكون لها القدرة على أن تحاسب من هم في الجهة، مسؤولي الجهة وليس المركز.
0: بطبيعة الحال هنا كنفرقوا بين جوج ديال المستويات دائما، بين مستوى المنتخب في المجالس الجهوية واللي يفترض على أن الساكنة تواكب عمل المجالس لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الجهوي. انتخابات دائما كل 5 سنوات لتتبع الحصيلة الانتخابية، لتتبع يعني عمل هذا المنتخب، وبالتالي راه كاين انتخابات والناخب يعبر عن رأيه. المستوى لا تمركز، فهنا الإدارة يجب أن يعني تفتح واحد الأفق ديال رقابة، واحد الآليات يمكن تكون رقابة ناعمة على عمل هذه الموارد البشرية. لكن من المهم أن المركز يفتح واحد الورج كبير ديال التكوين ديال الموارد البشرية في مجال لا مركزية ولا تمركز،
1: أن نعد أطر بهذه العقلية لا تعيق التنمية في الجهات،
0: أن نعد أطر

0: تفهم جوهر اللاتمركز.
1: طيب الأستاذ محمد الغالي التحق بنا أستاذ، عذرا أستاذ زكريا، نعم. إنصافا له فقط أترك الدقيقة الأخيرة لي الأستاذ محمد الغالي، لم يسعفك الخط، تفضل أستاذي.
2: نعم الأخت فرحانة، بخصوص هذه المسألة المتعلقة بالعقلية، هذه مسألة كيخص التوظيف ديال ذاك الشخص في ذاك المكان، خص كل دراسة إلى أي حد فعلا فهو يحترم هذه المعايير التي نتكلم ونتحدث عنها، لأن العقلية هي معطى طبيعي في الإنسان، ولكن يخضع للتمرين. هذا التمرين إلى أي حد يفهم فلسفة الدولة، يفهم أهداف الدولة، لأن بعض الأحيان راه كنلقاو مسؤول أن الهدف ديالو هو تحقيق أمور ديالو هو خاصة، ما عندوش ذاك المعيار.
1: ولكن ما نشهده اليوم من التنمية وما نسعى إليه من تحقيق المزيد من هذه التنمية يتطلب أطرا وكوادر بشرية تساير هذا التوجه
2: الموضوعي، باش أنه يتعامل مع ربنا على الكفاءة بعدا، ولكن اللي عنده تبارك الله طاقة الآيات والمعلومات، ولكن على مستوى الإدارة والتدبير. نعم
1: الأستاذ محمد غالي، سمعت كلامي، نحتاج إلى أطر كفأة بكل ما تحمل كلمة من معنى.
2: نعم والاستقامة، لأن ملي كنرجعوا للقوانين راه تقول لك الكفاءة والاستقامة، راه ماشي غير الكفاءة بعدا، الكفاءة والاستقامة والتخصص، وهذه كلها هي أمور بطبيعة الحال إلى الجماعات كيمكن تعطينا هذاك البروفيل أو هذه السحنة اللي فعلا غادي تكون قادة باش.
1: شكرا جزيلا لك، للأسف الشديد التغذية رديئة معك الأستاذ محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة صراغرة. ممتنين لمشاركتك، ممتنين أيضا للأستاذ زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية. يا أهلا ومرحبا أستاذ زكريا.
0: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
1: شكرا لكم أستاذ المستمعين، غدا حديث آخر يجمعنا، فابقوا برفقتنا.

0: your attention, please. The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
1: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
0: The Bryan Adams Radio Show.
1: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show. Du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
3: عدد جديد من الاقتصاد للجميع. حلقة اليوم تتناول ملامح اقتصاد المغرب بعد الخطاب الملكي الأخير.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، معالم مرحلة جديدة برزت من خلال دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. أولويات تتجاوز التدبير الظرفي للتحديات الاقتصادية لتطرح سؤال النموذج الاقتصادي الذي يسعى المغرب إلى ترسيخه. كيف يمكن الانتقال من اقتصاد يواجه المخاطر إلى اقتصاد يمتلك أدوات استباقها؟ وكيف تتحول السيادة الاقتصادية من توجه استراتيجي إلى قدرة فعلية على الإنتاج وخلق القيمة وحماية القدرة الشرائية وتعزيز استقلالية القرار الوطني؟ هذا ما ستتناوله حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الأستاذ علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
4: رقم في الاقتصاد.
3: أزيد من 515 مليار درهم هو حجم الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى غاية 2 أكتوبر من السنة الحالية. احتياطات المغرب من العملة الصعبة سجلت ارتفاعا بنسبة 1.8% خلال أسبوع واحد، وبنسبة 23% على أساس سنوي وفق معطيات بنك المغرب. في المقابل سجل الدرهم تراجعا أمام العملات الرئيسية بانخفاض بلغ 1.47% مقابل الأورو و 2.95% أمام الدولار خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 7 أكتوبر الجاري. على مستوى السوق النقدية، وصل بنك المغرب ضخ السيولة في القطاع البنكي بمتوسط تدخلات يومية بلغ أزيد من 155 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%. ارتفاع الاحتياطات وتراجع الدرهم واستمرار ضخ السيولة، ثلاث مؤشرات ترسم ملامح المشهد النقدي في المغرب خلال الفترة الحالية.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: ومن المشهد النقدي إلى المشهد الاقتصادي المغربي، في عدد اليوم نقرأ ملامح اقتصاد المغرب في ضوء التوجيهات الملكية، ونناقش رهانات المرحلة المقبلة وشروط تحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة على الاقتصاد والمقاولة والمواطن. معنا الأستاذ علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي. أستاذ الغنبوري، أهلا وسهلا بك معنا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أستاذ الغنبوري، إذن حين يجمع الخطاب الملكي بين الأمن المائي والطاقي والغذائي وتأمين أيضا توريد المواد الأساسية وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، هل يمكن القول أننا اليوم أمام مرحلة أو تحول في فلسفة السياسة الاقتصادية المغربية من منطق تدبير الندرة والصدمات إلى منطق بناء الاستقلالية الاقتصادية؟
5: أكيد. أولا أعتقد أن جلالة الملك كان واضح فيما يتعلق بالخطاب الملكي الافتتاحي في رسم المعالم ديال المرحلة المقبلة، سواء في الشق الاقتصادي ولا كذلك في الشق اللي هو التنموي، باعتبار الترابط بين ما هو اقتصادي وبين ما هو تنموي. جلالة الملك دعا إلى سياسات جديدة واستراتيجيات جديدة في مجالات اللي هي متعددة، مجال ديال الأمن المائي، مجال ديال الأمن الغذائي، الأمن الطاقي، فيما يتعلق كذلك بالذكاء الاصطناعي، انتقال رقمي، وكذلك فيما يتعلق بتعزيز انتقال أو الارتقاء بالمنظومة الصناعية في المغرب. علاش؟ لأنه اليوم يجب أن أن نمر إلى مرحلة أعلى، إلى مرحلة أكبر فيما يتعلق بمنظومة التنموية. صحيح أن منظومة التنموية اليوم هي تحقق مكتسبات، هو اللي ذكر به جلالة الملك، لأن الإطار الاستراتيجي ديال التنمية اليوم في المغرب هو إطار صحيح، هو رؤية اللي هي صحيحة، رؤية اللي هي جادة، رؤية اللي بدينا كنشوفوا مكتسبات ديالها. ولكن اليوم يجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة أعلى ومرحلة أكثر، اللي نتملكوا فيها اليوم الأدوات ديال المجموعة ديال المجالات اللي هي مؤثرة في الاقتصاد، في الاقتصاد بشكل عام وخاصة الاقتصاد المغربي. يعني اللي تنتكلموا مثلا على الأمن الطاقي، خصنا نعرفوا بأن اليوم عندنا فاتورة الطاقية اللي هي ضخمة، اللي كتقدر توصل لنا 16 مليار ديال الدولار كما حصل في سنة 2022، وكما غيحصل هاد السنة إلا ما كانتش أعلى. بالتالي 16 مليار ديال الدولار هي تقلص مجموعة من الهوامش الاقتصادية، تحد من القدرة على التطور الاقتصادي. بالتالي آل الأوان أن المغرب اليوم يسرع الخطوات فيما يتعلق بالانتقال الطاقي وتملك الوسائل ديال السيادة الطاقية. نفس الشيء بالنسبة للأمن الغذائي، اليوم في ظل واحد العالم اللي هو متقلب، واحد العالم اللي فيه اليوم صراعات جيوسياسية اللي هي منتشرة ومتعددة، المغرب اليوم خصو يكون عنده الأدوات والميكانيزمات الحقيقية باش يكون قادر أنه يحقق واحد الأمن غذائي. نفس الشكل بالنسبة للصناعة، اليوم الصناعة ما بقاش من المقبول أننا بقاو في 15% ديال مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ديالنا، خصنا يكون عندنا نسبة أعلى، لأنه اليوم التنمية اليوم مرتبطة بالنمو، مرتبطة بالقدرة على خلق فرص ديال الشغل، مرتبطة كذلك بخلق القيمة المضافة. اليوم التوجهات اللي ممكن يمشي فيها المغرب هي توجهات صناعية. صحيح أن المغرب اليوم عنده اليوم مكتسبات صناعية في مجالات متعددة بحال السيارات الطائرات، ولكن هذا ما كيعنيش أن اليوم خصنا إيقاع أعلى، خصنا مجالات أخرى اللي تمكن أنه نزيدوا في الإيقاع ديال الصناعة وفي الإيقاع ديال مساهمة الصناعة، سواء في الناتج الداخلي الخام أو لا كذلك في خلق فرص الشغل وفي القيمة المضافة.
3: وهذا الإيقاع العالي أستاذ الغنبوري يتطلب أيضا أدوات عالية عندما نتحدث عن الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، هي رهانات مكلفة ومتداخلة أيضا في نفس الوقت. يعني كيف سيرتب المغرب أولوياته؟ كيف يمكن بناء
5: أكيد أنا أعتقد أن كما قلت هي أولويات بالنسبة للمغرب، ولكن في نفس الوقت هي نقاط ضعف بالنسبة للمغرب. لأن ملي تنتكلموا اليوم على فاتورة طاقية اللي كتجاوز 16 مليار ديال الدولار، هذه نقطة ضعف بالنسبة للمغرب، كترهن الاقتصاد المغربي الأوضاع في الخارج. حنا شفنا هذا الشيء اليوم في السعر ديال المواد ديال المحروقات فين كيوصل. الاقتصاد المغربي ولا مرتهن بشكل كبير لما يقع من صراع جيوسياسية اللي ترخي بظلالها بشكل كبير على الإيقاع الاقتصادي، على القدرة الشرائية ديال المواطنين، على على على الوضع الاجتماعي بصفة عامة، باعتبار الترابط بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. وبالتالي اليوم المغرب الأوان أنه يحقق واحد القفزة نوعية فيما يتعلق بالملف ديال الطاقة، خاصة أن المغرب اليوم عنده توجهات واضحة فيما يتعلق بانتقال الطاقة، يخص تسريع ديالها بشكل كبير لتملك الوسائل اللي تعطيه واحد الأمن الطاقي. نفس الشيء بالنسبة للماء، اليوم خصنا نعرفه بأن من بين الإشكاليات الاقتصادية الكبيرة اللي كاين عندنا في المغرب هو الملف ديال الماء، لأن المغرب اليوم يصنف واحد الخانة حمراء ديال المتغيرات المناخية، وبالتالي مسألة الجفاف ولات مسألة بنيوية. يمكن يكون عندنا واحد السنة ممطرة، ولكن يمكننا ندوزوا واحد 7 سنين في إطار الجفاف، وهذا الشيء اللي وقعنا فيه. بالتالي اليوم المغرب خصو اليوم عنده مخطط الوطني للماء، عنده اليوم واحد مجموعة رؤية واضحة فيما يتعلق بتدبير هذا الملف ديال ديال ديال ديال ديال الماء. بالتالي اليوم تيخصنا واحد التسريع، تيخصنا واحد الشجاعة، خصنا نخرجوا من مرحلة التردد اللي عرفها الفعل الحكومي في سنوات، إلى واحد الفعل اللي قادر أنه تكون عنده جرأة أكبر ويكون عنده كذلك حسم أكبر فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية بالنسبة للمغرب. لأن شوف، ما يمكنناش اليوم نتحدثوا على دولة صاعدة ما عندهاش مقومات ديال الامتلاك الأدوات ديال ديال ديال الأمن الطاقي. ما يمكنناش نتحدثوا على دولة صاعدة وحنا باقي عندنا إشكاليات مرتبطة بالماء. ما يمكنناش نتكلموا على دولة صاعدة وحنا عندنا واحد العداد ديال الإشكاليات الاشكاليات الكبرى اللي باقا كتحد من قدرتنا. وبالتالي اليوم الرؤيه الملكيه من خلال الخطاب الملكي كانت واضحه، اليوم يجب ان نتملك الايقاع ديال الاستدامه ديال النموذج التنموي ديالنا. التملك ديال الادوات ديال الاستدامه ديال النموذج ديالنا تتمر بشكل اساسي عبر القطاعات اللي تكلم عليها صاحب الجلاله. اليوم الذكاء الاصطناعي، اليوم الذكاء الاصطناعي اصبح امر واقع ماشي غير في الاقتصاد المغربي ولا في الاقتصاد العالمي. ما يمكنناش ما تكونش عندنا ادوات ديال تملك السياده فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ونبقاو اليوم في واحد التبعيه اللي هي مطلقه للخارج. وبالتالي اعتقد انه اليوم الرؤيه الملكيه واضحه، اليوم حنا عندنا نموذج تنموي نحقق امتيازات نحقق مكتسبات، ولكن يجب ترصيد هذه المكتسبات، يجب ضمان استدامه هذه المكتسبات، يجب ان ننتقل الى مرحله اعلى فيما يتعلق بالتنمية في المغرب، هو ضمان استدامة التنمية من خلال تملك الوسائل ديال هذه المجالات اللي تحدث عليهم صاحب الجلالة.
3: كذلك أستاذ الغنبوري، من التحديات ربما يعني الموسوم بها الاقتصاد المغربي أن الواقع والمشهد العالمي اليوم أيضا موسوم بمجموعة من التحولات، بمجموعة من الأزمات التي يعني كشفت أن الحال أو الواقع يتطلب المزيد كما أشرت من الجرأة من الشجاعة للفاعل السياسي. هل هذا فعلا ما يتطلبه أو ما تتطلب ما ينقص المرحلة المقبلة برأيك؟
5: أكيد أعتقد أن هناك واحد نوع من التردد في واحد مجموعة ديال الاستراتيجيات، خاصة فيما يتعلق استراتيجية الانتقال الطاقي، لأن عانينا امتياز خصنا نعرفه واحد المسألة اللي هي مهمة جدا. هو أغلب الإشكاليات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية اللي عرفوا من قريب في التاريخ ديالو كان السبب ديالو جوج ديال الأشياء، الطاقة، ملف الطاقة وملف الماء. وخير دليل على ذلك هو الأزمة ديال 81، هو الأزمة اللي عرف من خلالها المغرب لو بلون داجيستمون ستريكتور، السياسة التقويم الهيكلي اللي فرضها صندوق النقد الدولي على المغرب، كانت بسبب الجفاف وبسبب ارتفاع ديال المنتجات البترولية على المستوى العالم بعد الحرب ديال 73. وبالتالي المغرب اليوم عاش واحد المجموعة ديال الأزمات اللي مرتبطة بهاد الإشكاليات. نفس الشيء بالنسبة ل 2008، نفس الشيء بالنسبة للأزمة الأوكرانية الروسية، بنفس الشيء بالنسبة لمضيق هرمز. بالتالي اليوم ما تيتمكنش لينا نبقاو في هذا المنطق ونبقاو في واحد المنطقة رمادية ديال التردد. اليوم المغرب خصو يحسم واحد المجموعة ديال الاختيارات ديالو فيما يتعلق بالانتقال الطاقي، فيما يتعلق كذلك بالبنية التحتية ديالو المخصصة للمحروقات. ما يمكنناش اليوم نبقاو احنا ما عندنا حتى اليوم تبنية ديال الاستقبال ديال الغاز المسال ومعالجة الغاز المسال. ما يمكنناش نبقاو اليوم بدون مصفات ديال تكرير البترول. ما يمكنناش اليوم نبقاو بدون وسائل حقيقية اللي تضمن لنا أمن طاقي في المغرب. اليوم يجب أن نقطع مع مرحلة التردد. تنقول التردد علاش؟ لأن اليوم المغرب عنده استراتيجيات، المغرب اليوم عن الأفق استراتيجي تفهم جيدا وعنده وعي حقيقي فيما يتعلق بالإشكاليات ديالو. وبالتالي اليوم ما ينقص هو الخروج من منطقة التردد إلى منطقة ديال الفعل الحقيقي فيما يتعلق بهذا الملفات الاستراتيجية اللي وضعهم صاحب الجلالة. هادو اليوم تطلبوا ذكاء، تطلبوا شجاعة سياسية، كيطلبوا اليوم لحظات وطنية للحسم، ماشي فقط مطلوب من الحكومة، وإن مطلوب من المعارضة، لأن النجاح في هذه الملفات هو نجاح ديال المغرب بأكمله، ماشي نجاح ديال الطرف على حساب الطرف. بالتالي هادو ملفات وطنية يجب التعامل معهم منطق اللي هو وطني، منطق اللي يخلينا ننجحوا في هذه الرهانة،
3: خصوصا وأن المغرب لديه اليوم تجارب على جميع المستويات، سواء من خلال الأزمات المتعلقة بالكوارث الطبيعية، الأزمات العالمية، أشرت إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إلى مضيق هرمز اليوم، إلى وصولا إلى أزمة الطاقة طبعا اليوم. هذه التجارب ممكن أن يستفيد منها المغرب، خصوصا وأن المملكة قطعت أشواط مهمة كما أشرت على مستوى الأوراش، على مستوى الاستثمارات، على مستوى يعني وضع استراتيجيات واضحة لكل هذه التحديات.
5: أكيد أتفق معك جملة وتفصيلا. المغرب اليوم لديه من الخبرة، لديه من الإمكانيات، لتحقيق النجاح في هذه الملفات الاستراتيجية، لأن المفتاح الحقيقي ديال التنمية وديال الرفع ديال الإيقاع ديال التنمية ما يمكن له يمر إلا من هاد المفاتيح اللي عطاهم صاحب الجلالة في الخطاب الأخير ديالهم. اليوم اللي تندويو على ارتقاء بالمنظومة الصناعية، اليوم أصبحت ضرورة تنموية، ما بقاتش اختيار، بقاتش مسألة اختيار. اليوم احنا واحد البلد اللي ما يمكنناش نبقاو مستمرين في توجهات فلاحية. اليوم احنا واحد البلد اللي خص يكون عندنا توجهات صناعية معلنة، نحن نحقق نتائج، نحقق قصص نجاح في عدد من القطاعات الصناعية المهمة والاستراتيجية، بحال صناعة السيارات، صناعة ديال الطائرات، صناعة ديال الإلكترونيك. ولكن هذا ما كيعنيش أن خصنا نرفعوا من الإيقاع ديال مساهمة الصناعة، ما يمكنناش نبقاو في 15%. اليوم يجب أن نقفز إلى أرقام أخرى تتجاوز 20% باش نقدروا فعلا نتحولوا لواحد بلد صاعد، وباش الإشكال الكبير اللي عندنا في المغرب هو أن التنمية ديالنا أو النمو ديالنا تيخصو يولي محسوس الأثر من طرف أكبر شريحة ممكنة من الشعب المغربي. ما بقاش المشكل اليوم في المغرب هو فقط نحقق التنمية ونحقق النمو ونحقق الثروة، ولكن هذه الثروة يجب أن تصل إلى أكبر فئات المجتمع على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الترابي، وهو ما ذكر به صاحب الجلالة. هو ما أكد أن التوازن الحقيقي للتنمية اليوم في المغرب يجب أن تلمس اجتماعيا، ويجب أن تلمس كذلك من ناحية المجالية، وهذا جاء في الخطاب الملكي. لهذا الخطاب الملكي كان اليوم عنده واحد الرؤية متبصرة، واحد الرؤية واضحة فيما يتعلق بالتنمية، سواء الإشكالية ديالة سواء كذلك الأفق ديال التطوير ديال النموذج التنموي ديالنا من خلال التملك ديال الوسائل الحقيقية اللي تعطينا السيادة في المجالات الحيوية، واللي تخلي المغرب اليوم قادر أنه يضمن استدامة النموذج التنموي ديالنا.
3: طيب أستاذ الغنبوري، المغرب اليوم مقبل على مرحلة جديدة، اليوم هذه التوجهات كيف يمكن أن نقيس نجاحها في حياة المواطن؟ ما هي المدة المحتملة حتى نقيس هذا الأثر الحقيقي والفعلي لهذه المكتسبات، ويعني إعادة مراجعة لهذه الأوراش التي أشرنا إليها، وهذه الاستثمارات وهذه القصص نجاح كما وصفتها؟
5: لا أعتقد أنه اليوم مشي الأمر متعلق بمدة،
3: يعني هل يتطلب الأمر وقت طويل حتى نقيس نجاح؟
5: نعم. ما يمكنناش اليوم نرهنوا الوضع الاجتماعي في المغرب بوقت طويل،
3: لكن الوضع لا يحتمل أستاذ الغنبوري.
5: المطلوب هو الآن. المطلوب هو أن الأثر الآن يبان على المواطن من خلال الإجراءات اللي هي عملية، ومن خلال توجهات اللي هي عملية اللي تبان الأثر ديالها، لأن هذا الشيء ما بقاش يحتمل أنه ما بقاش يحتمل التأجيل وما بقاش يحتمل التأخير، وإنما اليوم تخصنا واحد القرارات اللي تعيد التوازن المنظومة التنموية ديالنا، واللي تعطيها القدرة أنه يحسوا بها جميع المواطنات والمواطنين. هذا الشيء تيكون أولا انطلاقا من القدرة على التشغيل، تصحيح للاختلالات اللي كاينه عندنا في التشغيل، كذلك من خلال القدره ديال المعالجه ديال الاسباب ديال الارتفاع ديال الاسعار والقدره الشرائيه ديال المواطن، من خلال الاجراءات اللي خصها تكون عمليه، سواء تدخلات ضريبيه، سواء كذلك تدخلات من خلال دعم القدره الشرائيه ديال المواطنين والمنتجات بطريقه وبصيغه جديده، اللي تخلي هذاك الدعم ديال الدوله يتحس به المغاربه في الفرق في جيابهم. ماشي يكون عندنا دعم ديال الدولة ولكن المواطن لا يحس بالفرق. اليوم تيتخصنا اليوم إجراءات اللي هي عملية، خصنا كذلك واحد الظواهر اللي هي سلبية وتؤثر على القرار وعلى الفعل التنفيذي. احنا اليوم ما خصناش يكون عندنا إشكال فيما يتعلق نقولوا بأن راه عندنا الريع، ما يمكنناش يبقى عندنا إشكال نقولوا بأن راه كاين عندنا الفساد، اللي مؤسسة من مؤسسات ديال الدولة اللي عطاتنا 50 مليار ديال الدرهم بشكل سنوي اللي كتمشي في الفساد. ما يمكنناش كذلك نقولوا بأن راه ما عندناش الاحتكار. اليوم تيتخصنا واحد الفعل تنفيذي اللي يكون مستحضر لهذه الإشكاليات، واللي يكون قادر أنه يكون عنده هم اجتماعي الاجتماعي اللي عالجنينا هذه الاشكاليات الاجتماعيه. اما الاستراتيجيات اليوم اللي محتاجها التنميه في المغرب، هذه الاستراتيجيات هي مكمله لهذا الفعل التنفيذي اللي عنده تدخل مباشر فيما يتعلق باجراءات اللي هي واضحه على القدره الشرائيه ديال المواطنين، على الاقتسام ديال الثروه، على التشغيل، على واحد المجموعه من الاشياء اللي تلامس الحياه ديال المواطنات والمواطنين، لانه غير فعل الايقاع، لانه كذلك يعطينا مناصب ديال الشغل الاضافيه، وغيضمن لنا كذلك استدامه ديال النموذج التنموي ديالنا، وغيضمن لنا كذلك واحد الحمايه اكبر من التقلبات الدوليه.
3: واضح استاذ الغنبوري ان الفاتوره كبيره.
5: أكيد أن الفاتورة كبيرة، الفاتورة كبيرة، فاتورة يحس بها الجميع، حتى لأن الاختلال فيما كيكون عندك اختلالات على المستوى المنظومة الاقتصادية ديالك تتنعكس.

0: بشكل مباشر على المنظومة التنموية ككل. وأول تمظهر ديالها هو تمظهر اجتماعي، واللي بان بشكل كبير خلال هذه المرحلة السابقة. راه ما كناش كنحققوا نمو، راه كنحققوا نمو، راه كنحققوا نجاحات، ولكن هذوك النجاحات ما كتشملش الكل، النتائج ديالها ما كتشملش الكل، كتبقى منحصره في فئات اللي هي فئات قليله جدا. وبقى عندنا اشكاليات فيما يتعلق بالشان الاجتماعي على مستوى الفقر، على مستوى القدره الشرائيه ديال المواطنين، التفاوتات الطبقيه، وكذلك بقى عندنا اشكاليات فيما يتعلق كذلك حتى على المستوى المجالي. احنا عندنا الارقام ديال المندوبيه الساميه للتخطيط، 60% من الناتج الداخلي الخام تتصاوبوا لنا ثلاثة ديال الجهات فقط. عندنا كذلك تمركز ديال المشاريع الاستراتيجيه ديال المغرب في ثلاثة ديال الجهات، وبالتالي بقات عندنا التنميه منحصره في محور ديال طنجة الجديده. بالتالي اليوم هذا هو المنطق اللي تنتكلموا عليه، خصنا نخرجوا منه. هذا هو المنطق اليوم اللي خصنا نعالجوا هاد الاختلالات من خلال اليوم رؤيه واضحه، ومن خلال شجاعه سياسية، ومن خلال كذلك رغبة أكيدة في تصحيح هذه الاختلالات اللي اليوم صاحب الجلالة أعطى خارطة الطريق الواضحة فيما يتعلق بالمنظومة التنموية ككل.
1: الخطاب الملكي أستاذ الغنبوري حدد اليوم الاتجاهات الاستراتيجية الكبرى للمرحلة المقبلة، لملامح أيضا ومستقبل الاقتصاد المغربي. اليوم إذا سألتك يعني ما هو القرار الاقتصادي الأكثر إلحاحا الذي يمكن أن يشكل نقطة تحول في تنفيذه؟
0: لا، هي قرارات اقتصادية مش قرار واحد.
1: الأكثر إلحاحا في المرحلة
0: هي كلها أكثر من إلحاحا، هي أكثر كلها أكثر من، لأن شوف ملي تندوي على الاقتصاد هناك ترابط، ما يمكنش دير إجراء واحد وهذا من خلال ذلك الإجراء تقول لي سأصحح اختلالات.
1: لا، عندما مثلا نتحدث عن مشاكل الطاقة، مشاكل الأمن المائي، الأمن الغذائي، كلها
0: مشاكل الطاقة. شنو المشكل ديال الطاقة اليوم في المغرب؟ مشكل ديال الطاقة في المغرب هو أنه مكلف على الاقتصاد المغربي. اليوم احنا عندنا عجز ديال الميزان التجاري اللي تتجاوز 33 مليار ديال الدولار. هاد 33 مليار ديال الدولار النصف ديالها السبب ديالو هو الفاتورة الطاقية. وبالتالي لا يمكننا نستمر في هذا الشيء، خصنا نسرعوا الخطوات ديالنا فيما يتعلق بالأمن الطاقي ديالنا، سواء على المستوى الداخلي او لا على كذلك على مستوى ديال واحد مجموعه ديال الظواهر اللي بانت خلال الفتره الماضيه، اللي اليوم اثقلت هاد المعالجه ديال هاد الملف ديال الامن الطاقي. واش اليوم
1: انا كان قصدي استاذ الغنبوري ان هذه المشاكل يعني تتوحد او تجتمع في مجموعه من الدول. بالنسبه للحاله المغربيه، ما يعني التحدي
0: الحاله المغربيه اليوم، احنا واش ممكن ندوي على امن طاقي وحنا ما عندناش مصفات ديال تكرير البترول؟ واش ممكن ندوي على امن طاقي وحنا ما عندنا التبينيه ديال استقبال الغاز المسال؟ ما يمكنش. وبالتالي اليوم إذا كاينه شي قرارات شجاعه هي في هذا الاتجاه، تيتخصنا اليوم يكون عندنا رؤيه واضحه للملف الطاقي، لان ما يمكنناش نستمروا في تدبير غير في تدبير ديال الازمات ديال الطاقه. في كل ما كان عندنا اشكال ديال الطاقه على المستوى العالمي، سنضع ايدينا على قلوبنا، الانعكاسات ديالو بشكل مباشر على المغرب، على القدره الشرائيه، على غلاء ديال الاسعار، على التشغيل، على كذلك الحد من الهوامش ديال الاقتصاد المغربي. ما يمكنناش نستمروا في هذا المنطق. اليوم تيتخصنا نتملكوا الادوات ديال نتجاوزوا هاد الاشكاليات، ويولي عندنا بالفعل ادوات ديال الامن الطاقي. راه هادشي اللي دوى عليه جلاله الملك بشكل واضح من خلال الخطاب ديالو. اليوم نريد تنميه مستدامه، نريد التنميه ونحافظوا على هاد المكتسبات اللي تلحقوهم اليوم، تيتخصنا نتملكوا هادشي. واش اليوم ممكن انه نستمروا في منظومه اقتصاديه اللي عندنا اشكاليات فيما يتعلق بالماء؟ لا يمكن. واش يمكن لنا نستمروا في منظومه اقتصاديه اللي الصناعه باقا فيها 15%؟ لا يمكن. واش يمكن لنا اليوم نستمروا في منظومه اقتصاديه اللي ما فيهاش الذكاء الاصطناعي وما فيهاش استحضار ديال هذا الهم ديال الذكاء الاصطناعي وادوات ديال التملك ديال السياده فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟ لا. اليوم عندنا استراتيجيات المغرب الرقميه، عندنا اليوم خطوات مهمه فيما يتعلق بتعزيز هذه الاشكاليات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي، ولكن اليوم تيخصنا واحد الايقاع اخر، خصنا استراتيجيات كبرى اللي تضمن لنا هادشي، لان هادشي اليوم مرتبط بما هو اقتصادي عنده انعكاسات بشكل مباشر على ما هو اجتماعي، وبالتالي كاين ترابط. بالتالي اعتقد انه ماشي فقط قرار او لا قرارين، ولكن نحن بحاجه الى رؤيه اقتصاديه
1: متكاملة
0: واضحه في هذا الاتجاه، منظومه متكامله.
1: أشكرك جزيلا أستاذ علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا.
1: الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: السماع الصوفي. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم احتفاء بحلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أول الأنبياء خلقا وخلقا، آخر المرسلين والأنبياء، فله الفضل أولا وأخيرا والفخار السامي عن النظراء.

قال العارف بالله مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله تعالى خلق سيدنا ومولانا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إكسير السعادة الكبرى وأنموذجاً للطائفة صورة ومعنى، فجعل مرتبته في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة لموجود.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق على الإطلاق، وأفضلهم على وجه العموم، فهو الشامل لكل فضل على العلويين والسفليين من البشر والجن والملك في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير ونعوت الكمال، ثم بعده في الفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الملائكة عليهم السلام.

جمع الله في سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سائر الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله إمام الكل، وجعله الممد للجميع دنيا وأخرى. فهو الإنسان الكامل، العبد الحقيقي لله عز وجل، وهو المتصف بكل كمال ومتجل بجميع الفضائل ومحاسن الخلال من علوم وأعمال وأخلاق وأحوال. وهو عليه الصلاة والسلام معدن الكمال والفضل، محمد سيد السادات، أكرم من علت بملته فوق الورى الرتب، محمد المصطفى الهادي الذي شهدت ببعثه أنبياء الله والكتب صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديا من مدينة طنجة المغربية. وسمعنا الكرام باقتنا الإخبارية لصباح الأخبار ليومه الأربعاء، سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية، كما سنأخذكم في هذا الصباح عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. صباح الأخبار أيضا مستمعين تتخلل فقرة مختارات موسيقية ترافق طيلة صباح

0: صباح الأخبار هذا. وأيضا كالعادة مستمعين سنلتقي كل نصف ساعة مع موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبي الصفا، جلنا وحيد في الحياة ديالنا، ما عدا في المناطق اللي في شمال الخط نادو السويرة وفي ناحية سمارة فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يزيد شي اشتوات الخير في الأطلس الكبير ويمكن شي رعدات مشتية في الريف وفي ناحية فيكي. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في دكالة عبدة تادلة وناحية الحوز فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال ناقصة على 45% جل النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح، ما بين 21 و 28 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 23 و 34 درجة في ناحية سوس، ما بين 24 و 26 درجة في الريف، ما بين 24 و 28 درجة في عبدة وناحية التافيلات، ما بين 26 و 27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 26 و 29 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 27 و 36 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 31 درجة في دكالة، ما بين 29 و 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 29 و 32 درجة في ناحية تادلة، ما بين 30 و 35 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و 35 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشاوية و 35 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس يمكن ما بقى وقت على توجد البلاد زراعة الخضرة بحال خيزو واللفت والورقية مثلا اللي تيتداروا في هذا الوقت من الموسم باش يوجدوا من هنا شهر ونص ولا شهرين. لكن ما ننساوش ان هاد الزراعات كلهم تيفرحوا بزاف بالغبار الى تعطى لهم قبل ولا مع الأسميدة اللي تيخصها تدفن في الارض قبل من الزريع، وهذا الشيء كله هذا هو وقته، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب حيث تم يوم أمس انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب بعدما حصل على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها مقابل 59 صوتا لإدريس الأزمي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وفي صيغ اختيار هياكل مجلس النواب يعقد مجلس اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. إلى نيويورك حيث أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويقها. وأوضح عمر هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة أن هذا القرار حظي بإشادة جميع الأطراف، ما يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابق. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. دعا المغرب في جنيف بدعم واسع ومهم من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف، وذلك عبر إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة بناء على اختيارات حرة وطوعية للسكان المعنيين. وجاءت هذه الدعوة على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف عمر رزنيبر خلال المناقشة العامة للدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية. إلى تطورات الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية تحديدا، حيث أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن حريقا محدودا اندلع في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة في مدينة الظهران شرقي البلاد بعد استهدافه مساء أمس. وكان التحالف بقيادة السعودية قد أعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه المنطقة الشرقية. وفي الرياض أصيب 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا بعدما سقطت

0: قضايا صاروخي كروز أطلقهما الحوثيون وتم اعتراضهما. في اليمن أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتجفيف المصادر الحيوية التي تستخدمها الحوثيون في تغذية مجهودهم الحربي، بما في ذلك مواقع لتخزين الوقود ونقله وتفريغه في صنعاء والحديدة. من جهته اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الحوثيين الموالين لإيران بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات تجديد النصف الأمريكية في ظل نزاعهم مع السعودية. في الشأن الأوروبي، فتح الاتحاد الأوروبي أمس فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ومولدوفيا في خطوة مهمة على طريق انضمام البلدين إلى التكتل الأوروبي. وجاءت هذه الخطوة بعدما أقر النواب الأوكرانيون تشريعا يضمن حقوق الأقليات القومية، ما زال عقبة رئيسية كانت تعترض مساعي كييف. في المنطقة المغاربية في ليبيا، تسببت أمطار غزيرة أمس في سيول غمرت شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات السيارات ومقتل موظف مصرفي صاعقا بالكهرباء. وأمرت الحكومة المرافق العامة بالتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار. في الرياضة، في نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سقط بايرن ميونخ المنقوص عددية في فخ التعادل مساء أمس أمام مضيفه فايكن النرويجي بثلاث أهداف لمثلهما في الجولة الثانية من المجموعة الموحدة. واكتسح برشلونة مضيفه غالاتاساراي بأربعة أهداف لهدف في إسطنبول، وزاد أتلتيكو مدريد من محل مانشستر يونايتد بالفوز عليه بهدفين دون رد، فيما حقق أرسنال فوزه الثاني أمام ليل الفرنسي، ومونيا إنتر بهزيمة الثانية أمام كلوب بروج البلجيكي. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعنا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى فقرة القصة لنقترب من محطات في مسيرة نافي بيلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام. من محامية شابة في جنوب إفريقيا، إبان نظام الفصل العنصري، إلى قاضية ومفوضية سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، قطعت نافي بيلاي المنحدرة من أصول هندية مسارا طويلا في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب. قصة نافي بيلاي نتعرف على تفاصيلها اليوم مع الزميل محمد بن عبو.
3: نافي بيلاي واسمها الكامل نافانيتين بيلاي، ولدت في 23 من شتنبر 1941 بمدينة ديربان في جنوب إفريقيا، في فترة كان فيها نظام الفصل العنصري يفرض قيودا واسعة على حقوق السكان غير البيض. نشأت داخل أسرة من أصول هندية وعاشت منذ طفولتها مظاهر التمييز قبل أن تختار دراسة القانون وتكرس مسيرتها للدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة الظلم. في عام 1967 فتحت بيلاي مكتبها الخاص للمحاماة في إقليم ناتال لتصبح أول امرأة تؤسس ممارسة قانونية خاصة في المنطقة. وخلال سنوات عملها تولت الدفاع عن نشطاء مناهضين للفصل العنصري ومعتقلين سياسيين، وساهمت في كشف انتهاكات تعرض لها سجناء في وقت كانت فيه السلطات تقيد الحريات وتلاحق المعارضين. ولم يكن اختيارها هذا المسار سهلا، إذ واجهت عوائق مرتبطة بالتمييز العنصري والتمييز ضد النساء، لكنها واصلت عملها في الدفاع عن الحقوق والحريات. بعد نهاية نظام الفصل العنصري، دخلت بيلاي مرحلة جديدة في مسيرتها المهنية. ففي عام 1995 أصبحت أول امرأة سوداء تتولى منصب قاضية في المحكمة العليا بجنوب إفريقيا. وفي العام نفسه انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا التي أنشئت لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد عام 1994، قبل أن تتولى رئاستها بين عامي 1999 و2003. وخلال عملها في هذه المحكمة ساهمت في ترسيخ اجتهاد قضائي تاريخي، اعتبر أن الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن يشكلا أفعالا تدخل في إطار الإبادة الجماعية عندما ترتكب بقصد تدمير جماعة محمية. شكل هذا الاجتهاد محطة مهمة في تطوير القانون الجنائي الدولي وتعزيز حماية ضحايا العنف. لاحقا انتقلت بيلاي إلى العمل في مؤسسات قضائية.

0: قضائية دولية، حيث شغلت منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية بين عامي 2003 و2008، ثم تولت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من عام 2008 إلى عام 2014، وهو موقع أتاح لها العمل على قضايا الحريات الأساسية والمساواة وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات. استمرت مسيرتها في مجال العدالة الدولية، إذ ترأست بين عامي 2021 و2025 لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، كما تولت لاحقاً مهام قضائية في محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. في 9 أكتوبر 2026 توجت هذه المسيرة بإعلان فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي ودورها في دعم العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. عن هذا التتويج تقول ديالا شحادة، ناشطة حقوقية والمحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية:
1: إن فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام هو رسالة واضحة لضرورة أن تتكرس العدالة كجزء لا يتجزأ من مساعي تحقيق السلام حول العالم. ويأتي هذا الإعلان عن فوز بيلاي بعد شهر فقط من انخراطها المباشر في التقرير الأممي الصادر حول تحقق عناصر الإبادة الجماعية وجرائم دولية أخرى ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
0: بهذا التتويج تبرز تجربة نافي بيلاي التي انتقلت من الدفاع عن المعتقلين ومناهضي الفصل العنصري إلى تولي مسؤوليات قضائية وحقوقية على المستوى الدولي، وهي تجربة ارتبطت بمسألة أساسية ظلت حاضرة في مختلف محطاتها، وهي ضرورة حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون على الجميع مهما كانت مواقعهم. هنيئاً نافي بيلاي.
2: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا إلى العاصمة الفرنسية باريس عبر فقرة ميديا روبورتاج. موجة احتجاجات جديدة للطلاب في فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسط مخاوف من تشدد أعمال العنف. وقد انطلقت هذه التحركات من تلاميذ الثانويات الذين ينددون بتدهور المباني المدرسية والاكتظاظ داخل الفصول ونقص المدرسين خصوصا في الأحياء الشعبية الفرنسية. وتأتي هذه التحركات قبل مظاهرات أوسع مرتقبة السبت المقبل احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، في سياق حراك يعيد طرح أسئلة بشأن مطالب الشباب وطريقة تعامل السلطات الفرنسية معها. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف.
3: سان دوني، ثانوية بوليلوار، هنا بدأ كل شيء. يفعون بشعارات ناضجة تعبير غضب ومطالبة بالمساواة.
4: هناك نقص صارخ في الموارد البشرية. في فصلي مثلا هناك مادة دون مدرس منذ بداية السنة. لماذا هذا هو حال ثانويات الضواحي؟ ولماذا لا يستحق شباب هذه المناطق تعليما جيدا مثل غيرهم؟
3: تلاميذ ثانوية الضاحية الباريزية أطلقوا فتيل مظاهرات تاريخية. مئة المؤسسات عبر التراب الوطني مشلولة والأزمة مفتوحة.
5: منذ 10 سنوات ومع تعاقب حكومات ماكرون تواصل الخدمات العمومية في فرنسا تراجعها. المدرسة العمومية فقدت جزءا كبيرا من مواردها المادية والبشرية، فيما توجد العديد من البنيات التحتية في حالة مزرية للغاية. الحكومة تتحمل مسؤولية ما يجري، لكنهم اليوم يقولون إن المسؤولية تقع علينا نحن وإننا نحتاج لأننا متألمون ونريد فقط التغيب عن الفصول وإحراق سلال القمامة. لو كانت لدينا الثانويات التي نستحقها لما كنا في الشارع اليوم.
3: أمام المطالب تختار الحكومة رد التصعيد. آلاف التوقيفات وحالات عنف غير مسبوقة تندد المحامية إلزا مارسيل.
6: رجال الشرطة مسلحون بشكل مبالغ فيه في مختلف وحداتهم الميدانية، فيما تستخدم أسلحة خطيرة حول الثانويات في مواجهة تلاميذ يافعين جدا. دافعت عن تلاميذ لا يتجاوز بعضهم 14 أو 15

0: 19 من العمر، وقد تعرضوا جميعا بحسب ما عاينته لأشكال خطيرة من القمع والعنف، سواء لحظة توقيفهم أو أثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة، وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شكل من أشكال الرقابة.
1: وفي غياب أي محاولات حوار، وزارة الداخلية تقرر إغلاق جملة من الثانويات. موقف لن يحل الأزمة، يقول عمدة سان دوني، بل باغايوكو يساند حركة الشباب.
2: عندما يكون المرء شابا في 15 أو 16 من عمره، وفي لحظة ما يصوب نحوه تقريبا مقذوف من نوع فلاش بول، سواء على مستوى البطن أو الوجه، فمن الطبيعي أن تنشأ في تلك اللحظة موجة من التضامن، أولا لحماية الشخص، ولكن أيضا تعبيرا عن الاستنكار، لأن هذا أمر طبيعي. فهؤلاء في نهاية المطاف بشر، لكن العنف في مرحلة ما قد يكون مشروعا أيضا، غير أنه كلما أمكن تجنبه كان ذلك أفضل.
1: الحركة تمتد إذ تنادي النقابات بإضراب تضامني مع تلاميذ الثانويات. لمتى سيستمر الإليزي أشهرا قبل الرئاسيات في تحجيم احتجاج يذكر البعض ببدايات السترات الصفراء؟ باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
4: الخامسة والربع بميديا، إليكم أهم الأنباء. انتخاب أحمد التويزي رئيسا جديدا لمجلس النواب بالأغلبية، والمجلس يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. السفير عمر هلال يؤكد بنيويورك أن القرار الأممي رقم 2797 أدرج الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وشكل منعطفا حاسما لتسوية النزاع، والمملكة المغربية تدعو من جنيف لإيجاد حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف. وزارة الطاقة السعودية تعلن اندلاع حريق محدود بمبنى إداري لأرامكو بالظهران إثر اعتراض صواريخ حوثية، والتحالف ينفذ عملية عسكرية نوعية بصنعاء والحديدة لتجفيف المصادر الحيوية للمتمردين الحوثيين. في الرياضة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام فايكنغ النرويجي بثلاثة أهداف لمثلهما، وبرشلونة يكتسح غالاتا سراي برباعية، وأتلتيكو مدريد يزيد من محن مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنناقش تراجع قيمة الدرهم المغربي. يسجل الدرهم المغربي تراجعا أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في منحى تنازلي امتد لخمسة أسابيع متتالية على الأقل، ما يثير تساؤلات بشأن أسبابه والعوامل المؤثرة فيه وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا التراجع وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة الواردات، خصوصا المواد الطاقية والسلع المسعرة بالعملات الأجنبية، وما قد يترتب عن ذلك من ضغوط إضافية على الأسعار. يناقش الموضوع يوسف النعماني مع الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي من الرباط في ضيف صباح الأخبار.
5: دخل الدرهم مرحلة ضغط متزايد أمام الدولار واليورو خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لتمويل الواردات واتساع العجز التجاري. وأظهرت تطورات سوق الصرف تحولا سريعا في السيولة منذ بداية الصيف، في وقت واصل فيه بنك المغرب مراقبة حركة العملة الوطنية دون اللجوء إلى مزادات لبيع العملات الأجنبية. معي لتسليط الضوء على هذا التراجع الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي من الرباط، مرحبا بك أستاذي.
6: أهلا وسهلا.
5: أولا، ما هي الأسباب الرئيسية وراء تراجع الدرهم المغربي أمام اليورو والدولار خلال الأسابيع الأخيرة؟
6: هو بالفعل عرف الدرهم المغربي خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا ملحوظا أمام الأورو والدولار الأمريكي، فقد تجاوز الأورو اعتبار 11 درهم في بداية أكتوبر 2026، بينما اقترب الدولار من اعتبار 10 دراهم. ومنذ نهاية يوليوز ارتفعت قيمة الأورو مقابل الدرهم بحوالي 3.9%، وقيمة الدولار بحوالي 6.5%.

0: ولتفسير ذلك يجب أولا التذكير بكيفية تحديد سعر صرف الدرهم. فالمغرب لا يعتمد نظام صرف ثابت تماما ولا نظام صرف حر بالكامل، بل نظام وسيط يسمح للدرهم بالتحرك داخل هامش زائد أو ناقص 5% حول السعر مركزي مرتبط بالسلة تتكون من 60% من الأورو و 40% من الدولار. وهذا يعني أن سعر الدرهم يتأثر بتحركات الأورو والدولار في الأسواق الدولية وكذلك بالعرض والطلب على العملات الأجنبية داخل المغرب. وعليه فإن تراجع الدرهم لا يعني بالضرورة أزمة نقدية أو انهيار للعملة الوطنية. أما الأسباب الأساسية فيمكن إيجازها في هذه الظرفية في أربعة عوامل مرتبطة. السبب الأول هو ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في أسواق النفط والغاز. والمغرب كما يعرف الجميع يستورد معظم حاجياته من الطاقة، وعندما ترتفع أسعارها ترتفع فاتورات الواردات ويزداد الطلب على الدولار والعملات الأجنبية، وهذا يضغط على قيمة الدرهم. السبب الثاني هو قوة الدولار، ففي فترة التوتر وعدم اليقين يتجه المستثمرون إلى الأصول المالية التي يعتبرونها أكثر أمنا، وخاصة المقومة بالدولار. كما أن ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية يزيد من جاذبية الدولار وتنعكس تحركاته على الدرهم بحكم وزنه في سلة العملات المرجعية التي أشرت إليها سابقا. السبب الثالث هو الارتفاع الكبير للواردات المغربية حاليا، فإلى نهاية غشت 2026 زادت الواردات المغربية بحوالي 15.8% مقابل فقط 8.7% كزيادة في الصادرات، في قيمة الصادرات، مما رفع حاجية الاقتصاد الوطني الاقتصاد المغربي من العملات الأجنبية. والسبب الرابع يتعلق بتوقعات الفاعلين الاقتصاديين، فعندما تتوقع بعض المقاولات استمرار ارتفاع الأورو أو الدولار فهي تسارع إلى شراء العملات الأجنبية لتسديد وارداتها المقبلة، مما يزيد الضغط على الدرهم. إذن نحن أمام تراجع تفسر عوامل خارجية وأخرى داخلية في الوقت نفسه، وهو لا يعني بالضرورة ضعفا أساسيا في الاقتصاد المغربي، لكنه يكشف بعد مواطن الهشاشة.
1: وما هي برأيكم انعكاسات تراجع الدرهم على الواردات والصادرات والميزان التجاري واحتياطيات العملة الصعبة؟
0: في الحقيقة ليست لتراجعات قيمة الدرهم انعكاسات سلبية على جميع الفاعلين الاقتصاديين كما يبدو في البداية، فهناك قطاعات قد تضررت وقد تتضرر في المستقبل وأخرى يمكن أن تستفيد. فبالنسبة للواردات تحتاج المقاولات المغربية إلى دراهم أكثر لشراء الكمية نفسها من المنتجات الأجنبية حتى لو بقيت أسعارها بالدولار أو بالأورو ثابتة، ويهم ذلك خصوصا الطاقة، المواد الأولية، التجهيزات، المواد الغذائية، وكلها إذا كانت مستوردة. في المقابل يمكن أن تستفيد المقاولات المصدرة لأنها تحصل على مداخل أكبر بالدرهم مقابل صادراتها بالعملات الأجنبية، لكن هذه الاستفادة ليست دائمة وليست كاملة، لأن بعضها يستورد بدوره مواد وتجهيزات ترتفع تكلفتها مع تراجع الدرهم. بالنسبة للميزان التجاري فقد يتفاقم العجز في البداية بسبب ارتفاع تكلفة الواردات تحديدا، خصوصا أن جزءا منها يصعب الاستغناء عنه بسرعة في بلادنا. وعلى المدى المتوسط قد تتحسن الصادرات وتتباطأ بعض الواردات نتيجة تغير الأسعار النسبية، وبالتالي يتوقف الأثر النهائي على استجابة المبادلات التجارية وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف، يعني ما يعرف بالمرونات بالنسبة للواردات والصادرات. بالنسبة لاحتياطات العملة الصعبة ينبغي التمييز هنا بين الضغط على سوق الصرف وتراجع الاحتياطات الرسمية، فهناك ما هو تدفق وهناك ما هو يعني مخزون. فهذه الأخيرة أي الاحتياطات الرسمية تتأثر أيضا بمداخل السياحة وتحويلات المغاربة بالخارج والاستثمارات الأجنبية إلى غير ذلك. لذلك لا يعني كل انخفاض في قيمة الدرهم أن بنك المغرب يفقد احتياطاته، ليس هناك علاقة مباشرة على الأقل. فالمعطيات المتاحة تشير إلى أنها يعني الاحتياطات الرسمية ظلت في مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة. للإشارة قد يستفيد قطاع السياحة في بلادنا، لأن إنفاق السياح الأجانب بالعملات الأجنبية يتحول إلى مداخل أكبر بالدرهم، وقد تصبح بعض الخدمات السياحية المغربية أكثر تنافسية من حيث الأسعار مقارنة مع الدول الأخرى. وكذلك بالنسبة لتحويلات المغاربة في المقيمين بالخارج، فإن المبلغ نفسه بالأورو أو الدولار الذي يتم يعني إرساله للمغرب يعطي عددا أكبر من الدراهم عند تحويله إلى العملة الوطنية.
1: وكيف يؤثر بنظركم تراجع الدرهم على التضخم والقدرة الشرائية للمواطن المغربي؟
0: وفي الحقيقة هذا الجانب هو الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن المغربي،

فعندما تنخفض قيمة الدرهم تصبح المنتجات المستوردة كما أشرت أكثر تكلفة بالعملة الوطنية، حتى ولو تتغير أسعارها الدولية. وهنا نتحدث عن التضخم المستورد الذي يظهر خصوصا في المحروقات وبعض المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.

0: ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر، خصوصا الأسر المحدودة الدخل التي تخصص كما هو معروف جزءا كبيرا من ميزانيتها للحاجات الأساسية. لكن من الضروري توضح نقطتين هنا. أولا، تأثير سعر الصرف على الأسعار ليس آليا ولا فوريا، بل يتوقف على الأسعار الدولية والمنافسة وهامش الأرباح داخل البلد بالنسبة للمقاولات. وثانيا، انخفاض الدرهم بنسبة معينة لا يعني ارتفاع الأسعار الداخلية بنفس النسبة. فالانتقال من تغير سعر الصرف إلى التضخم الداخلي يبقى جزئيا وتدريجي. أما الخطر الأساسي فهو استمرار تراجع الدرهم بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الدولية. هنا المعادلة أصعب، لأن ذلك يزيد الضغط على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
1: أمام هذا التراجع، ما الذي ينبغي على السلطات المغربية القيام به لحماية الاقتصاد والقدرة الشرائية؟
0: أعتقد أن التعامل مع هذه الوضعية يقتضي التمييز بين الإجراءات قصيرة المدى والإصلاحات الهيكلية طويلة المدى، وينبغي التعامل معها بطبيعة الحال بهدوء، وهو ما يقوم به بنك المغرب في نظري، لأن تراجع الدرهم لا يعني بالضرورة وجود أزمة نقدية تستدعي إجراءات استثنائية لحد الساعة. فعلى المدى القصير ينبغي بالنسبة لبنك المغرب مواصلة مراقبة سوق الصرف وضمان حسن اشتغاله وتوفر السيولة اللازمة، وهو ما يقوم به في الحقيقة بنك المغرب. كما ينبغي متابعة أثر تراجع الدرهم على التضخم دون التسرع في قرارات نقدية قد تؤثر سلبا على الاستثمار وعلى النمو. ومن الضروري أيضا حماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة بإجراءات اجتماعية موجهة إذا استمر ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهذا بطبيعة الحال دور الحكومة خصوصا الحكومة الجديدة. أما على المدى المتوسط والطويل فالأولوية هي تقليص التبعيات الطاقية عبر تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية. كما ينبغي دعم الإنتاج الوطني القادر على تعويض بعض الواردات مع تجنب الحماية المفرطة التي تضعف المنافسة. من المهم كذلك تعزيز تنافسية الصادرات المغربية خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة لتصبح مداخيل العملات الأجنبية أكثر استقرارا في بلادنا، مع تشجيع المقاولات على استعمال ما يعرف بأدوات التغطية ضد مخاطر تقلبات الصرف التي قد تأتي في الأشهر المقبلة نظرا للظرفية الدولية. أما الانتقال نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة وهو الذي يدفعنا إليه صندوق النقد الدولي، فينبغي أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، وهو ما نقوم به حاليا في الحقيقة، مع مراعاة استعداد المقاولات والقطاع المالي وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الصدمات. أخيرا، في نظري أفضل وسيلة لدعم قيمة الدرهم على المدى الطويل هي بناء اقتصاد أكثر تنافسية وأقل تبعية للواردات وأكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية. فقوة الدرهم لا تتحقق فقط بتدخلات سياسة نقدية، بل أيضا بقوة الاقتصاد الوطني وصادراته وتوازناته الداخلية والخارجية.
1: كنت معنا من الرباط الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
2: ميدي أن مراكش 105.3 فاز 101.4

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي زهر.
1: مستمعينا الكرام صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن تأخذنا إلى فقرة إيكولوجيا لنقف عند تأثيرات ظاهرة النينيو. في المحيط الهادئ تبدأ ظاهرة مناخية تتجاوز أثارها حدود المحيط وتمتد إلى مناطق واسعة من العالم. إنها النينيو التي ترتبط بارتفاع حرارة المياه في أجزاء من المحيط فتؤثر في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة وتزيد من احتمالات الجفاف والفيضانات وموجات الحر في مناطق مختلفة من العالم. تفاصيل ضمن فقرة إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
2: في مكان بعيد جدا عن المدن الأمريكية في قلب المحيط الهادئ تحدث تغيرات يمكن أن تؤثر على الطقس في قارة بكاملها. إنها ظاهرة النينيو. عندما ترتفع حرارة أجزاء من مياه المحيط الهادئ الاستوائي بشكل غير معتاد لا تتغير حرارة البحر فقط، تتغير حركة الهواء وتتغير معها أنماط الأمطار والحرارة في مناطق بعيدة. وهذا ما يجعل العلماء والسلطات في الأمريكيتين يراقبون المحيط الهادئ عن قرب. في بعض المناطق قد يعني النينيو أمطاراً أكثر غزارة وخطراً أكبر للفيضانات، وفي مناطق أخرى قد يؤدي إلى ظروف أكثر جفافاً، أي أن الظاهرة نفسها لا تعني الشيء نفسه للجميع. وهنا تكمن أهمية التنبؤ المبكر، لأن معرفة أن الظروف المناخية تتجه نحو النينيو تمنح الحكومات والمزارعين وقطاعات المياه والطاقة وقتاً للاستعداد. لكن لماذا يهتم العالم كله بظاهرة تحدث في المحيط الهادئ؟ لأن المحيطات ليست مجرد مساحات شاسعة من المياه، إنها أحد أهم المنظمين لنظام المناخ العالمي. وحرارة المحيط تؤثر في الغلاف الجوي، والغلاف الجوي يعيد توزيع الحرارة والرطوبة حول الكوكب. ولهذا يمكن لتغير يبدأ من المحيط أن يظهر لاحقاً على شكل أمطار غزيرة في منطقة وجفاف في منطقة أخرى وتغير في درجات الحرارة في منطقة ثالثة. وبالنسبة إلى أمريكا فإن مراقبة النينيو تعني الاستعداد لسيناريوهات متعددة من الفيضانات والعواصف إلى تأثيرات على الزراعة والمياه والبنية التحتية. وهنا تظهر إحدى أهم قواعد التعامل مع تغير المناخ. لا يتعلق الأمر فقط بمعرفة ما سيحدث، بل بمعرفة ذلك قبل أن يحدث. فكل أسبوع إضافي من الاستعداد يمكن أن يعني أضراراً أقل وخسائر أقل وقدرة أكبر على حماية السكان.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. انتخاب أحمد تويسي رئيسا جديدا لمجلس النواب الأغلبية، والمجلس يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. السفير عمر هلا يؤكد بنيويورك أن القرار الأممي رقم 2797 أدرج الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وشكل منعطفا حاسما لتسوية النزاع، والمملكة المغربية تدعو من جنيف لإيجاد حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف. وزارة الطاقة السعودية تعلن اندلاع حريق محدود بمبنى إداري لأرامكو بالظهران إثر اعتراض صواريخ من جماعة الحوثيين، وتحالف ينفذ عملية عسكرية نوعية بصنعاء والحديدة. في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام فايكنج النرويجي، وبرشلونة يكتسح غالاتا سراي وأتلتيكو مدريد يزيد من محن مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. مستمعي الكرام، صباح الأخبار متواصل لكن بعد هذا الفاصل.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة ترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. في ترند اليوم تتجه الأنظار إلى المشهد السياسي في المغرب، حيث تداول مستخدم منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أصداء جلسة انتخاب أحمد تويزي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ومرشح الأغلبية رئيسا جديدا لمجلس النواب للولايات التشريعية الجديدة، بعد حصوله على 220 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه عن حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي. وقد شغلت كواليس هذه الجلسة وتموضعات الحزبية الجديدة نقاشا واسعا بين رواد الفضاء الرقمي، إذ أثارت النتائج وتوزيع الأصوات اهتماما كبيرا، لاسيما مع تسجيل 90 صوتا ملغى وانتقال حزب تجمع الوطني الأحرار إلى صفوف المعارضة، ما فتح باب تساؤلات حول طبيعة الفترة البرلمانية الجديدة ومدى تماسك القوى السياسية داخل البرلمان. كما تداول المعلقون عبر منصات تفاصيل المشهد الاحتجاجي داخل القبة البرلمانية عقب انسحاب مجموعة تحالف اليسار من الجلسة بسبب عدم احتساب موقفهم القاضي بالامتناع عن التصويت ورفض منحهم نقطة نظام، وهم أجج النقاش الرقمي الذي يتزامن مع أولى مهام النواب داخل البرلمان. وفي أبرز التعليقات حول الموضوع نقرأ، حيث كتب أحد المعلقين: الخريطة السياسية الجديدة تضع المعارضة أمام اختبار حقيقي، والتصويت كشف بوضوح مدى تماسك الأغلبية مقابل تشتت باقي المكونات. وكتب آخر: فوز مستحق يعكس ثقة الأغلبية، نتمنى أن يحمل ابن البادية هموم العالم القروي والمناطق الهشة. وفي تعليق ثالث قال أحد المعلقين: انسحاب بعض النواب اليسار ومواقف مكونات المعارضة يظهران بداية سجال سياسي محتدم بين فرق البرلمان في هذه الولاية. وعلق آخر: العبرة ليست بتغيير الأسماء والوجوه على كرسي الرئاسة، بل بمدى قدرة المؤسسة التشريعية على ملامسة واقع المواطن المعيشي وقضاياه اليومية.

0: مستمعنا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الثقافية لهذا الصباح. تنقلنا إلى كواليس مهرجان مراكش السينمائية عبر ركن لنعبر. النجمة الفرنسية ماريون كوتيار ترأس لجنة تحكيم النسخة المقبلة من المهرجان الدولي للفيلم مراكش. ماريون كوتيار تعرف هذا الموعد جيدا، وسبقت أن حضرت في دورات سابقة. حضورها هذه السنة سيكون مختلفا عن كل المرات السابقة. ماريون كوتيار ومهرجان مراكش السينمائي في ركن لنعبر، رفقة الزميل بلال مرميد.
1: أهلا بكم. تعرف مراكش هو المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وتعرف المغرب جيداً. هذه المرة ستحضر بصفتها رئيسة للجنة تحكيم النسخة الثالثة بعد العشرين من المهرجان ماريون كوتيار. هل تحتاج ماريون كوتيار لتقديم؟ لا أعتقد. هل يكفي ركن واحد لتقديمها للمتتبع؟ أيضاً لا أعتقد. هي النجمة الفرنسية الأكثر شهرة على الصعيد العالمي، وهي النجمة الفرنسية التي نالت كل الجوائز الممكنة، أوسكار وبافتا وغولدن جلوب وسيزار وغيرها. قبل أن تحقق كل هذه الأشياء الكبيرة، من الضروري التذكير بأنها بدأت صغيرة. كانت صغيرة في السن لكن بموهبة كبيرة. بدأت التمثيل في التسعينات، وكان عليها أن تمر عبر بوابة الأدوار الصغيرة ومن ثم تلك الكبيرة والشخصيات المختلفة قبل أن تصل إلى الحياة وردية لا فيون غوز في العام 2007، لتجد بأنها وصلت للمرة الأولى للعالمية. أوليفي داون حققت معه ذلك العبور السلس نحو العالمية. فيما بعد تناسلت النجاحات. كوتيار تألقت في أفلام ريدلي سكوت وتيم بيرتون وجاكوديا وجيمس غري والأخوين داردين وكريستوفر نولان وستيفن سودبرغ ومايكل مان وودي آلن وروب مارشال وإيمانويل بيركو أو ليوس كاراكس، والقائمة جد طويلة. في المحصلة هذه السيدة شاركت أزيد من 100 شريط سينمائي. في ديسمبر من العام 2019 استضفناها في الاف بي ام من مراكش. حينئذ ما الذي اكتشفته واكتشفه المتتبع؟ هذه السيدة تعرف كثيرا من أشياء عن المغرب وعن السينما في المغرب. حضورها هذه السنة مختلف عن كل المرات السابقة. سترأس لجنة تحكيم النسخة الثالثة بعد العشرين من المهرجان الدولي للفيلم. ستواكب السينمائيين في خطواتهم الأولى، وستضع تجربتها الطويلة في خدمة الأفلام الأولى أو الثانية لمخرجين سيتنافسون على النجمة الذهبية، بعيداً عن لغة المجاملات التي لم ولن أتقنها أكثر من كثيرين. هو اختيار موفق جداً، لأن الأمر يتعلق بنجمة من نجمات الصف الأول في التشخيص الأنثوي على الصعيد العالمي. ليثق بالمتتبع. متوج النسخة المقبلة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش سيفتخر طوال مسيرته، لأن تتويجه ستحسم فيه لجنة ترأسها ماريون كوتيار. أصلاً أنا بعيد عن المنافسة وعن كل ما له علاقة بالمنافسة، مع ذلك لن أخفي المتتبعين سراً بأن هذا الركن أيضاً كتبته وأنا أشعر بسعادة كبيرة. أن تكتب عن مشوار ماريون كوتيار أفضل بكثير من أن تكتب عن مشاكل السينما التي لا ولن تنتهي. والسلام إلى الغد.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا شمال خط الصويرة، خنفرة، جرادة وكذا بمنطقة السمارة، وغائما جزئيا إلى صاف بوجه عام في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على الأطلس الكبير الأوسط وعواصف رعدية محتملة على الريف ومنطقة فيجيك. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة في كل من العيون والسمارة، 33 درجة في الرباط، 32 درجة في مراكش، 30 في كل من الدار البيضاء، 29 درجة في كل من طنجة، فاس وأكادير، 28 درجة في وجدة، و21 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة في نواكشوط، 33 درجة في القاهرة، و26 درجة في طرابلس. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في أبيجان، 33 درجة في كل من داكار وكينشاسا، و28 درجة في جوهانسبورغ ونيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 28 درجة في دمشق، 41 درجة في بغداد، و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 27 درجة في مدريد، 20 درجة في باريس، 19 درجة في لندن، 32 درجة في بكين، و12 درجة في موريال، و26 درجة في نيويورك. السادسة صباحا بميديا اللحظة، تحقق بنا الزميل محفوظ ولد السالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. انتخاب أحمد التويزي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس النواب المغربي بعد حصوله على أغلبية الأصوات. وفي أول تصريح له بعد الانتخاب، أكد التويزي حرصه على أخذ المسافة نفسها بين مكونات المعارضة والأغلبية. انطلاق موجة احتجاجات جديدة للطلاب في فرنسا وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية في ظل مخاوف السلطات والمشاركين من اندلاع المزيد من أعمال العنف. المحتجون ينددون بسوء المباني المدرسية والاكتظاظ وغياب المعلمين. في رياضة السادسة، التعادل عنوان لقائي أمس عن الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم إنوي، التي واجه فيها نهضة بركان نهضة زمامرة وقابل فيها الفتح الرباطي الرجاء الرياضي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. تم أمس انتخاب أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، حيث حصل على 220 من مجموع 369 صوتا. وفي كلمة له عقب انتخابه، أعرب التويزي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكدا أن الولاية التشريعية الجديدة تنطلق في ظرفية استثنائية تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية مواكبة طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته بوصفه قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، والإسهام في تحويل الأوراش الكبرى للمملكة إلى تقدم ملموس في حياة المواطنين. التويزي أكد كذلك في تصريح للصحافة أنه سيحرص على أخذ المسافة نفسها بين مكونات المعارضة والأغلبية. حول أهم الاختصاصات الموكلة لرئيس مجلس النواب، نستمع لتوضيحات عز الدين خمريش مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بدار البيضاء، تحدث ليوسف النعماني.
3: بالنسبة لمهام رئيس مجلس النواب حسب الوثيقة الدستورية، فهو يقوم بمجموعة من المهام التي تتنوع ما بين مهام الدستورية والتمثيلية، فهو يمثل مجلس النواب ويرأس مجلس النواب، كما أن رئيس مجلس النواب على المستوى النظام الداخلي للمجلس فهو يرأس جلسات البرلمان، بالإضافة إلى المهام الإدارية والمالية. فرئيس مجلس النواب يقوم بالتدبير الإداري على مستوى المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى أنه يقوم بتدبير ميزانية المجلس، وهذا يدخل ضمن اختصاصاته المالية والإدارية، كما أن له أدوار بحيث أنه له تمثيلية دبلوماسية، بحيث أنه يمثل المؤسسة التشريعية داخل الاتحادات البرلمانية القارية والدولية، كما أنه يقوم باستقبال الوفود الدولية والأجنبية، وبالتالي فهو يطلع بمجموعة من المهام التمثيلية والدبلوماسية على مستوى تمثيل المؤسسة التشريعية على المستوى الدولي وعلى المستوى الدبلوماسي.
2: زوال اليوم يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. نواصل من نيويورك. في كلمة أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. وفي جنيف، دعا المغرب أمس بدعم واسع من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة تركيز الجهود على تمويل حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف من خلال إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين. الدعوة جاءت على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر. لتسليط مزيد من الضوء على هذه المقاربة المغربية، نستمع لتوضيحات السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، حاوره يوسف النعماني.
4: المداخلة تطرقت لتطبيق الحلول الدائمة فيما يتعلق بالساكنة في مخيمات تندوف في إطار قرائن المفوضية السامية للاجئين والقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص بعد اعتماد قرار مجلس الأمن التاريخي السنة الماضية 2797 المتعلق بتطبيق الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية. المداخلة ركزت على ما يستجيب أن يقام به الآن من طرف المفوضية السامية للاجئين والمتدخلين الآخرين بإخبار الساكنة في مخيم تندوف فيما يتعلق بالخيارات المطروحة أمامهم، بمعنى الرجوع إلى الوطن الأم أو اختيارات أخرى للاندماج في البلد الذين هم يتواجدون فيه حاليا، أو اختيار أن يسيروا لدول أخرى مستعدة لاستضافتهم. عبرنا على هذا البيان مدعمون من طرف عدد كبير من الدول. نحن تطرقنا لهذه المسألة من باب المبادئ الإنسانية، وكذلك من باب الواجبات على المنتظم الدولي أن يضع حد لوضع هذه السكينة اللي هي محتجزة في تلك المخيمات أو بالأحرى معسكرات منذ أكثر من نصف قرن، تستخدم كورقة سياسية مع الأسف من طرف النظام الجزائري على وجه الخصوص.
2: ملف الأنباء الدولية، أصيب 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض مساء أمس بعدما سقطت شظايا صاروخي كروز أطلقهما المتمردون الحوثيون وتم اعتراضهما على ما أفاد الدفاع المدني صباح اليوم. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 6 أشخاص على الأقل في غارات روسية على أوكرانيا الليلة الماضية بحسب ما أفادت السلطات، في وقت واصلت موسكو هجماتها على عدة مناطق. نواصل من فرنسا التي شهدت أمس موجة احتجاجات جديدة لتلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات في ظل استمرار الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، مظاهرات شابتها مرة أخرى أعمال عنف وشغب. المحتجون ينددون بسوء حالة المباني المدرسية والاكتظاظ في الفصول وغياب المعلمين من دون توفير بدلاء لهم، لا سيما في الأحياء الشعبية. من باريس نتابع ريبورتاج مراسلنا علي الشقوري.
5: جمع يوم الثلاثاء الذي شهد إضرابات ومظاهرات ما بين 480 ألفا بحسب المنظمين و161 ألف شخصا وفقا لتقديرات الحكومة، شهدت المدارس الثانوية والجامعات في العاصمة باريس وفي كبريات المدن عمليات إغلاق، رافقتها أحياناً مواجهات متوترة مع قوة الأمن. جابرييل لوناس أستاذ.
6: إننا نتقاسم المطالب نفسها مع الطلاب المحتجين، إذ إنهم حين يتحدثون عن ظروف دراستهم فهم يتحدثون في الواقع عن ظروف عملنا، فالقضية واحدة، لذلك كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نساندهم في حراكهم، لا سيما أن هناك أمراً أثار استياءنا بشدة داخل غرفة المعلمين، ألا وهو عنف الشرطة الذي شاهدناه ضد الطلاب.
5: تتركز مطالب التلاميذ على تخصيص موارد بشرية ومادية أفضل لقطاع التربية الوطنية. أحزاب ونقابات تساند هذا الحراك. صوفي بيناي الكاتبة العامة لنقابة العامة للشغل.
7: تمثل هذه التعبئة رمزاً لحصيلة 10 سنوات من النهج الماكروني. يتشاطر الجميع غضباً عارماً ونحن الآن على شفا الانهيار، ولذلك لابد من الاستجابة للمطالب العاجلة لتوفير الإمكانية التي تتيح لمرافقنا العمومية أداء عملها.
5: يعتزم الشباب مواصلة الضغط للحفاظ على ظروفهم التعليمية. علي شقوري من باريس للمذيئة.
2: رياضياً، التعادل كان عنوان لقائي أمس عن الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم إنوي، التي واجه فيها نهضة بركان نهضة الزمامرة وقابل فيها الفتح الرباطي الرجاء الرياضي. التفاصيل معك الحسن جابر.
8: وفي بركان نجا فريق نهضة بركان من تجرع مرارة الهزيمة بميدانه أمام الضيف نهضة الزمامرة، فقلب تخلفه بهدفين إلى تعادل بهدفين لمثلهما في أول 8 دقائق. وجد وصيف بطل الموسم الماضي نفسه متخلفاً بهدفين. جمال حركاس سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 5، وبعدها ب3 دقائق يونس مخلص سجل الثانية للفريق الدكالي، لكن البركانيين انتفضوا في شوط المباراة الثاني. حركاس صحح خطأه بتقليص النتيجة في الدقيقة 56، ويونس الكعبي خطف التعادل في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء باقتسام النقاط. نتيجة أبقت نهضة بركان في المركز 11 ب3 نقاط، فيما حصد نهضة الزمامرة أول نقاطه في الموسم. بالمقابل فريق الرجاء فاشل في الدفاع عن تقدمه أمام مضيف الفتح الرباطي وخرج متعادلا بهدف لمثله. تقدم فريق النصر الأخضر أولا بهدف عادل بالطيب في الدقيقة 20، فيما عدل محمد بخاش للفتح في الدقيقة 69، لتتواصل رحلة البحث عن الاستقرار بالنسبة للفريقين. الرجاء بات يتوفر على 5 نقاط مع لقاء مؤجل، فيما الفتح الرباطي بنقطتين فقط من 4 جولات. والجولة تتواصل اليوم بلقاء اتحاد طنجة وضيفه حامل اللقب المغرب الفاسي على أرضية الملعب الكبير بطنجة. المغرب الفاسي يطمح إلى مواصلة حصد النتائج الإيجابية والبقاء في الصدارة، فيما يتطلع فارس البوغاز إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في سباق الترتيب.
2: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
1: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم ومحطتنا الآن مع فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
9: صباح الخير عبد العالي.
1: خلدون، في جولة الصحف اليوم الحديث عن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب المغربي وأيضا كواليس الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
9: انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة المكون الأول في الغرفة البرلمانية الأولى بوصفه مرشح الأغلبية بعد نيله 220 صوتا، القصة متفاعلة والإعلام المغربي ينقل النتائج. كواليس مجلس الأمن 7 محددات ترسم تصور ديمستورة للحكم الذاتي، القصة في إسبريس. معطيات استقتها إسبريس من مصادر أممية أفادت بأن الإحاطة المغلقة التي قدمها ديمستورة أمام مجلس الأمن في 8 أكتوبر الجاري تناولت العناصر التي تنبغي وفق المقاربة التي عرضها المبعوث الشخصي تنبغي مراعاتها عند بلورة التصور للحكم الذاتي باعتباره أرضية محتملة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. تتعلق هذه العناصر بحسب المعطيات التي حصلت عليها إسبريس ب7 محاور تشمل ضمان استمرارية نظام الحكم الذاتي دستوريا، تحديد الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية في مقابل الصلاحيات السيادية التي تحتفظ بها الدولة المركزية، فضلا عن ترتيبات المشاركة السياسية في المؤسسات المحلية وآليات التعبير عن موافقة السكان على الوضع النهائي. موسم أصيلة، وفاء لأصيلة وللفضاء المغربي، عنوان مقال في النهار اللبناني اليوم. في موسم 2026 بقيت أصيلة وفية لأصيلة، وفي قبل كل شيء للفضاء المغربي الذي يتيح تبادل كل نوع من الأفكار الجريئة والطليعية بحرية بعيدا عن أي عقد. ليست وظيفة موسم أصيلة الخروج بحلول لمشاكل المنطقة والعالم بمقدار ما أنه يوفر فرصة لطرح هذه المشاكل وتشريحها بدقة. فرصة تونس الضائحة، هذا ما كشفته سجون قيس سعيد بعد 7 سنوات من اعتلائه سدة الرئاسة و5 سنوات من إجراءات 25 يوليوز التي دشنت مسارا سياسيا جديدا في تونس. لم يعد السؤال مقتصرا على حصيلة أداء الرئيس قيس سعيد أو مدى نجاحه في تنفيذ وعوده، بل أصبح السؤال يتعلق بأسباب استمرار الأزمة ومآلات البلاد. لماذا لم تنجح الخيارات الجديدة في تجاوز المأزق الذي قامت بدعوى معالجته، يسأل الموقع، وما مسؤولية مختلف الفاعلين من سلطة ومعارضة ومجتمع مدني فيما آلت إليه الأوضاع، والأهم كيف يمكن استعادة المبادرة الوطنية وبناء أفق للخروج من الأزمة وتجنب استمرار التراجع وما قد يترتب عليه من مخاطر على استقرار البلاد ووحدتها، كما يكتب موقع الجزيرة نت الإخباري.
10: خلدون، في الشرق الأوسط تحالف دعم الشرعية يحبط مزيدا من الهجمات الحوثية وإيران تستعد لاحتمال استئناف الحرب.
9: التحالف يحبط المزيد من الهجمات الحوثية بالصواريخ والمسيرات، عنوان تغطية الحية في الشرق الأوسط. إيران تستعد لاحتمال استئناف الحرب، وترامب يتحدث عن قرار قريب جدا. تعمل إيران على تكثيف استعداداتها لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة عبر تعزيز التحصينات حول المنشآت النووية والمواقع الحساسة وإعادة بناء قدراتها الصاروخية، تكتب الشرق الأوسط. ترامب: ضربة قاسية لإيران، انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل، عنوان الرئيس في البيان الإماراتي. في لبنان: تشدد استثنائي للأجهزة الأمنية لملاحقة المتفجرات، عنوان في النهار اللبناني. الحديث عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات تدخل إلى لبنان عن طريق سوريا ويتورط فيها حزب الله، والمخاوف من تنفيذ عمليات اغتيال كما كان يحصل في السابق. مؤشر الفقر العالمي يسجل أول ارتفاع منذ 2010 ويصل إلى 1.2 مليار نسمة. القصة في الخليج الإماراتية: شهد الفقر متعدد الأبعاد على مستوى العالم ارتفاعا لأول مرة منذ بدء رصده وقياسه، حيث زاد عدد الأشخاص الذين يعانون منه بمقدار 51.5 مليون نسمة مقارنة بآخر إحصائية مسجلة، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
10: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
11: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
12: موضوع الأسبوع:
11: باش نزيدوا في كلامنا على موضوع لانجلوي اسمي ده اللي خاصهم يتعطاو البلاد قبل من الزرع بحال دابا، نشوفوا اليوم شكون هما المواد الأساسية اللي تتحتاج لها الزرعة من هذا الاسمي ده. وهاد المواد الأساسية هي ثلاثة بالخصوص: مادة الأزوت اللي في الملحة الفلاحية اللي موالفين الإخوان الفلاحة يستعملوها كتير، وهادي شحال، مادة الفاسفات ومادة البوتاس. وهاد المواد بثلاثة لازمين كلهم للتكوين ديال النبات والكبر ديالو باش يتمر وينور ويعطي غلته. وهاد المواد خاصهم يكونوا في خطرة واحدة، لأن كل واحدة منهم تدير دور معين في التغذية ديال الزرعة، لكن كل واحدة تتكون خاصة حسب واحد الكمية خاصة لكل نبات ولكل زرعة. وهاد الكميات اللي خاصين من هاد المواد بثلاثة لزراعة الحبوب هما اللي تنسميهم بالتوازن. وما ننساوش كذلك أن كل واحدة من هاد المواد بثلاثة تتصرف تصرف خاص بها في الأرض. الأزوت تيتحرك بسرعة، والفاسفات تيتحرك بشوية بشوية، لسيما إذا كانت الأرض ثقيلة شوية، والبوتاس السرعة ديالو متوسطة ما بيناتهم بجوج. ومن هنا تجي الحكمة ديال التقسيم ديال الأسمدة أو لا تخلطهم مع التراب بالحط بحال هذا الوقت.
12: ملاحظة اليوم:
11: واش تعرفوا أخواتي إخواني في اللحاء أن السرعة ديال هاد المواد بثلاثة علاش دوينة في الأرض تتختلف بزاف حسب التربة والندى ديال الأرض والعمليات ديال الحط اللي درناهم قبل ما نشتتوا هاد الأسمدة، وكذلك النسبة ديال المادة العضوية أي الغبار البلدي اللي موجودة في التربة ديالنا. ومن هنا تتبان الأهمية ديال الغبار أو التبن اللي تيولي غبار من بعد ما يتدفن في الأرض وقت الحط. فإلا ما كانش ممكن نجيبوا الغبار الأرض ديالنا قبل من الزريع، فعلى الأقل نخليوا التبن اللي بقى في الأرض من بعد الحصاد وما نحرقوش وندفنوه بشي حالة جيدة باش يخمر في التربة ويولي غبار حتى هو. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
13: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4
0: ميدي 1 صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
10: مستمعينا الكرام صباح الأخبار متواصل على ميديا ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح، محطة نخصصها لتوقيعات وتوقيع اليوم مع ركن المؤشر. في مستهل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة، وكما أشار إلى ذلك الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، يتجدد النقاش حول الدور المنتظر من القطاع الخاص في مواكبة التحولات الاقتصادية وبناء نموذج تنموي أكثر تنافسية. فإلى جانب رهان الجهاز التنفيذي المقبل على تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، تبرز الحاجة إلى مقاولات مغربية أكثر ابتكارا وقدرة على المنافسة تساهم في تطوير النسيج الانتاجي وتعزيز القيمة المضافة وتواكب التحول الرقمي، بما يجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في بناء اقتصاد الغد. وفي تفاصيل مزيد من التفاصيل في ركن المؤشر مع الزميل زهير التومي.
14: مع كل ولاية تشريعية وحكومية جديدة تعود إلى ساحة النقاش العمومي في المغرب تساؤلات المستفسرة عن عوامل التأخر في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة. ونظارة التقييم والاستشراف غالبا ما تركز بحكم السياق ما بعد الانتخابات على عمل الجهاز التنفيذي في المقام الأول، علما أن مسؤولية تحقيق هذه الأهداف خاصة البنيوية منها لا يمكن اختزالها في التزام فريق حكومي لمدة 5 سنوات مهما كانت كفاءة أعضائه ومهما كانت جرأة قراراته. فبناء اقتصاد الغد يتطلب فضلا عن الاستراتيجيات والبرامج والمخططات الاستثمارية الضخمة، يتطلب قطاع خاص مبادر ومبتكر ومستعد لتحمل نصيبه من المخاطر والمسؤولية، كما جاء في الخطاب الملكي الأخير المفتتح للولاية التشريعية الجديدة. يكفي أن نستحضر هنا المعطى الذي يفيد بأن زهاء ثلثي الاستثمارات في المملكة هي عمومية، والثلث المتبقي يتقاسمه القطاع الخاص في بلد لا يمتلك ريع بترول أو غاز، ويراهن أساساً على جودة رأس ماله البشري لولوج نادي الاقتصادية الصاعدة. حقيقة من المفروض أن تسائل الدور الاقتصادي للمقاولة المغربية، ماذا تقدم فعلياً لتحديث النسيج الإنتاجي وما نصبها في خلق الثروة وفرص الشغل المستدامة، وإلى أي حد تساهم في نقل الاقتصاد من الاعتماد على الأنشطة التقليدية إلى قطاعات استراتيجية وتنافسية. فمنصة الذكاء الاصطناعي الأمريكية لم يتم ابتكارها في مكاتب الوزارات الفيدرالية في واشنطن، وإنما في شركات سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا. فلا يمكن أن يظل القطاع الخاص مجرد مستفيد من البنيات التحتية التي تمولها الدولة أو من الحوافز والتسهيلات الجبائية وغير الجبائية التي توفرها سنويا قوانين المالية، ثم ينتظر من الحكومة أن تتكفل لوحدها بإنجاح الإقلاع الاقتصادي. والتحدي اليوم بات أكثر إلحاحا، لأن الجيل الجديد من الاستراتيجيات الكبرى التي دعا إليها الخطاب الملكي من الأمن المائي والطاقي والغذائي إلى الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تتحقق بالميزانيات العمومية وحدها، فهي تحتاج إلى رأس مال خاص يغامر ومقاولة تستثمر في البحث والتطوير وأبناك تمول المشاريع الواعدة ولا تكتفي بالأنشطة التقليدية الأقل مخاطرة وذات الربحية المضمونة. تشخيص لا يعني أن نحمل فيه المقاولة فوق طاقتها وأكثر من اختصاصاتها، فالمستثمر المحلي والأجنبي يحتاج إلى إدارة عمومية فعالة ومصادر مبسطة ومنافسة نزيهة وتسهيلات للولوج إلى التمويل والعقار. وهنا تحديدا تبرز ضرورة التكامل. الدولة تهيئ مناخ الأعمال المواتي والمشجع وتحدد الأولويات الاقتصادية وتضمن تكافؤ الفرص، والقطاع الخاص يحول هذه الشروط إلى مشاريع منتجة وابتكار وقيمة مضافة ومناصب شغل كريمة ومستدامة. غير أن هذا التكامل لا ينبغي أن يتحول إلى تقاسم للأرباح حين تنجح المشاريع وتقادف للمسؤوليات حين تتعثر. فالشراكة الحقيقية تقتضي وضوح الالتزامات وربط الحوافز والامتيازات بنتائج ملموسة وتقييم أثر الاستثمارات الصياغات العمومية والخاصة على التشغيل والإنتاجية والتصدير مع إيلاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع مكانتهم المستحقة، ما يعني أن المسؤولية هي مشتركة بين الجهاز التنفيذي المفروض أن يواكب ويسهل الاستثمار الخاص وبين المقاولة التي يجب أن تغامر وتنفتح على القطاعات الواعدة التي يحتاجها مغرب الغد.
0: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
10: مستمعين الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. نقول لكم تحية عبد النور مصور وعبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تقون مع الزميلة ميلاني بينتو في برنامج متى أفو. بقية أوقات طيبة.

0: خاصو يترش في حرارة عالية وواحد آخر خاصو البرودة عادي يمكن يترش. إذن ما بيناتهمش انسجام زراعي. الانسجام الزراعي تيهم كذلك الكمية ديال الماء اللي خاص يترش معها كل دواء في كل كتار. ما خاصش واحد يطلب لنا 1000 لتر في الكتار والآخر تيطلب غير 200 لتر في الكتار. كذلك الماكينة اللي يطلب كل دواء الرش ديالو على الزرعة خاصها تكون وحدة، وماشي غير الماكينة بل حتى الرشاشات والبزابز يخاصهم يكونوا بحال بحال. إذن هذه بعض الشروط اللي خاصها توفر ما بين الأدوية اللي بغينا نخلطوها عندنا في الفيرما ديالنا قبل ما نفكروا في حوايج أخرين. وإلا كان شي مشكل ما بيناتهم في هذه المسألة هذه ما كاين لاش نزيدوا للقدام. الانسجام الزراعي ما متوفرش بيناتهم، أي ما يمكنش لهاد الأدوية يتخلطوا عندنا في الفيرما.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم:
0: انت اخي الفلاح ولا انت اخي اللي ساكن في المدينه، كل واحد منكم عنده سبب خاص علاش غادي يبغي يخبع شويه ديال الزرع في الفيرما ديالو ولا في دارو. وهذه مساله سهله تفهم، لكن الحاجه اللي ما تيفهموهاش جميع الناس هي كيفاش يمشي ويشريو ارفع دواء ضد الفيران اللي يمكن ياكلوا لهم الزريعه ديالهم وتيديروها للفار في الطريق ديالو ولا في البلايص فاش ساكن، ورغم هذا الشيء كله الفار مازال ولا كانه تداوى ضده. وحتى هذه المسألة سهلة تفهم، لكن بالنسبة للناس اللي تيبيعوا يشريوا هذه الأدوية ضد الفار اش تيقولوا لنا هاد الناس؟ تينصحوا هاد الناس باش الإنسان منين يجي يداوي ضد الفار خاصو يدير كل ما يمكن باش ما يشمش الفار الريحة ديال يديه ولا الريحة ديال الإنسان كاع في هذاك الدواء، لأن الفار ذكي وتيقدر يفهم بأن هذاك دواء ضده وتيجتنبه وتيمشي ياكل في بلاصة أخرى اللي ما فيها لا ريحة ولا شي خطر عليه.
2: أخبار فلاحية:
0: وصلنا اليوم في كلامنا على برامج البحث الخاص بميدان إنتاج الحواميد في بلادنا واللي مختص به المركز الجهوي للبحث الزراعي للقنيطرة. وصلنا للكلام على النتائج اللي توصل لها فيما يخص اختيار وخلق أصناف الحواميد من نوع الليمون، من بعد ما تكلمنا من قبل على أصناف المندارين. ففيما يخص أصناف الليمون كان عندنا مشكل كبير ديال قلة الأصناف وبالخصوص الليمون البكري، باش نوسعوا القاع ديال الإنتاج ديال بلادنا من الليمون وما نبقاوش معتمدين غير على السانغين والفالنسيا المؤخرة اللي ما تتبدأ توجد حتى لشهر 3. واليوم الحمد لله بفضل العمل الجاد والبرامج ديال البحث الزراعي في المركز الجهوي للبحث الزراعي ديال القنيطرة توصلوا الباحثين يخلقوا صنف مهم بزاف وهو صنف الشمسية اللي ما فيه عظام في الغلة ديالو وتيعطي إنتاج مهم ما بين 200 حتى 250 كيلو لكل شجرة، والغلة ديالو فيها تقريبا ثلثين ديال العصير 61% بالضبط. زيادة على هذا الشيء تيوجد الجني بكري من شهر 10 حتى لشهر 2، وهذا الشيء عنده أهمية كبيرة في تنويع الإنتاج الحواميد ديالنا وتوسيع الرقعة ديال التصدير ديالنا للبلدان الخارج على طول العام. والفلاحة ديالنا ولا عندهم اختيار كبير وقت الغس الجديد ولا وقت تبدل الغس الكبير والشارف بأصناف جديدة وتتعطي غلة جيدة. أخواتي إخواني طلبوا معايا الله يوفقنا جميع نكونوا ناشطين وفرحانين بخدمتنا والنتيجة ديالنا. وإلى اللقاء غدا بحال كل نهار 6:47 العرب. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
3: حافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعة بالبيكاب جديد تونلاند بنسختيه سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. أش كتسنى؟ شري الحديد ما حدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عند هم ليها وفوتون تعول عليها.
2: Matin Info, Mélanie Pinto.
4: Merci d'avoir choisi Médien pour vous réveiller. Il est 6h54 et préparez-vous déjà à une immersion dans la culture sud-coréenne depuis le Sénégal. Comme dans de nombreux pays, la K-pop gagne du terrain. De plus en plus de jeunes se passionnent pour la musique, mais aussi les séries sud-coréennes. Des habitudes qui petit à petit s'installent même dans des familles. C'est ce que nous raconte ce matin Alison Fernandez dans cette chronique d'actualité depuis Dakar.
5: Dans la banlieue de Dakar, à Cœur Massa, Sandrine Monteil, étudiante, rêve de devenir chanteuse. Plus jeune, elle écoute en boucle de la pop américaine, Rihanna, Beyoncé. Mais il y a 2 ans, avec sa petite cousine, elle tombe par hasard sur des clips de K-pop, la pop sud-coréenne.
6: C'est en mode, waouh, ils savent danser, ils savent chanter et ils sont super beaux. Ok, donne. J'ai commencé, on a regardé ce jour-là plus de 20 clips de Stray Kids. Les K-dramas, je ne savais pas que j'allais être à fond comme ça. Tout est si centré au détail, tout est bien fait. C'est pas aussi rapide que les séries américaines. Par exemple, nous, les fans de K-dramas, on sait qu'il faut attendre jusqu'à l'épisode 6 pour qu'ils se tiennent la main.
5: Depuis, chez Sandrine, la K-pop se vit en famille. Ses cousins se sont mis à danser et ses parents aussi ont fini par se laisser séduire. À commencer par son père, Marcel, joueur de guitare et grand amateur de musique.
7: À la maison, on écoutait de la musique classique, de la musique française, un peu plus tard, du reggae, beaucoup de jazz avec mes frères aussi qui étaient étudiants à l'université. Mais K-pop, c'est vraiment avec Sandrine et Anna Magnès. J'aime bien, c'est moderne, c'est riche, ça va avec le temps.
5: Ce samedi, au Centre culturel Blaise Senghor, Sandrine est invitée à monter sur scène.
8: C'est qui les plus nombreux ? K-pop ou J-pop ?
5: Le festival Planète Amatsuri réunit chaque année les passionnés de manga, de cosplay ou encore de jeux vidéo. Sur les stands, les couleurs japonaises dominent encore, mais la culture coréenne gagne progressivement du terrain. 2 espaces lui sont consacrés cette année, contre 1 lors de la précédente édition. Soumaya Fati est la présidente du club coréen de Dakar.
9: Il y a une certaine rivalité, oui. K-pop, Japon, bon, déjà, l'histoire nous aura démontré que c'est 2 cultures qui ne s'entendent pas. Mais aujourd'hui, avec la diplomatie, ils sont obligés de faire avec. Par exemple, là, de plus en plus, on mélange les 2 cultures, ce qui était imaginable il y a encore quelques mois de cela. La plupart des gens qui sont fans de la culture japonaise sont également fans de la culture coréenne.
5: Pour sa 7e édition à Dakar, le festival entend créer un pont entre les cultures africaines et asiatiques et faire découvrir aux jeunes Sénégalais les débouchés que peuvent offrir leurs passions, notamment dans les industries créatives. À Dakar pour Médien, Alison Fernandez.
10: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
2: Matin Info, Mélanie Pinto.
4: Avant le retour de l'actualité où nous reviendrons sur la visite controversée du roi d'Espagne dans les villes occupées de Ceuta et Melilla, on fait un point sur la météo agricole.
0: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا جل النواحي الفلاحيه ديالنا ما عدا في المناطق اللي في شمال الخط نادو السويره وفي ناحيه سماره فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يزيد شي شتيوات الخير في الاطلس الكبير ويمكن شي رعدات مشتيه في الريف وفي ناحيه فيكي الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في دكالا عبده تادلا وناحيه الحوز فاش غادي يصوت غربي القوة ديالو معتاد لعامة الرطوبة في الجو مازال ناقصة على 45% جل النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح، ما بين 21 و 28 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 23 و 34 درجة في ناحية سوس، ما بين 24 و 26 درجة في الريف، ما بين 24 و 28 درجة في عبدة وناحية التافيلات، ما بين 26 و 27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 26 و 29 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 27 و 36 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 31 درجة في دكالة، ما بين 29 و 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 29 و 32 درجة في ناحية تادلة، ما بين 30 و 35 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و 35 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشاوية و 35 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس يمكن ما بقى وقت على توجد البلاد زراعات الخضرة بحال الخيزو واللفت والورقية مثلا اللي تيتداروا في هذا الوقت من الموسم باش يوجدوا من هنا شهر ونص ولا شهرين. لكن ما ننساوش ان هاد الزراعات كلهم تيفرحوا بزاف بالغبار الى تعطى لهم قبل ولا مع الأسميدة اللي تيخصها تدفن في الأرض قبل من الزريع. وهذا الشيء كله هذا هو وقته، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
4: Mahfoud Oulsalek nous a rejoint en studio. Il est 7h tout de suite. Le journal. Sabah al Mahfoud.
11: Sabah al khair Melanie. Sabah al khair Mustamiina. Ahlan bikum ila anawin al nashra. خلال زيارته المثيرة للجدل إلى سبتة المحتلة، العاهل الإسباني يشدد على ضرورة أن تحافظ إسبانيا على علاقات حسن الجوار مع المغرب، وذلك في أعقاب أزمة العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى الثغر المحتل. في المغرب دخول مكونات ما كان يعرف في بداية تسعينيات القرن الماضي بتحالف أحزاب الكتلة الديمقراطية إلى الأغلبية الحكومية يبعث من جديد روح هذا الميثاق الحزبي رغم تباين السياقات التاريخية والسياسية. النجمة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار تترأس لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش المرتقبة من 20 إلى 28 من نوفمبر المقبل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. لدى زيارته أمس مدينة سبتة المحتلة، شدد العاهل الإسباني فيليب سادس على ضرورة أن تحافظ إسبانيا على علاقات حسن الجوار مع المغرب في عقاب أزمة العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى الثغر المحتل أواخر يوليوز الماضي، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق تسويتها في مضامين الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة. ومن المرتقب أن يواصل العاهل الإسباني وعقيلته الملكة ليتيثيا جولتهما بزيارة اليوم إلى مدينة مليليا المحتلة. للعودة إلى أطوار الزيارة إلى سبتة المحتلة نتابع مراسلة محمد المدن.
12: زار العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا مدينة سبتة صباح الثلاثاء في أول زيارة لملك إسباني إلى المدينة منذ 19 عاما، وكان في استقبالهما رئيس المدينة، وشهد برنامج زيارات لقاءات وأنشطة اجتماعية للتعبير عن التضامن مع سكان سبتة عقب أزمة الهجرة التي شهدتها خلال الصيف. وفي اليوم نفسه أقرت الحكومة الإسبانية إعانة بقيمة 45.3 مليون يورو لتغطية النفقات التي تحملتها المدينة بسبب أزمة الهجرة. وبالتوازي شددت الحكومة على حرص على الحفاظ على علاقات مع المغرب، واستحضرت المتحدثة باسم الحكومة إلما ثايس التعاون بين البلدين خلال محاولة الدخول الجماعي للمهاجرين، مؤكدة أن التحديات التي رافقت تلك الأحداث جرى تدبيرها بين المغرب وإسبانيا في إطار علاقات حسن الجوار بينهما.
13: كما تعلمون جميعا كانت فترة أواخر يوليوز الماضي أيام توتر استثنائي، لكن الحوار كان مع المغرب سلسا ومستمرا، ولدى سؤالي عن ذلك الحدث المعين والمحدد فقد تم حله بأقصى درجات طبيعية بين البلدين في إطار علاقات حسن الجوار بينهما.
12: وقبل الزيارة أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب أمام البرلمان المغربي أن العلاقات مع إسبانيا أحرزت تقدما مهما في مجالات متعددة بينها مكافحة الهجرة غير النظامية، وأشار إلى تحديات تواجه التعاون معتبرا أن نموذجه الحالي أصبح متجاوزا ويحتاج إلى تحديث. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
11: تم أمس انتخاب أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب المغربي، وحصل تويزي مرشح الأغلبية على 220 من مجموع 369 صوت.

0: غوتاما. في كلمة له عقب انتخابه أعرب تويزي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكدا أن الولاية التشريعية الجديدة تنطلق في ظرفية استثنائية تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية مواكبة طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته، بوصفه قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. إلى ذلك، غدا الإعلان عن الأغلبية الحكومية التي شكلها حزب الأصالة والمعاصرة مع ما كان يعرف في بداية تسعينيات القرن الماضي بأحزاب الكتلة الديمقراطية، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. تناسلت ردود الفعل والتعليقات مذكرة بتاريخ هذا التكتل الحزبي مع استحضار ما أداه من أدوار في الدفاع عن النموذج الديمقراطي المغربي. بين دروس الماضي ورهانات المستقبل، يطرح السؤال حول القيمة المضافة لهذه الأحزاب داخل الأغلبية الحكومية الجديدة التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، حاوره يوسف النعماني.
1: تأسيس الكتلة سنة 1992 كانت لها مجموعة من الخصوصيات المرتبطة بتمركز مجموعة من الأحزاب المعارضة وتكثلها مع بعضها البعض في إطار توحيد الرؤية وبلوغ الإصلاحات الشاملة. شكلت قيمة مضافة عبر بوابة مجموعة من المطالب. الآن رجوع هذا البنية إلى الواجهة مع حزب الأصالة والمعاصرة، نقطة أولى طير لتوجه المرتبط بخلق جبهات لا أقول لمواجهة المعارضة التي حققت مكاسب جد مهمة في انتخابات 23 سبتمبر 2026، وإنما لخلق مناخ لمواكبة مجموعة من التطلعات التي على أساسها سيستفيد حزب الأصالة المعاصرة إلى جانب أحزاب الكتلة من المعرفة الدقيقة لأحزاب الكتلة للتعامل والتعاطي مع مجموعة من القضايا، وأمر الذي أعتبره جد مهم في هذا الإطار. المسألة الثانية واللي هي مهمة لنقل كذلك، توجه نحو تكريس نفس التجربة ولكن بنمط آخر على أساس ما حققته الكتلة وركمته من تجارب في تدبير قضايا الشأن العام اعتبارا لمجموعة من الأوراق الكبرى المفتوحة.
0: في ملف الأنباء الدولية، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمس اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز ومسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية. في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس مواصلة عملياتها الهجومية ضمن عملية فجر اليمن على الجبهتين الشرقية والجنوبية، مشيرة إلى تحقيق تقدم ميداني بإسناد نيراني مكثف شمل تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة. ومع ارتفاع منسوب التصعيد على الجبهة اليمنية، يطرح السؤال بشأن حجم وطبيعة القدرات العسكرية للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. عن هذا الجانب نستمع من بيروت لتوضيحات الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجم لاعب، تحدث ليوسف النعماني.
2: في بداية هجومهم من صعدة إلى عمران إلى صنعاء، ساعدهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالحصول على الثكنات، وكانت اليمن تصنع بعض الأسلحة، لذلك سيطروا على الثكنات وعلى الجيش وعلى مقدرات الجيش، أصبحوا القوة الأولى في مقابل تضعضع القوة الأخرى. من ناحية ثانية، هناك نظرية عسكرية اليوم بأن الأسلحة زهيدة الثمن، واللي هي المسيرات وصواريخ الكروز وصواريخ الباليستي تكلف الكثير، كثير من الدفاعات الجوية المقابلة غالية الثمن مثل باتريوت صاروخة 4 مليون دولار، بينما المسيرة ثمنها 36,000 دولار فقط. لذلك التصنيع العسكري الذي خبراء إيرانيون ساعدوا الحوثيين بها، يعني مكنتهم من تصنيع أسلحتهم وحصولهم على أسلحة الجيش، مكنهم من أن يكونوا جاهزين لأعمال مؤذية بواسطة أسلحة زهيدة الثمن وتقنيات إيرانية وتصنيع حوثي.
0: في منشور على منصة إكس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن الضربات الروسية التي استهدفت قطاع الطاقة خلال الليل تركت 600,000 شخص من دون كهرباء، مشيرا إلى أن موسكو تعمدت تجاهل وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى آخر ملفات السابعة، حيث تترأس الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتياغ لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستنظم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 من نوفمبر المقبل. في المتابعة بلال مرميد.
3: هي النجمة الفرنسية الأكثر شهرة في هوليوود، وهي واحدة من النجمات العالميات الأكثر معرفة بتفاصيل مهرجان مراكش السينمائي الدولي الذي عبرت منه في مناسبات عديدة. وهي النجمة الفرنسية التي نالت كل الجوائز الممكنة، أوسكار وبافتا وغولدن جلوب وسيزار وغيرها. هي ماريون كوتيار التي تألقت في أفلام تيم بيرتون وريدلي سكوت وجاكوديا وجيمس غري والأخوين داردن وكريستوفر نولان وستيفن سودبرغ أو مايكل مان، والقائمة جد طويلة. واحدة من نجوم الصف الأول في التشخيص الأنثوي على الصعيد العالمي بتجربة كبيرة ستحكم على أفلام مهرجان مراكش السينمائي الدولي هناك، حيث سبق وأجرينا معها حوارا خاصا قبل سنوات. ماريون كوتيار تتحدث عن المغرب في الاف بي ام على ميدي ان في ديسمبر من العام 2019.
4: في المغرب هناك حيوية كبيرة وشغف لافت بالسينما باعتبارها وسيلة للتعبير، لكن لا يزال هناك أشخاص لا يعتقدون أن ممارسة هذه المهنة أمر ممكن. لذلك أرى أن فتح الأفاق أمام كل من يرغب في التعبير عن نفسه من خلال السينما أمر ضروري. أجد في ذلك شيئا قويا جدا وجميلة للغاية بطبيعة الحال.
3: ماريون كوتيار تعود إذن لمراكش، سترأس لجنة تحكيم النسخة الثالثة بعد العشرين من المهرجان الدولي للفيلم، ستواكب سينمائيين في خطواتهم الأولى، وستضع تجربتها الطويلة في خدمة الأفلام الأولى أو الثانية لمخرجين سيتنافسون على النجمة الذهبية.
0: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
5: Et merci beaucoup Mahfoud Oud Salak pour ce journal. On vous retrouve bien évidemment dans une heure pour une nouvelle édition. Restez avec nous sur Média. Tout de suite, on fait un tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est Sport Matin avec Hassan Jaberi. Bonjour Hassan.
6: Bonsoir, khir Milani.
5: Et ce matin, on parle futsal. C'est aujourd'hui que le Maroc fait son deuxième match et affronte la Zambie en Coupe d'Afrique des Nations.
6: تماما المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة سيخوض مساء اليوم مباراته الثانية بالمجموعة الأولى، وهو يلاقي منتخب زامبيا. أسود الكرة القدم داخل القاعة سيبحثون عن انتصار ثاني تواريا بعد الفوز الافتتاحي على المنتخب الجزائري بربعية نظيفة. في حال تحقق ذلك سيضمن أسود الفوتسال بشكل شبه رسمي التأهل إلى دور نصف النهائي قبل الجولة الأخيرة بالدور الأول أمام منتخب ليبيا. بعد غد الجمعة لقاء المغرب زامبيا في كان الفوتسال ينطلق بداية من 8 مساء بالتوقيت المغربي، سيكون ذلك بقاعة الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. قبل ذلك اللقاء الآخر بالمجموعة يضع المنتخب الجزائري في مواجهة المنتخب الليبي في مباراة بشعار التعويض لكليهما. أمس وبرسم الجولة الأولى عن منافسة المجموعة الثانية استهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بالانتصار على منتخب تنزانيا بثمانية أهداف دون رد، انتصار يمنح المنتخب المصري دفعة معنوية في بداية المنافسة القارية. المنافسة القارية التي استهلها أيضا وصيف بطل النسخة الماضية منتخب أنغولا على النحو الأمثل، تغلب على منتخب موزمبيق بخمسة أهداف لواحد. إلى منافسة البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول، حيث تواصلت أمس الجولة الرابعة بإجراء لقاءين كان التعادل عنوانهما المشترك. ففي بركان نجا فريق نهضة بركان من تجرع مرارة الهزيمة بميدانه أمام الضيف نهضة الزمامرة، فقلب تخلفه بهدفين إلى تعادل بهدفين لمثلهما. في أول ثمان دقائق وجد وصيف بطل الموسم الماضي نفسه متخلفا بهدفين. جمال حركاس سجل بالخطأ في مرمى فريقه البركاني في الدقيقة الخامسة. بعدها بثلاث دقائق أضاف يونس مخلص الهدف الثاني للفريق الدكلي، لكن البركانيين انتفضوا في شوط المباراة الثاني. حركة صحح خطأه بتخليص النتيجة في الدقيقة 56، ويونس الكعبي خطف التعادل في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء باقتسام النقاط. نتيجة أبقت النهضة البركانية في المركز 11 بثلاث نقاط، فيما حصد نهضة الزمامرة أول نقاطه في الموسم. أما فريق الرجاء الرياضي وفي اللقاء الآخر مساء أمس فشل في الدفاع عن تقدمه أمام مضيفه الفتح الرباطي وخرج متعادلا بهدف لمثله. تقدم الرجاء أولا بهدف عادل بطيب في الدقيقة 20 فيما عدل محمد بخاش لفريق العاصمة في الدقيقة 69. عن هذا التعادل تحدث لاعب الرجاء الرياضي الأردني محمد شرارة.
7: الحمد لله على كل حال معنا مندير لسه البطولة في البداية، دائما البدايات مع مدرب جديد وتغيير بعض اللاعبين شوي وقت حتى يلقى التشكيل المناسب، لكن الحمد لله احنا جميع اللاعبين علينا نخدم زين ونكون واجدين ان شاء الله. عارف يعني الكل بنتظر المستوى المرجو من نادي الرجاء، عارفين لسه ما ظهرناش بالمستوى اللي احنا نستناه، لكن هاي كرة القدم ما زال البطولة في البداية وان شاء الله يعني ما زال الطريق طويل. ان شاء الله المباراة الجاي نظهر باحسن صورة ممكنة لنرضي انفسنا ونرضى جماهير الرجاء اللي دائما متعودة تشوف الكورة بشكل كويس ونتائج إيجابية. أكيد مش راضين على نتيجة اليوم، كان ممكن نخرج بثلاث نقاط، لكن الحمد لله على كل حال هاي كرة القدم.
6: نتيجة التعادل تجعل رحلة البحث عن الاستقرار تتواصل بالنسبة للفريقين. الرجاء بات يتوفر على 5 نقاط مع لقاء مؤجل، فيما الفتح الرباطي بنقطتين فقط من 4 جولات. والجولة الرابعة تتواصل مساء اليوم بلقاء اتحاد طنجة وضيفه حامل اللقب المغرب الفاسي على أرضية الملعب الكبير بطنجة. المغرب الفاسي يطمح إلى مواصلة حصد النتائج الإيجابية والبقاء في الصدارة، بينما يتطلع فارس البوغاز إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في سباق الترتيب. بالعودة إلى أخبار المنتخبات المغربية، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائية كأس أمم إفريقيا القادمة السنغال 26 و2000. ويدخل المنتخب المغربي هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بداية من 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف لهدفين. نواصل مع كرة القدم أوروبيا اللحظة وحديث عن منافسات دوري أبطال أوروبا. ومباريات الجولة الثانية عن مرحلة المجموعة الموحدة من دوري الأبطال حملت أمس إثارة وتشويقا كبيرين وحصيلة هجومية مميزة، 32 هدفا في 9 مباريات. فريق برشلونة وصل عروضه الهجومية القوية سواء محليا أو قاريا في تنقله ضيفا على غلاتاسراي التركي، وجد نفسه متخلفا بهدف في الدقيقة 28 قبل أن يمر للسرعة القصوى ويقلب تأخره إلى فوز ب4 أهداف لواحد محققا فوزه الثانية تواليا. أما أتلتيكو مدريد فحسم قمته أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ب2-0 ليصحح تعثر الجولة الافتتاحية، هو ما فعله الفريق الإسباني الآخر فياريال الذي حول من جهته تأخره بهدف أمام الضيف نابولي الإيطالي إلى فوز ب3-1. من جهتها عزف وصيف بطل الموسم الماضي أرسنال الإنجليزي لحن الانتصار الثاني تواليا، تفوق على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة جاءت جميعها في شوط المباراة الثاني، على أن بايرن ميونخ الألماني فكاد يسقط في فخ فايكينغ النرويجي قبل أن ينهي اللقاء متعادلا ب3 أهداف لمثلها. وتبقى عودة كلوب بروج البلجيكي بالانتصار من ملعب انترناسيونال ميلانو الإيطالي من ملعب جوزيبي ميادزا ب4-3 أحد أبرز نتائج مباريات أمس. ومباريات الجولة الثانية هاته تتواصل اليوم بمباريات واعدة تتصدرها القمة التي تضع مانشستر سيتي الإنجليزي بضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب النسختين الأخيرتين، مواجهة يحتضنها ملعب الاتحاد في مانشستر وتجمع فريقين يطمح كل منهما إلى تأكيد مكانته بين كبار القارة. الفريق الإنجليزي يعول على تألق عدد من نجومه في مقدمتهم جيريمي دوكو ريان شرقي وأيضا إيرلينغ هالاند، كلهم هزوا الشباك في آخر لقاء للفريق في البريمير ليج أمام ليفربول. يأمل الفريق الإنجليزي أن يترجم استعداداته إلى أداء قوي على أرضية ميدانه في مواجهة تتجاوز رهانتها مجرد حصد النقاط 3. إنزو ماريسكا مدرب السيتي تحدث عن رسالته للاعبين قبل هذه المواجهات الهامة أمام البي إس جي.
8: الرسالة قبل المباراة بسيطة للغاية. نحتاج إلى تقديم مباراة مثالية لأنهم أفضل فريق في أوروبا في الوقت الحالي. لقد فازوا بدور أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين وهذا يوضح مدى جودتهم. نحتاج إلى مباراة مثالية، لكن في الوقت نفسه إذا قدمنا أفضل ما لدينا فيمكننا الفوز عليهم والاحتفال في النهاية.
6: في المقابل يدخل باريس سان جيرمان المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على لومون بثلاثة أهداف لواحد في الليغ آن، مع استعادة عدد من لاعبيه الأساسيين لجاهزيتهم في مقدمتهم الجورجي كفاراتسخيليا الذي يشكل إحدى الأوراق الهجومية المهمة للفريق. ماذا يعني لاعب البي اس جي لهذه القمة في حضور جميع لاعبيه؟ مدرب الفريق الإسباني لويس إنريكي أجاب عن السؤال في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء.

0: بالطبع تواجد كل اللاعبين هو أفضل شيء بالنسبة للمدرب، وأعتقد أن هذا اللقاء يأتي في الوقت المناسب من أجل معرفة أي نوع من المباريات يمكن أن نقدم. إنه تحد وأيضا حافز أن نلعب هنا مجددا.
1: لقاء باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي ينطلق بداية من 7 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، هو نفس توقيت انطلاق اللقاء الآخر بين روما الإيطالي وضيف فريق ريال مدريد الإسباني. مواجهة تتركز خلالها الأنظار على جوزيه مورينيو مدرب الريال الذي سيكون خصما لفريقه السابق روما الإيطالي. في ذات التوقيت أيضا ريال بيتيس الإسباني يستضيف فريق بورتو البرتغالي، فيما أستون فيلا الإنجليزي يلعب بميدانه أمام فينرباتشا التركية. أوروبيا، في ألمانيا أعلن نادي بوروسيا دورتموند أمس تمديد عقد مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش لموسمين إضافيين ليستمر في منصبه حتى صيف العام 2029. المدير الرياضي للنادي لارس ريكن أكد أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة كوفاتش، مشيدا بالتطور المستمر في أداء المجموعة وبأهمية الاستقرار والاستمرارية في المشروع الرياضي للنادي. بعيدا عن كرة القدم، في السباقات الميكانيكية، القارة الإفريقية تستعد لاستعادة مكانتها على خارطة سباقات السيارات العالمية بعدما أعلنت بطولة العالم للفورمولا واحد أمس عن اتفاق يمتد ل10 سنوات مع رواندا لاستضافة سباق الجائزة الكبرى الإفريقي بداية من العام 30 و2000. الإعلان الرسمي عن الاتفاق جرى أمس في العاصمة الرواندية كيغالي بحضور الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات والرئيس التنفيذي للفورمولا فورمولا واحد. ونختم من ملاعب كرة المضرب، حيث نجح الألماني ألكسندر زفيريف في بلوغ ربع نهائي دورة شانغهاي للألف نقطة عقب فوزه أمس على الكازاخي الثاني ألكسندر بوبليك ب2-1. أما في تنس السيدات، البولندية إيغا شفاينتك المصنفة 9 عالميا استهلت مشوارها في بطولة ووهان الصينية للألف نقطة بفوز سهل على مواطنتها ماغدالينا فريش بمجموعتين 6-2 و6-1. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل، تعود بعده باقي فقرات مطانفو لتتواصل رفقة ميلاني بينتو.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: مطانفو ميلاني بينتو.
4: Merci de votre fidélité à Mehdi. Il est 7h21 et rivaux mais cordiaux, les négociations se poursuivent entre la Chine et les États-Unis. Après les tensions commerciales, c'est désormais la question des risques liés à l'intelligence artificielle qui s'invite dans les discussions. Et donc, des responsables américains et chinois ont évoqué la mise en place d'un accord, d'un mécanisme d'alerte réciproque en cas d'incident susceptible de menacer leur sécurité nationale. Pierre Boussel fait le point dans ce nouveau numéro du magazine de l'intelligence artificielle. C'est tout de suite.
5: Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Nous commençons cette nouvelle semaine d'infos avec OpenAI, qui affirme avoir mis fin à 2 opérations de désinformation qui allaient utiliser ChatGPT. La première attribuée à des acteurs basés en Russie qui visaient notamment des opérations de désinformation sur l'Amérique latine. Donc ChatGPT en fait était une sorte d'escale numérique et il diffusait des contenus hostiles à l'Ukraine sous couvert d'une organisation de recherche présentée comme indépendante. La seconde, liée à l'Iran, utilisait 7 faux profils de journalistes pour proposer des articles à des médias internationaux, principalement sur le conflit avec les États-Unis, conflit entre la Russie, conflit d'influence bien évidemment entre la Russie et les États-Unis. Dans les deux cas, la stratégie était la même, faire publier des messages orientés dans de véritables médias. L'intelligence artificielle, toujours elle qui permet d'écrire davantage de code informatique, mais cela ne signifie pas forcément que les entreprises deviennent plus efficaces. C'est ce que montre une étude qui est menée par plusieurs entreprises avec des réticences envers les agents de programmation. Le nombre de lignes de code augmente de 30%. Les modifications qui sont enregistrées progressent, elles, de 20% et les demandes de validation de 23%. Ces chiffres sont tout à fait importants parce qu'ils indiquent que effectivement le code qui est produit par l'IA est de plus en plus important. Maintenant,

0: Midi 1, Nice Monaco, 195.9.
1: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
2: Le retour de l'actualité, c'est d'ici quelques secondes. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la météo. Météo présentée par Abdelaliezer.
3: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا شمال خط الصويرة خنفرة جرادة وكذا بمنطقة السمارة وغائما جزئيا إلى صاف بوجه عام في باقي المناطق مع تساقط أمطار على الأطلس الكبير الأوسط وعواصف رعدية محتملة على الريف ومنطقة فيجيك. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة في كل من العيون والسمارة، 33 درجة في الرباط، 32 درجة في مراكش، 30 في كل من الدار البيضاء، 29 درجة في كل من طنجة، فاس وأكادير، 28 درجة في وجدة و21 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة في نواكشوط، 33 درجة في القاهرة و26 درجة في طرابلس. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في أبيجان، 33 درجة في كل من داكار وكينشاسا و28 درجة في جوهانسبورغ ونيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 28 درجة في دمشق، 41 درجة في بغداد و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 27 درجة في مدريد، 20 درجة في باريس، 19 درجة في لندن، 32 درجة في بكين و12 درجة في موريال و26 درجة في نيويورك.
2: Mahfoud Oulsalek est arrivé en studio pour le journal de 8h. Sbah al-khair Mahfoud.
4: Sabah al-khair Mélanie, sabah al-khair mustami'ina. Ahlan bikum ila anawin an-nashrah. انتخاب أحمد التويزي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس النواب. وفي كلمة له بعد الانتخاب، التويزي يؤكد أن أمام المؤسسة التشريعية مسؤولية مواكبة ترسيخ المغرب مكانته كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. باريس تشهد تنظيم حفل التوقيع على كتاب للكاتب والإعلامي الفرنسي ستيفان بيرن بعنوان محمد السادس إرث الملكية العلوية ومسارها. الكتاب يستعرض مسار العاهل المغربي والتحولات التي شهدتها المملكة في عهده وتاريخ الملكية في المغرب. روسيا تعلن إسقاط أزيد من 900 مسيرة أوكرانية بعضها قرب موسكو. كييف تحصي 6 قتلى وزيلنسكي يقول إن الضربات الروسية على قطاع الطاقة تركت 600 ألف شخص بدون كهرباء. في رياضة الثامنة نهتم بمنافسات أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم منتخب زامبيا برسم الجولة الثانية من دور المجموعات بحثا عن فوز يضعه مبكرا في دور النصف. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ومستهلها من المغرب. تم أمس انتخاب أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب بعد حصوله على أغلبية الأصوات. وفي كلمة له عقب الانتخاب أعرب التويزي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها مؤكدا أن الولاية التشريعية الجديدة تنطلق في ظرفية استثنائية تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية مواكبة طموح المغرب إلى ترسيخ مكانة بوصفه قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة وكذا الإسهام في تحويل الأوراش الكبرى للمملكة إلى تقدم ملموس في حياة المواطنين. نتابع التفاصيل ضمن مراسلة عادل الزبيري من الرباط.
5: ب220 صوتا أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة انتخب رئيسا لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي ليصعد إلى منصة الرئاسة تحت تصفيقات نواب الأغلبية. النائب البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة محمد الحجيرة اعتبر انتخاب التويزي رئيسا لمجلس النواب محطة فاصلة سياسيا.
6: هذا رئيس أحمد التويزي كان رئيسي في الفريق في الولاية السابقة. اللمسة السياسية والتناغم واضح من أول محطة.
5: لمواجهة المرشح الفائز باسم الأغلبية الحكومية في مجلس النواب حصل مرشح المعارضة باسم حزب العدالة والتنمية النائب إدريس الأزمي الإدريسي حصل على 59 صوتا. عبد الله بوانو نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية.
7: 395 فاش كينجحوا كيجيو باش يختاروا باش يهيكلوا المجلس. المجلس فيه الرئيس، فيه المكتب، فيه اللجان، هادو هما اللي اساسيين. قبل ما نمشيو عند الحكومه باش نمارسوا الصلاحيات ديالنا سواء من حيث الرقابه او التشريع او تقييم السياسات العموميه او الدبلوماسيه، كنتنظموا فيما بيننا. اذا هذا التنظيم ديالنا كنختاروا اولا الرئيس.
5: في ختام جلسة التصويت على رئيس جديد لمجلس النواب احتج برلمانيون عن تحالف اليسار لأنهم صوتوا بالامتناع رافضين احتساب أصواتهم مع أوراق التصويت الملغاة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
4: زوال اليوم يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ لرئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وجهتنا باريس التي شهدت أمس تنظيم حفل التوقيع على الكتاب الجديد للصحفي والإعلامي الفرنسي ستيفان بيرن الذي يحمل عنوان محمد السادس إرث الملكية العلوية ومسارها. يستعرض فيه تاريخ الملكية في المغرب وتحولاتها عبر القرون وصولا إلى عهد الملك محمد السادس. الكتاب الصادر عن دار النشر ألبا ميشيل يقدم سردا تاريخيا متميزا للسلاطين وملوك المغرب مع تركيز خاص وفريد على مسار الدولة العلوية لا سيما الملك محمد السادس، متناولا أسلوبه الرصين في الحكم والتحولات التي عرفها المغرب خلال عهده. نستمع في هذا الصدد إلى تصريح الكاتب والإعلامي الفرنسي ستيفان بيرن.
8: إن الفرنسيين يحبون المغرب ويترددون بكثرة على مراكش ومختلف مدنه، لكنهم رغم ذلك يجهلون الكثير عن تاريخ المؤسسة الملكية فيه. ومن هذا المنطلق أردت أن أروي سيرة الأسرة العلوية التي صاغت معالم هذه الدولة وقادتها نحو الاستقلال في العام 1956 مع إبراز الخصوصية الفريدة لهذه الملكية، حيث يجمع الملك بصفته أميرا للمؤمنين بين السلطة الروحية والسلطة المدنية. وفي اعتقادي تتشابه هذه التوليفة مع الملكية اليابانية التي كتبت عنها سابقا، حيث تحظى شخصية الملك ببعد روحي أراه في غاية الأهمية. لقد أنجز الملك عملا لافتا خلال 27 عاما من حكمه، ويتجلى ذلك بوضوح في تحول الاقتصاد المغربي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 160 مليارا في غضون سنوات قليلة. ورغم وجود أوراش لا تزال قيد الإنجاز، إلا أن ما أثار إعجابي حقا هو التطور الاجتماعي. فأن تتبوأ امرأة منصبا قياديا في بلد عربي وإسلامي أمر ليس بالشائع، وهو ما يعكس كيف يحدد الملك التوجهات والمسار.
4: ومن باريس إلى نيويورك، في كلمة أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. هلال أوضح أن القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وفي جنيف دعا المغرب أمس على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبرة بدعم واسع من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. دعا قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف من خلال إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين. إلى سبتة المحتلة، لدى زيارته المثيرة للجدل أمس للمدينة، شدد العاهل الإسباني فيليبي سادس على ضرورة أن تحافظ إسبانيا على علاقات حسن جوار مع المغرب في عقاب أزمة العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى الثغر المحتل أواخر يوليوز الماضي، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق تسويتها في مضامين الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة. ومن المرتقب أن يواصل العاهل الإسباني وعقيلته الملكة ليتيثيا جولتهما بزيارة اليوم إلى مدينة مليليا المحتلة. للعودة إلى أطوار الزيارة إلى سبتة المحتلة نتابع مراسلة محمد المدن.
9: زار العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا مدينة سبتة صباح الثلاثاء في أول زيارة لملك إسباني إلى المدينة منذ 19 عاما، وكان في استقبالهما رئيس المدينة، وشهد برنامج زيارات لقاءات وأنشطة اجتماعية للتعبير عن التضامن مع سكان سبتة عقب أزمة الهجرة التي شهدتها خلال الصيف. وفي اليوم نفسه أقرت الحكومة الإسبانية إعانة بقيمة 45.3 مليون يورو لتغطية النفقات التي تحملتها المدينة بسبب أزمة الهجرة،

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: Matinfo, Mélanie Pinto.
3: Vous êtes bien sur les ondes de Midi 1. Merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Malheureusement, Matin Info, eh bien, c'est terminé. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain à partir de 6h30. Je voudrais remercier également Abdennour et Abdrahim à la réalisation ce matin. Et l'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de 9h présentée par Abdlali Ezzar. Sabah al-khair, Abdlali.
4: Sabah al-khair, Mélanie. نستهل الموجز من تطورات الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية تحديدا، حيث أعلن التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وأفاد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه العاصمة الرياض. في سياق أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر على مدينة الرياض ومحافظة الخرج، وذلك بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية السعودية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ. في القدس المحتلة، دشنت كولومبيا اليوم سفارتها لتنضم بذلك إلى دائرة ضيقة من الدول التي أقامت تمثيلياتها الدبلوماسية لدى إسرائيل في هذه المدينة التي لا يعترف المجتمع الدولي بوضعها كعاصمة لإسرائيل. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، التصعيد مستمر رغم الحديث عن هدنة بين البلدين، حيث أعلنت روسيا إسقاط 902 من المسيرات الأوكرانية خلال الليل، بينها 180 طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة موسكو. في المقابل، أسفرت ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في العاصمة كييف. وفي سياق ذي صلة، اتهم مسؤول أوكراني رفيع المستوى الولايات المتحدة بمساعدة روسيا، مؤكدا أن واشنطن لم تحذر كييف مسبقا بشأن الهجمات وأبطأت خدمات الإنترنت المسمى ستارلينك. في الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي أن الجمهوريين يواجهون معركة صعبة بالقدر نفسه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. في الشأن الأوروبي، فتح الاتحاد الأوروبي أمس فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ومولدوفا في خطوة مهمة على طريق انضمام البلدين إلى التكتل الأوروبي. وجاءت هذه الخطوة بعدما أقر النواب الأوكرانيون تشريعا يضمن حقوق الأقلية القومية، ما زال عقبة رئيسية كانت تعترض مساعي كييف. في المنطقة المغاربية، في المغرب، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك بعدما تم يوم أمس انتخاب أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس. إلى نيويورك، حيث أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدبير القضية لمنطق تسويتها. ووضح هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة أن هذا القرار حظي بإشادة جميع الأطراف ويمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. في ليبيا، تسببت أمطار غزيرة أمس في سيول غمرت شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات السيارات ومقتل موظف مصرفي صعقا بالكهرباء. وأمرت الحكومة المرافق العامة بالتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
2: ميدي أن Marrakech 105.3 Fès 101.4
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
6: واش سمعتي بلي رباك تاكاطا؟
7: لا، اش كيبيعوا؟
6: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامة الناس اللي عندهم اوبل، سيتروين، داس ولا جيب.
7: كيفاش؟
6: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بارباك تاكاطا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
7: واشنو خاصني ندير؟
6: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، وإلا كان سيارتك معنية غيبدلوا لك الارباك بسرعة في الحين او فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858، سلامتكم هي الأولوية.
8: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-100-8100 من المغرب، أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
9: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
10: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: ميدي 1 تانجي 95.3 نادور 99.9.
11: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
9: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
11: ميدي 1 بوديوم.

0: استيقظنا واستيقظتم، أعددنا العدة ونحن في العمل. أنتم منكم من توجه للعمل، منكم من يلتحق به بعد قليل. لازلتم ولازلنا نلتئم في هذا الشمل في رحاب بوديوم. على العهد ماضون، بإخلاصكم ووفائكم سائرون. على درب التوهج والتألق نفتح كتاب هذه الحصة الرياضية الصباحية من برنامجكم بوديوم. نفتح الكتاب، نتصفح أولى الصفحات، نقرأ أولى الأسطر لنحكي لكم كما العادة قصص مثيرة مشوقة للرياضة المغربية مع البطلة المطلقة كرة القدم الساحرة المستديرة التي تستهوي الأفئدة تذهب بالعقول. في جيلنا، في حقبتنا، كنا ننتظر نهاية الأسبوع لكي نشفي الغليل والعشق للكرة بمباريات بطولتنا المحلية أو بطولات القارة العجوز، لكن الأمور في حقبتنا هاته تعيش تخمة كروية، مباريات هنا وهناك يوميا من دون توقف، والبطولة المغربية متواصلة أيضا من دون توقف بعد البداية المتأخرة التي بعثرت أوراق العديد من الفرق، ستؤثر حتما على مردودها وعلى المستوى التقني بشكل عام. أمس أجري لقاءان كان خلالهما نهضة الزمامرة قريب من تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كان متقدما بهدفين لصفر على نهضة بركان قبل أن يتمكن وصيف الموسم بطل الموسم الماضي من تعديل الكفة في الأنفاس الأخيرة، ثم في لقاء تقليدي تعادل الرجاء أمام الفتح الرباطي وذلك بهدف لمثله، لكن التعادل كان بطعم السلبية لهما معا، حيث خيب الرجاء أمام جماهيره بعرض كروي باهت ومقلق. الفتح في المقابل طمأن جمهوره نوعا ما بعرض كروي لا بأس بعد البداية الكارثية. ثم اليوم بالملعب الكبير لمدينة طنجة الذي سيعيش على إيقاع مواجهة مثيرة حينما يستقبل الفريق المحلي اتحاد طنجة المغرب الفاسي الفريق البطل. على صعيد المنتخبات، أسود القاعة منتخب الفوتسال يعود للقاعة المغطاة مولاي عبد الله بالرباط في إطار كأس إفريقيا للأمم لتزكية الفوز العريض الذي قدمه في المباراة الأولى حينما أمطر شباك المنتخب الجزائري برباعية. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن في هذه الحصة الجديدة برنامجكم بوديوم إلى غاية الساعة 10 صباحا. بوديوم الذي إذن المواضيع كثيرة واللقاءات متعددة والمواعيد موافرة في هذا اليوم من بوديوم، وللحديث على كل هذه المواضيع جد مسرور بأن يلتحق بنا مجددا صديقنا اللاعب الدولي السابق المدرب الحالي سي محمد مديحي. أهلا سي محمد، مرحبا بك مرة أخرى في برنامج بوديوم.
1: أهلا وسهلا سي فؤاد، تحية لك، تحية للطاقم التقني ديال البرنامج، كذلك مشاهدين المتابعين ديال برنامج بوديوم، وكذلك سي حسن، ونتمنى إن شاء الله نكون موفقين
0: بطبيعة الحال إن شاء الله بحول الله. لا يمكن إلا أن نكون موفقين بوجودك أنت وبوجود صديقي العزيز الحسن الجابري. سي حسن أهلا ومرحبا بك مجددا في برنامج بوديوم.
2: مرحبا فؤاد، صباح الخير. صباح الخير سي محمد، صباح الخير الطاقم التقني للبرنامج سواء في الإذاعة أو التلفزة. صباح الخير جميع المستمعين والمتابعين والمشاهدين.
0: احطى هذه اليوم سي حسن
2: عويناتك سي فؤاد
0: بارك الله. من عينك سي حسن صباح
1: فؤاد وحيد علينا.
0: لا لا لا بارك الله حطك بين كما العاده اليوم جاتني عجبتني هذا التوليفه ما بين اللون شفتك البرتقالي ماشي برتقالي الموف شويه وازرق ياك شوي هذه خصك تكون فهمتي يعني من ديك المصممين الكبار باش تقدر دير تجانس ما بين هذ اللولين
1: اللباس
0: صديقنا حسن الجابري وصديقنا سي محمد مليح. اجي كي جيتك في قبل البرنامج فاش عطيتو الدرس ديال التاريخ
1: تماما والله الا سي محمد والله الا كنت عندي معلومه غلط
2: الصراحه حافظ المباريات
0: باش نوضعوا المستمعين ديالنا والمشاهدين في الصوره لان كان النقاش حول واحد اللاعب مغربي ما بغاش يلعب كمدافع بلا ما نذكروا الاسماء. المدرب ديالو هو كيلعب وسط الميدان قال لي تلعب مدافع قال لي انا والله ما نلعب مدافع وقال لي نعاود انا سي مديحي. وانا ذكرتو القضيه ديال ايتو مع مورينيو في نصف نهائي دوري الابطال مع فريق انتر ميلانو ضد برشلونه وكان نقص عددي في فريق انتر ميلانو وكان طبعا بحال ايتو مشى يلعب ظهير ايسر باش يقدم باش يساعد الفريق ديالو على انه يخرج بنتيجه إيجابية. وبطبيعة الحال يعني الفريق انتر ميلان تمكن أنه يقصي برشلونة في ذلك الوقت، كان برشلونة في أوج العطاء دياله، وكان طلب مني عطيت للسيمة دي هي معلومات لا على المباراة، على المباراة النهائية بقى لي، قال لي يطلب مني غير
3: الجمهور،
0: اسم الجمهور اللي حضر المباراة النهائية سانتياغو برنابيو، كان واحد 95,000 متفرج. قلت يكون عندنا الوقت، تيكون عندنا الوقت نقول لك الأسماء ديالهم سي محمد. لا غير بالعودة قبل ما نمشيو، يعني هذا شيء معلومات يقدر كيوقع هذا الشيء وقيلة في كرة القدم المغربية، أن لاعب أو لكن في كرة القدم الدولية لما مثلا مدرب كيحتاج لاعب أنه يمشي يلعب في واحد الجهة، وكان لاحظنا مسألة مرات عديدة خصوصا على مستوى الدفاع، كتكون مثلا لاعب في الوسط الدفاع كيمشي يلعب ظهير أيسر ولا ظهير أيسر، ظهير أيمن وظهير أيسر، بعد ما تكون أو لاعب وسط ميدان كتحتاجه في الدفاع كي يقدر يقدم المساعدة. يعني هذا أمر حتمي
1: في الظروف، مثلا بحال كما جبتي الحادثة ديال إيطو مثلا، لأن الظرفية حتمات عليه وضحى، لأن نصف النهاية غتخليك تمشي للفينال. وبالفعل هذيك التضحية ديالو والقراءة ديال مورينيو راه فازوا باللقب. هنا سي فؤاد، يعني باش نتكلموا باللغة ديال الكويرية، هنا ملي تطلب من واحد اللاعب مثلا يقدم واحد المهمة حسب مثلا غياب بعض اللاعبين في هذاك المركز، فبهذه اللغة تيقول لك هذا المدرب راه باغي يقني ليا، فهمتيني؟ بحال
0: كيفاش يقني ليا، يعني باغي يصطادني
1: تماما،
0: فهمتيني؟ كنقولوا احنا في الدارجه ديالنا
1: باللغه
0: يعني، ولكن بغى يصطادني ولا بغى يحرجني بهذا المفهوم هذا ديال انه يعطيني اللعب في واحد المكان اللي هو ماشي ديالي
1: مني. ولكن هذه
0: كتكون الرؤيه المدرب، هو راه اختارك لان شاف فيك واحد الخصائص. تمام، ريال مدريد هذا ناخذوا ريال، فالفيردي ياك لاعب وسط ميدان
1: الله يعطيك،
0: بعد نوبات اللي يحتاجوه هذه واحد المواسم، ظاهر ايمن دخل لعب ظاهر وكان مزيان، كان مزيان لعب مزيان وقبل انه يلعب.
2: واصلا المدرب كيعرف انك ما كتلعبش في هذاك المركز، فهو شاف فيك بانه ممكن تغطي واحد النقص في مجموعه، راه هو شرف ليك بان عندك واحد الميزه جيده في هذيك المجموعه اللي ما عندش زملاء ديالك.
0: وشفنا مثلا فريق الرجاء العراسي ياك لعب بظهير ايمن البارح، من العلم هو لعب كيلعب في وسط الدفاع، ولكن دخل ولعب.
2: واصلا هاد اللاعبين اللي كتلقاهم متعددي المراكز راه كتكون عندهم ميزه، بحال دابا كنتحدثوا في المنتخب مزراوي
0: بالفعل،
2: لما كنتوجهوا كنلقاو مزراوي يقدر يلعب في وسط الميدان، يلعب في قلب الدفاع،
0: يلعب في مباراه ديال فرنسا مثلا،
2: يلعب ظهير ايسر ظهير ايمن ما عندوش مشكل. هذه ميزه عند اللاعبين، يعني اللاعبين اللاعب المحترف في تفكيره يجب ان ياخذ بعين الاعتبار هذا الامر، بانه ماشي تكون في واحد المركز انه غيلعب حياته الكرويه كامله. في بعض المباريات راه ممكن انك تكون في خدمه المدرب،
1: حتى واحد النوعيه ديال اللاعبين مثلا هو راه تيقبل مثلا بهذاك البوست اللي تعطى، ولكن هو مثلا ملي تيدخل الملعب ولا باقي ما دخلش كاع بدات المباراه، هو متشائم وما راضيش على راسه. انا تنفضل تحسم مع المدرب ولا الستاف على ان
0: كما قلتي لاعب ما يقدرش يقول للمدرب، يقول لي المدرب دخل تلعب ويقول لي ما غير الا كان عنده شي شجاعه كبيره، فهمتي؟
2: اصلا
1: اذا كان عنده شي بوا
2: اصلا حتى عقليه اللاعب لما كيشوف راسه من الاول بانه لا راه ما يمكنش نعطي في هذاك البوست، فهو كيوضع لنفسه عراقيل حتى قبل ما تبدا المباراه.
0: اصدقائي انا يعني مع احتراماتنا للاعبين، ولكن كنشوفوا انت مدرب سي محمد مديحي، مدرب راه ما غايجيش يعطي واحد المهمه لواحد اللاعب وهو ما كيشوف الخصائص وما عارفش انه يقدر يؤدي المهم، ولكن مشى عند اللاعب اللي كيشوف في التدريب كيقول هذا هو اللاعب اللي يقدر يغطي لي هذه الثغره، يملا لي الثغره في انتظار عوده اللاعب الاساسي او لا عوده اللاعب المصاب من توقيف المصاب او الموقوف.
1: وبعض المرات سي فؤاد تيكون لان تيكون مثلا سالوا لك لي شونجمون، ما عندك مثلا طرد، فهنا كاين الظروف اللي تتعيشها داخل المقابله هنا اللي تتفرض على ان تقدر تضحي بواحد
0: ميزه انك لاعب، انك تقدر تغطي هذا، يعني تلعب هنا وتلعب هذا المكان وتلعب في مكان اخر. مدربين كيحماقوا وكيبحثوا على يعني لاعبين من هذه الطينه هذا ومن هذا النوع، انك تجي وتقدر تلعب وسط ميدان متاخر، تقدر تلعب مدافع ايمن. وشفنا هذا مرات عديده خصوصا خصوصا على مستوى الدفاع، على أي ربما الحاجة اللي تأكد منها اليوم سي محمد مديحي أنه المعلومة كانت عندي ديك بغى غير حلف أمك كان أعطيه المعلومة أقول لي أشحال لعب أشكون ماركة
1: أشكون
0: لأنك بعد المباراة سي محمد كتبقى لك في الذاكرة وكتبقى محتفظ بها في الذاكرة. طيب وهذا كيقودنا وربما نرجعوا باش نهضروا على بعد قليل فريق الرجاء على بعض الاختيارات. نمشيو نبداو اصلا بفريق بدايه بطبيعه الحال ببركان، لان بركان لماذا؟ لان بركان هو الفريق وصيف البطل. فبركان كان اول لقاء امس سي محمد، تعادل هدفين لمثلهما امام فريق نهضه الزمامره. انا كان عندي واحد الشغل، دخلت معطل للدار مرشي تدخل تما ديك 6 و4 كنشوف نهضه بركان رابحه بجوج زيرو، كنقول راه واقيلا هذاك اللي لا هذاك اللي كيدير هذاك راه غلط فهمتي. دخلت شفت 2-0 نهضه الزمامره، قلت شي حاجه ماشي هي هذيك، التليفون راه التلفزيون مقلوب ولا شي حاجه. لا يعني نهضه الزمامره الفريق اللي منية بثلاث هزائم، صفر نقطه، كيلعب مواصف البطل بضرب 14 دقيقه،
2: كانوا 8 دقائق
0: كانوا حنا دخلت في 14 دقيقه لقيناه خاسر في 2-0 سي محمد.
1: يعني بصراحه انا نهضت بركان الى جانب مثلا غنتكلموا مثلا بعض الفروق علامات استفهام كبيره على الاداء ديالهم رغم التحضير الجيد، عدد ديال المقابلات الوديه، النوعيه ديال اللاعبين كذلك، مثلا دو على المدرب ديال نهضه بركان، مدرب اللي شفناه مثلا في كاس العالم مع الكافر، فتنظن بان تفاجؤ، لان دائما تنقولها سي فؤادي، الا ما انت ما حضرتيش اللاعبين امام فريق اللي تكلمتي عليه جاي من ثلاث هزائم، الا ما حضرتيش ليه تقدر تفاجئ، وهذا الشيء اللي وقع لنهضه بركان. فالحسن حظهم بان نرجعوا جوج، ولو ان التعادل فنقطه تعتبر انا بان خساره بالنسبه لنهضه بركان، ولكن
0: بالنسبه لك ماشي نقطه افضل من لا شيء بنظر السيناريو المباراه، لان
1: تماما
0: لما هي على الورقه تقول بركان تربح هذه المباراه 3-0، ولكن ملي كتجي السيناريو السيناريو المباراه هو اللي كيعطيك داك القيمه ديال النقطه ولا مهمه ولا ماشي مهمه. حسن في هذا الاطار شنو نقدر نقول؟
2: وتماما الامر بالنسبه لفريق نهضه بركان، خصوصا انه سيمثل المغرب على مستوى دوري ابطال افريقيا. لما يعني تتشوف المحتوى المباريات الثلاث الاولى الفريق لازم خصو مجهود. يعني الفتره اللي كان فيها معين الشعباني رفقه الفريق ونهضه بركان بنفس الاسماء تقريبا، لانه جوده اللاعبين متوفره، حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي منير محمدي، منير شويعر، عوده مجموعه من الاسماء، يعني منعوت ايضا المليوي، هناك جوده لاعبين، لكن على مستوى الاداء على ارضيه الميدان لا تحس بانه الفريق
0: الخيري. لما كتشوف يعني كما تشوف بركان بالامس من غير وسط الدفاع اللي جا حركات، يعني كتشوف انه ايضا العميد الموسم الماضي اللي كان موقوف مساوي ايضا اللي كان، يعني كتشوف فرقه منعود كما قلتي، يعني 90% من الفريق
2: جوده اللاعبين متوفره، لكن لمسه المدرب صحيح انه بوبيستا ما قدمه رفقه منتخب الراس الاخضر الكل انبهر، الان معطيات جديده، هل كان الاختيار صائبا ام انه الفريق يعني المدرب خصو وقت الى اي يعني حتى لاي مستوى؟ غنبقاو نهضروا على التوقيت لا يرحم، لانه منافسه البطوله ربما النقاط اللي غتضيعها في هذه بدايه الموسم ستندم عليها في النهايه، مع العلم انك ستدخل منافسه دوري الابطال وغير مسموح لك بالخطا قياسا على ما قدمته في المواسم الماضيه. في الموسم الماضي وصلت للنصف النهائي، يعني هذا الموسم غير مقبول انك تتنازل عن اقل من نصف النهائي تلعب المباراه النهائيه. لذلك هذا هو مرض التخوف، ومرض التخوف ايضا هو انك تجري دائما مور سكور، تكون منهزم كتكون مطالب ببذل جهد اضافي
0: مضاعف. الان بالنسبه للفريق كما قلنا عزز الفريق حركات، حركات للاسف سجل ضد مرمى ولكن تحت
2: سجل مرتين،
0: انه يسجل ايضا الهدف الاول ديال الفريق نصبر. كان ايتم الناصر انا كنشوف لاعب ربما راه عنده شي 31 عام، شنو يقدر يضيف هذا بن ناصر؟ حركاس لاعب عنده الخبره، لعب في الوليد وجديه، لعب في الرجاء، لعب في الوداد تجربه احترافيه، وهو الان في مدينه بركان، حيت بن ناصر كنشوف فيه لاعب اولا وزن ثقل على مستوى خط وسط الميدان. قدم دابا سيفري هذا اللاعب راه لعب معنا في 2018 كنظن ايت بن ناصر الا متاخذني الذاكره كان كان مجموعه ديال كاس العالم ديال الشبان اللي كانت في 2013 اللي كان مع مجموعه من اللاعبين ابرزهم هو اللاعب سفيان مرابط. اذا اللاعبين عنده عنده مينيموم 31 عام ولكن شفنا الوزن ثقيل شنو يقدر يضيف لاعب هكذا واخا عنده جايب التجربه جايب الاسم يقدر يقدم الفريق ناس بركان. وشفنا ان الامس الخلل كان في وسط الميدان. هذا الراي ديالي انا والله
1: اعلم. لا الله اعلم. منطقه سي فؤاد علاش؟ لان ما شفنا مثلا واحد العدد ديال الفرص وسيرتو كان المشكل هو في العمق ديال الدفاع. فهنا بان ما كاينش هذاك التفاهم بعداك ما بين اللاعبين بجوج زياده على ك مثلا نهضه بركان ملي تتبغي تلعب مثلا تطلع البلوك غتعاني مع لاعب اللي الوزن ديالو ما تيسمح ليش مثلا باش يمشي مع المهاجم. فتنظن باننا نمشي مع السي حسن على ان مثلا من شحال هذا دائما. ونرجعوا للمباريات ديال هذه السنين سي فؤاد الزمامره دائما تتحرج بركان.
0: اذا نادي بركان يكتفي بالتعادل ثم نرفع القبعه ايضا فريق نادي الزمامره اللي بالرغم من كل الضغوطات اللي كانت مورست على الفريق وبدايه جد كارثيه ثلاث لقاءات ثلاث هزائم على الاقل كيخرج بهذا النقطه وما عرفش كيفاش يحافظ على التقدم ديالو لانه استقبل هدف التعادل كنظن في الدقيقه 83
2: 88
0: فبالتالي ربما نقطه افضل من لا شيء ولكن الفوز كان يقدر يعطيه جرعه اكسجين لمواصله الموسم. شو اللقاء الاخر اللي استاثر بالاهتمام حسن اللقاء اللي الكل كان يترقبه لقاء الفريق الفتح الرباطي امام الرجاء فريقان معا كان في امس الحاجه للنقاط. الفتح يلا كانت عنده نقطه واحده من ثلاث مباريات بعد هزيمتين ثم الرجاء ايضا عنده انتصار وتعادل ولكن العروض ديال الرجاء لم ترقى إلى مستوى تطلعات الجمهور ديالو العريض. الرجاء بدأ بداية ما بهاش كان مارس نوعا ما ضغط على مرمى الحارس الكرد أثمر هدف اللاعب بن طيب لكن في نهاية المطاف الفتح هو اللي مسك بزمام الأمور هو اللي مسك بزمام المباراة هو اللي سيطر هو اللي تعادل هو اللي كان ربما الأقرب أمس لتحقيق نتيجة الفوز
2: بالرغم من أنه إيقاع المباراة كان رتيب. يعني المباراة تلعب مباراة دوري أبطال أوروبا لما كتزبي كتشوف الريتم باش كيتلعبوا مباراة دوري الأبطال يعني
0: لا والله سي حسن انا اصدق
2: القول ولا قياس مع وجود الفريق ولكن مجبر
0: والله ما مشيت شفت في الدوري ابطال
2: اوروبا ولكن مجبر
0: يعني حتى انا بقيت مركز مع الرجاء هذا لانه احنا كنهضروا على البرمجه وهضرنا عليها بالامس ومازال نهضروا عليها. كتشوف ان كيتزامنوا اللقاءات مع دوري الابطال وكتشوف غياب الجمهور ملعب جميل كهذا ملعب مولاي الحسن فملعب جميل كهذا فيه شي 1000 ولا 2000 الناس حشومه وعار اننا نشوفوا البطوله ديالنا بهذا في اللقاء اللي كان من المفترض انه يكون فيه الاحتفاليه ويكون فيه اجواء جميله ويكون فيه جمهور على الاقل الا ما كانش الكره في

0: الرجاء في بداياته، بالرغم من فوزه في الجولة الأولى أمام نهضة الزمامرة بالذات بهدف يعني فوز صعب، الفريق لم يتحسن كثيرا أمام المغرب الفاسي، كان أقرب للهزيمة. بالأمس أيضا محتوى خصوصا الشوط الثاني كان دون المستوى بالنسبة للفريق.
1: نعم.
0: الفريق الرجاء دائما تقول بأنه هناك أسماء جديدة، هناك مدرب جديد، لكن الفريق مثل الرجاء ما عندوش أعذار مثل هذه، خصوصا أنه أيضا مقبل على الدفاع على حدود المغرب في كأس الكاف.
1: حسن، احنا في هذه دابا احنا كنتبع، أنا شخصيا كنتبع الكرة تقريبا واحد 48 عام أو لو شوف شحال من عام كنتبعوا الكرة، كنا كنشوفوا الرجاء كنعرفوا الأسماء ديال اللاعبين كاملين، من حارس المرمى وانت جاي كتعرف هذا اللاعب فين كيلعب، هذا فين كان لاعب، هذا. أنا دابا البارح كنتفرج في الرجاء لاعب اللي ما كنعرفهمش شخصيا، احنا متبعين الكره ياك ولا لا سي؟ هذا هو المشكل، انه الفريق يبدل كيجيب لاعبين نكره ما كيعرفهم حتى شي واحد، اولا كانوا كيلعبوا في انديه مغموره، احنا كنا نشوفوا غير السيره الذاتيه ديال بن طيب كان كيلعب في البطوله الرومانيه، وما ادراك ما البطوله الرومانيه، يعني احد اكبر عاش من اكبر رومانيا، ما شفناهمش هذه في الكره هذه شي 20 عام
2: من يامات حجي،
1: من يامات حجي وتما تفاط بالريدو. لا سي محمد، فريق الرجاء من العيب والعار انه يلعب بهذه التركيبه البشريه.
2: واصف فؤاد، صراحه انا باش نتكلم لك لا الوداد ولا الرجاء، تكلمت على
1: دابا ما تهضرش على الوداد اسيدي، على الرجاء الوداد مازال
2: لا غير علاش غنتكلم لك لا الوداد لا الرجاء؟ مثلا الا شفنا الرجاء في الملعب ديالها ب 45000 متفرج، الوداد في الملعب ديالها خمسه، فتنظن بان المستوى ديالهم بالجمهور وبدوء الجمهور لا يبشر بالخير، كان مستوى اللي ضعيف. انا متفق معك اسي فؤاد على ان مثلا شي لعابه وينطبق على الرجاء بالمثل ديال ما تبدل صاحبك عاب ما كرف منه.
1: نعم.
2: راه تماما، راه الا شفنا مثلا المستوى اللي كان تنتقدوا الجماهير ديال السنه الماضيه، فهذا اقل بكثير اللاعبين اللي طيب. اللي تقريبا عدد ديال
1: نعود بعد قليل سي محمد، نعود بعد قليل باش نتحدثوا على فريق الرجاء واحد شويه ايضا، لانه فريق الفتح ايضا اللي رفع الراس ديالو نوعا ما وعاد ليه نوع من الانسجام ونوع من التناغم بين اللاعبين ديالو، وكل ذلك بعد الجزء الثاني بعد هذا الفاصل الإخباري، وسنعود مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا في برنامجكم بوديوم، ما تمشوش بعيد، سنعود بعد قليل.

0: Mehdi 1, Podium.
1: نعود معكم مشاهدينا مستمعينا الكرام دائما بذات الابتسامة، بذات الطاقة الإيجابية، بذات الشوق، بذات البهجة لكي نتشاطر ونشاطركم هذه اللحظات الجميلة هذا الصباح، كل صباح من الاثنين لغاية يوم الجمعة، برنامجكم بوديوم من 9 إلى 10 صباحا، وهذا البث المشترك الانفرادي، هذه التجربة الفريدة من نوعها، تستمعون إلينا عبر أثير ميدي آن راديو وتشاهدوننا في ذات الوقت في ذات الأثناء على شاشة ميدي آن تي في للحديث عن كرة القدم المغربية بشكل عام، والحديث هنا عن منافسات البطولة. نعود للحديث نوعا ما كنا توقفنا في الجولة الأولى حول لقاء الفريق الرجاء الرياضي مع الفتح الرباطي، وكنا الحديث صديقي الحسن الجابري عن الرجاء وعن الصعوبات التي يعاني منها الفريق، عن الاختيارات مدربه باكو خيميس أمس، كما كنا نتحدث في بداية البرنامج على أنه يعني لاعبين اللي كيلعبوا ماشي في الأماكن ديالهم، مع الراسي مثلا في غياب لاعبين آخرين كبولكسوت مثلا اللي كان عرضة لانتقادات عديدة، الاعتماد على اللاعب البرتغالي هوجا اللاعب القادم من البطولة الرومانية، شأنه في ذلك شأن هدافية كحسن بن طيب لتوجه البطولة الرومانية، مشى ولاد فريق كلوج قام داير واحد لائحة الانتقالات، الرجاء لقى واحد فريق انتقالات وما دار بروموسيون، قال لهم عطيونا واحد جوج لعابة، وقيلا خداو جوج لعابة بثمن واحد، بطبع الدعابة فقط بطبيعة الحال، مع احتراماتنا لهاد اللاعبين واللي يقدروا يقدموا ماشي سيء، هاد اللاعب البرتغالي اللي لعب البارح في وسط الدفاع رفقة بدر بانون بن طيب.

0: ايضا دشن اول او سجل اول هدف بالامس، ولكن بالرغم من تقدم الرجاء امس كنعود نقولها في النتيجه، لكن الامور لا تطمئن. العناصر الاخرى التي تؤتت تركيبه الرجاء ليست بقيمه فريق الرجاء، ليست بحجم فريق الرجاء. اين هم ابناء الرجاء؟ اين هم لاعبو الرجاء؟ اين هي مدرسه الرجاء الولاده اللي كانت ديما كتعطينا لاعبين متميزين متالقين؟ حنا كنشوفوا لاعب ديال المدرسه معموري شنو كيدير في فريق الكوكب المراكشي، وكنشوفوا لاعبين لاقل مستوى منه وهما كيلعبوا بالامس وكيلعبوا منذ بدايه الموسم.
1: تماما، حتى هويه فريق الرجاء مفتقده في بعض اللحظات، خصوصا في الشوط الثاني. الفريق يعني لا يستطيع ان يكمل 4-3 تمريرات يعني فيما بين اللاعبين، تمريرات خاطئه. هويه الفريق فريق الرجاء التي تعتمد دائما على التمرير وصناعه اللعب من الخلف، الصبر في بناء الهجمه، تنويع الحلول، لم تعد هويه فريق الرجاء كما هي. صحيح منذ مواسم، لكن في كل مره الجماهير كتقول بانه هذا الموسم مع باكو خيميث، مع كل الانتقادات الموجهه لاداره الفريق حول تدبير يعني ملف المدرب، رحيل المدرب نابي، قدوم باكو خيميث، لكن الأمر غير مبشر حتى حدود اللحظة بالنسبة للفريق، خصوصا وأنه يعني جماهيره تتوق لأن يعود للتتويج بلقب البطولة الاحترافية. أيضا هو يعني الذي سينافس على مستوى كأس الكاف، ليس بهذه المجموعة وبمثل هذا الأداء يمكن أن تتقدم ويعني تنافس على كل الألقاب الممكنة.
0: شوف، احنا لا نرى، ما كنشوفوش المستقبل، ولكن كنتبعوا الكرة سنوات، كلنا في هذا المجمع هذا، ولا الجمهور المستمعين ولا المشاهدين، كيبان لك أن هذه المجموعة وهذه التركيبة البشرية كما قلتي حسن، الرجاء ما غاديش تقدر تمشي بعيد، لأنه ما كاينش ديك العناصر اللي قادرة على أنها تخلق يعني الفارق بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي. وكان هناك نوع من السيء بمجموعة من اللاعبين اللي بغاو يغادروا الفريق، منهم مقدم ومنهم أيضا أدم النفاتي، حتى برقوق حتى هو اللي عاد رجع يلعب بالأمس كلاعب أساسي. يعني نتمنوا خير لفريق الرجاء، نتمنوا ان لما لا ما بغيناهم يكذبونا، بغينا المدرب ياك باكو خيميث، بغينا هاد اللاعبين يكذبونا ونلقاو في نهايه الموسم نلقاو فريق الرجاء البيضاوي فائز بلقب البطوله او فائز بكاس الكاف او لا فائز بكاس العرش. لكن حسب ما نرى مع بدايه الموسم الامور ستكون صعبه وصعبه جدا. لكن في المقابل السي محمد مديحي، نهنئوا فريق الفتح، لان صحيح. فريق الفتح من بعد بدايه اللي ما فهمناش، كان هزم في الميدان ديالو، ثم انهزم ايضا خارج الميدان، ثم تعادل في المباراه السابقه امام المغرب التطواني، كان قريب كما قلنا قريب من الهزيمه اكثر من التعادل. لكن في المباراه شفنا وجه اخر ديال فريق الفتح اللي بدا بدايه محتشمه، لكنه في بعد من بعد ذلك هو اللي مسك بزمام الامور، وهو اللي يعني يتحكم في المباراه. وملي كنشوفوا اللائحه ديال اللاعبين اللي كيتوفر عليها الفريق، لا باس بها، الحارس الكرد، الحارس السابق الفريق الجيش الملكي، منتصر حتيمي اللاعب ديالو اللي كان مشى لطرابزنسبور وجا الفريق الوداد، ثم مشى لنهضه الزمامره ورجع للفريق ديالو. هناك سرغات لاعب سابق ديال فريق الوداد، هناك اسماعيل مترجي لاعب سابق ديال فريق الوداد وشباب محمديه، بخشاش ايضا، فردوسي اللاعب السابق فريق الرجاء، مجموعه من اللاعبين اللي عندهم الخبره عندهم التجربه مع لاعبين اخرين شباب. شفنا فريق الفتح كيلعب كره جميله، سهل ممتنع، اعطيني نضيف نعطيك نضيف كما كنقولوا اخواننا المصريين.
2: هو سي فؤاد كان تخوف صراحه، لان باش كانت الهزيمه اللي كانت امام الصعيد الجديد ديال امل تي اسنيت، فخلقت نوعا ما الشك. لان كان كثر القلق على ان المدرب كان غيمشي، ولكن دائما سي فؤاد، وهذه ملي تتلعب امام خصم كالرجاء تنعرفوا، لان خصك توجد تكون مكونسونطري، لان اللاعبين شفناهم مركزين، القيمه اللي تعطات المقابله من طرف اللاعبين، تزعمك تتبشر بالخير، لان كان شك كبير، لان ثلاث مقابلات تاخذ فيهم النقطه. فتنظن بان سيرتو في الشوط الثاني كان الفتح الرباطي افضل، مع تقريبا كسب ديك الطراوه البدنيه ولا مثلا الجاهزيه 100%، تنظن بان الفتح على الاقل غادي يكون احسن من هذا.
0: نعم الفتح عنده، انا كيبان لي هذه المجموعه ديال هاد اللاعبين وهاد اللاعبين اصدقائي كاين واحد الحال وانت كتعرفها اكثر منا سي محمد المديحي، ديك اللاعبين اللي عندهم الرغبه فرض الاعتبار، عندهم واحد كما نقولوا فرنسيه لو غوفونش، باغيين ينتقموا وباغيين يردوا الاعتبار نفسهم لانه دازهم تجارب هما كيعتبروا انها فاشله، لان مثلا فردوسي لما مشى للرجاء ربما ما تبتش نفسه، صرغات مشى للوداد ما تبتش نفسه، الحتيمي كنشوفو مسكين اللي كان يعني كنقول واحد اللاعب واعد ويقدر يمشي للمنتخب كيفاش كان مع الفتح وكيفاش مشى لطرابزون سبور وما نجحش ورجع للوداد وما نجحش، كنشوفو مثلا ايضا الكرد اللي راجع ايضا من تجربه من البطوله التنزانيه ان لم تخني الذاكره، اسماعيل المترجي اللي ديما كنقول واحد اللاعب كبير وواعد ولكن عمره ما قدر يثبت ايضا الجداره ديالو بفريق الوداد، فكل هذه الاسماء هذه يعني غادي تقدر انها تبغي تعطي ماشي غير 100 ولكن 200% الفريق الفتح الرباط. اليوم ان شاء الله البطوله تستأنف بمباراه الجوله الرابعه دائما حسن، لقاء بين اتحاد طنجه الفريق الطموح للعوده للواجهه، ثم المغرب الفاسي الفريق البطل اللي عنده 7 نقاط في الجعبه ديالو من انتصارين وتعادل، بادي البدايه موسم جيد ناوي انه يحافظ على اللقب ديالو، وغادي نكون احتفاليه اليوم بالملعب الكبير لمدينه طنجه.
1: اكيد الفريق الاكثر تميزا حتى حدود اللحظه في منافسه البطوله فريق المغرب الفاسي، يعني مع بدايه الموسم اظهر بانه مشروع هذا الفريق لم يفقد من بريقه شيئا بالرغم من رحيل المدرب، لانه حتى عمليه اختيار المدرب وبديل المدرب بابلو للتوج رفقه الفريق كانت جيده باستقدام مدرب يعرف خصائص البطولة الاحترافية وخصائص اللاعب المغربي تجربته السابقة رفقة فريق الدفاع الحسني الجديد، الحديث عن المدرب الميضة، يعني هناك تجانس، هناك واحد القاعدة صلبة بالنسبة للفريق المغربي الفاسي يبني عليها هذا الموسم، يعني قياسا على ما حققه الموسم الماضي أشرف هرماش أيضا بقيادة الحارس شهاب، يعني كاين مجموعه، كاين هناك محتوى لدى هذا الفريق كان بامكانه انه يكون
0: الاحسن حفظوا الاسم ديالو انا كاملين اصدقائي، هو اللاعب اللي جابوه بوركينا فاسو، اللاعب اللي لعب معاهم في يعني في ضد المغرب الفاسي واللي يعني جابوا عنده 18 سنه، لاعب موهوب جدا
1: تماما
0: في منافسات دوري الابطال
1: بعد نهايه المباراه تعاقدوا مع مباشره بالرغم من انه كان
0: خرج من التيران تاع سينا
1: كان محط اهتمام ايضا فريق الوداد لكن بخدماته الجميل انه هناك مجموعه، هناك يعني روح لدى هذا الفريق كان بامكاننا ان نشوفه بالعلامه الكامله، اضع الفوز امام فريق الرجاء في الجوله الماضية بمكناس، اليوم يجد نفسه أمام اختبار تحمل الضغط، أمام اختبار تحمل أيضا هذا التوالي المباريات، لأنه غيلعب اليوم وغيلعب يوم الأحد في دوري أبطال إفريقيا، الآن سنرى إن كان الفريق قادر على تحمل هذه الحمولة لا البدنية ولا من ناحية أيضا تدبير ليزيموسيون ديال اللعابة
0: راه
1: لاعبين دوري الأبطال
0: نقدروا نقولوا هو عنده أفضلية على الفرق الأخرى نوعا ما لأنه بدأ الموسم ولعب مباراة رسمية قبل من باقي الفرق ديال منافسات دوري الأبطال، إذا اللاعبين دخلوا لديك الجو التنافسي قبل من الفرق الاخرى، وهذا شيء هام وهام جدا لان نوضعوا راسنا في مكان اللاعبين، لاعب راه عارف راسه لاعب لقاء ودي راه ماشي هي لقاء رسمي بحالك سي حسن ملي كتمشي تسجل شي بابي كتسجلو ماشي بحالك كدوزو اون ديريكت
1: تماما
0: فهمتي كتسجل شويه عليك كتوقف كتهدا تشرب كويس الماء وعاد تكمل عاود تسجل عاوتاني راه فهمتي مرتاح ماشي بحال ملي كتكون في المباشر، فهذا يعني يعطينا واحد الصوره مجسده ديال لاعب كره قدم اللي كيلعب مباراه وديه راه بالنسبه ليه ماشي هي مباراه رسميه هامه وهامه جدا. فريق اتحاد طنجه واخا بدايه الموسم فريق عنده انتصار تعادل وهزيمه، هزيمه في الانفاس الاخيره في المباراه الاخيره امام فريق الكوكب المراكشي، وبدات الاصوات تتعالى في مدينه طنجه، جمهور مدينه طنجه كيطالبوا برحيل المدرب عبد الحق بن الشيخه، يعني شيء غير مفهوم. اليوم مباراه بحال داروا ليه ديك يعني سيف داموقليس على العنق ديالو على العنق اللاعبين بمواجهته امام المغرب الفاسي مساء اليوم الساعه 8 مع الملعب الكبير مدينه طنجه. سي محمد
2: هو شوف بن شيخه غير من اتحاد طنجه للامانه، لان فريق اللي ولات عنده واحد الروح واللي زاد ياثر على سيرتو في المقابله الماضيه اللي كان انهزم فيها ولا تعادل
0: خلينا نهزم من الكوكب.
2: لا من غير الكوكب قبل منا كان تعادل
0: مع اظن وتعادل مع المغرب تطوان
2: قلتها
0: في الميدان ديالو
2: في الميدان ديالو لان
0: كفلت من الهزيمه لان كنت
2: تماما كان الغياب ديال معاليك عبد الحميد لان الا كان في نهارو كما تنقولوا السي فؤاد دابا لاعب مؤثر داخل اتحاد طنجه. انا ثق بيا على ان غتكون مقابله مفتوحه غادي يكون الاداء جيد. كاين فارق لان الجوج ديال الفرق المغرب فاسي دائما تيبحث على ثلاث نقاط وكذلك شفنا هذه السنه اتحاد طنجه لا داخل الميدان ما تيركنش للدفاع بالعكس تيكون اللعب هجومي نتمنى ان شاء الله يكونوا في اهداف
0: انا كنتمنى يكونوا فيها اهداف عرفتي علاش؟ غنمشي نتفرج نتمنى ما يكونش في السوء على فريق اتحاد طنجه
1: الى ريال مدريد وروما
0: الى طول الله في العمر
1: وكي غدير تبع ريال مدريد وروما
0: غنتبع بعد المنتخب المغربي وانت درتي لي دوزتي لي لاباس السي حسن فهمتي درتي لي باس ديسيزيف دابا غادي نمشي نتفرج وانا شاد التليفون ديالي بحال كل ربما الناس اللي غيكونوا لف امام التلفاز ديالهم ولا امام لفت الملاعب خصوصا في الملعب ديال اتحاد طنجه لان مره اخرى نعود السي حسن ونقول اللقاء اليوم مثلا غادي يصادف يعني لقاء ينطلق الساعه 8 ياك ولقاء المنتخب المغربي مع منتخب زامبيا في منافسات كاس افريقيا لكره القدم داخل القاعه في نفس التوقيت. حسن كيف وكنعود نقولوا كيفاش يمكن لنا ان يعني نسوقوا لا البطوله القاريه لا البطوله ديالنا البطوله فيه. المحلي واش ما كانش اختيار ما كانش فرصه او ما كانش مناسبه او ما كانش يعني واحد الامكانيه امكانيه ديال اننا هاد اللقاءات اللي نديروه مع الساد العشيه ديال اتحاد طنجه مع فريق المغرب الفاسي ونساري انا نتفرج في هذا اللقاء طنجه مع المغرب الفاسي ونساري مع الثمانيه ونمشي نتفرج في المنتخب ديالي ديال بلادي مع المنتخب ديال زامبيا لانه كيهمني فهمتي لان في بعض الفترات راه المنتخب الاول هو اللي كيحكم المنتخب البلاد ماشي الفريق. دابا انا كنبغي اتحاد طنجه ولا كنبغي المغرب الفاسي ولا الرجاء الوداد كملي كيلعب المنتخب انا كنولي مغربي قبل ما نكون ودادي ولا رجاوي ولا هذا فبالتالي هذا شيء لا يستصاغ لا يستصاغ وهذا لا يستصاغ من قبل العصبه الاحترافيه بهذا التوقيت ديالها اللي كتجيبه مع التوقيت ديال مباراه ديال المنتخب المغربي ونشوف باش نتحدث عن المنتخب
1: المغربي. لا تماما فؤاد لا نختلف في ذلك خصوصا وانه ايضا اليوم مبرمج لقاء واحد اللقاء الوحيد اللي مبرمج هو لقاء اتحاد طنجه والمغرب الفاسي المنتخب المغربي في اي نوع رياضي الكل كيبغي يشاهد مباريات المنتخب في كل الانواع الرياضيه بل في كل الفئات سواء كان منتخب مغربي اقل من 17 سنه 20 سنه في جميع الانواع الرياضيه داخل القاعه او خارجها اكيد مشكل البرمجه واختيار توقيت في بعض الاحيان قد نجد في بعض الاحيان اعذار لكن في مثل هذه الحاله اعتقد بانه كان بالامكان برمجه يعني لقاء المغرب الفاسي واتحاد طنجه في الساعه السادسه ومن ثم ترك يعني الجماهير امام فرصه متابعه لقاء المنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل القاعه امام منتخب زامبيا طيب. في رسم الجوله
0: الثانيه اذا المنتخب المغربي نعم المنتخب المغربي ديال كره القدم داخل القاعه سي محمد لقاء هام اليوم امام زامبيا بعد المواجهه ديالو اللي فاز بها على الجزائر برباعيه كيفاش ننتظروا هذه المباراه
2: ومقابله غتكون صعبه لان من يتصدر الضغط كاين شويه على المنتخب المغربي ولكن الطاقم التقني وكذلك اللاعبين فشفنا تقريبا واحد العدد ديال اللاعبين اللي غادروا هذا المنتخب ديال الفوتسال ولكن دائما الاداء ولا الطريقه باش تيلعب دائما هي لان الفكر ديال هشام دقيق تيبغي مثلا يطبقوا مع تقريبا مع الجميع فتنظن بان المنتخب المغربي فاز بهذه الكاس
0: الثالثه
2: لاعبين على الرابعه وفي البلد ديالنا فتنظن بان غتكون مقابله صعبه علاش لان منتخب زامبي فاز ولو ليبيا وما ننساش السي فؤاد ليبيا جد متقدمين في الفوتسال عندهم فريق جيد فاكيد بان ما غيكونش
0: والمنتخبين الاخرين المرشحين للتنافس على اللقب فازوا بحصص عريضه مصر 8-0 وانغولا بخمسه الاصابات للي واحده
2: ولكن احنا كما تنقولوا نجريو مقابله بمقابله لان ان فوا تفوز على منتخب زامبيا غتكون بست نقاط كذلك غتعطي ثقه اكبر، لان كانت المهمه الاصعب تنظرنا انا المقابله ديال الضغط هي امام الجزائر. الحمد لله كان الاداء النتيجه.
0: الجزائر منتخب ضعيف سي محمد،
2: ولو لان شوف
0: هذه وقيله يمكن اول مشاركه لم تكن الذاكره،
2: لا فايت لا عنده شارك فايت شارك. لا سي فؤاد تبقى مقابله الديربي دائما تتكون على ضغوطات، ولكن طيب. مثلا مع تقدم المقابلات وهذه غتواجه خصوم كما قلتي اصعب، ولكن لا خوف على المنتخب المغربي. ما حد هشام دقيق كاين، لان
0: نعم ما حد هشام دقيق كاين، وما حد عناصر الخبره كاينه
2: تمام
0: اللي كنتحدثوا على البقالي على جواد وعلى
1: سفيان مسرار.
0: سفيان مسرار العميد، يعني هادو لاعبين اللي راكموا تجربه كبيره داو القاب، وكتشوف فيهم حسن. وحنا كنشوفوا اللقاء ديال المنتخب الجزائري الشيء الجميل، هاد اللاعبين باقي عندهم رغبه، مازال متعطشين للفوز، مازال متعطشين للالقاب، ومازال باغيين يمشيوا يشاركوا في كاس عالم باش يحاولوا لما لا يمشيوا فيها، ولما لا يكرروا انجاز المنتخب ديال كره القدم العاديه واللي بلغوا نصف نهائي كاس العالم. تهما عندهم هاد الحلم، والحلم مشروع حسن. لما ترى منتخب كيحتل المركز السادس عالميا فكل شيء ممكن، كل شيء وارد، ولكن نمشيو خطوه بخطوه. بعدا نفوزوا اليوم ونمشيو خطوه بخطوه، لان الخصوم اللي كينتظرونا من المجموعه الاخرى خصوم من العيار الثقيل.
1: هو ما تحدث عنه هشام دقيق حتى قبل بدايه البطوله، قبل اللقاء امام المنتخب الجزائري، تحدث بانه يجب الفوز في اللقاء الاول على المنتخب الجزائري، تجاوز يعني دور المجموعات التأهل للنصف النهائي، ومن ثم لكل حديث حديث، لأنه كان عرفوا الخصوم لغي احتمال أنه يواجههم المنتخب الوطني المغربي في دور نصف النهائي. الجميل هو هاته الروح في المنتخب المغربي، تحس بأن هناك مجموعة حتى اللاعبين الأوتوماتيزمات في يعني في الجمل والتحركات ديالهم طيلة أطوار المباراة تحس بتناغم، حتى أنه كتدخل مجموعة وكتخرج مجموعة أخرى كنلعبوا بفريقين، هناك تجانس، هناك روح. الجميل هو الحفاظ على هذه الروح منذ نسخة 2016 اللي توج فيها المنتخب المغربي، مشاركات متتالية في كأس العالم. الأصعب دائما أنك تحافظ على هذا المستوى، والآن نتحدث عن تقريبا 12 سنة من تواصل هذا المشروع، امر ليس بالسهل. في بعض الاحيان كتوصل لست سنين كيتوقف هذا المشروع، ما كتلقاش يعني عناصر جديده لانها تخدم هذا المشروع، كتصدق معاود من الصفر. الان نصل لهذا المستوى، وحنا في هذا المستوى الحمد لله على هشام دقيق.
0: هو قلتي هشام دقيق، علاش هشام دقيق ما عطيوش كره القدم الكبيره تاعي ياخذ لينا؟ دابا هو دار القطار ديال كره القدم داخل القاعه، فيعني على السكه الصحيح كان يقدر يدير لنا ايضا يعني كره القدم. هذا بطبيعه الحال من باب الدعابه. تحيه صديقنا هشام دقيق، نتمنوا لهم التوفيق. لعبتي كره القدم داخل القاعه شويه؟ عندك حتى الاسلوب ديالك سي محمد المديحي ديال
2: دابا؟ لا عطيتك واحد القضيه
0: بالزربه.
2: في 2013 بالضبط لعبنا ضد فريق ديال الدقيق في الامارات،
0: ودقيتوه
2: وربحناهم في نصف النهائي. والله العظيم سي فؤاد ربحناهم في نصف النهائي في دوري.
0: والمهم هادشي اللي كتقول لي دابا غادي نشوفوا في التيران نهار اللي غادي ندير. نهار اللي غادي تسمح لي سي محمد، بقاش عندنا وقت، غادي نديروا اللي ما غنديروا المباراه ديالنا القادمه ان شاء الله ما بين فريق ميدي ان راديو وميدي ان تي في. شكرا لك سي محمد، نلتقي غدا بحول الله مع قوتي. شكرا لك صديقي الحسن الجابري، نلتقي يوم الجمعه. الشكر الموصول اليوم كما هي العاده لجوج ديال الاصدقاء كما العاده اليوم، صديقي انوار القندوسي، صح صديقي انوار في سيرفيس ديال المانتونونس ديال الصيانه هنا في ميدان، اللي تلاقى عندي البارح قال لي سي فؤاد جيت. المهم شكرني واحد كلمه الاطراء، مع شحال ما شافني شي 15 اليوم كنشكرو على كلمه الاطراء. عجبته واحد القميجه الشيبيه كنت لابسها البارح بحضور صديقي عبد الله الجعفري، عيد تحيه ليه صديقي عبد الله الجعفري، اللي بالتذكير فقط انكم تلتقون معه كل مساء يوم احد على قناه ميدان تي في برنامج برامجه الريمونتادا كل يوم أحد إذن على تمام الساعة 10 مساء في برنامج ريمونتادا. إذن ما تفوتوش هذا الموعد. تحية لهما إذن صديقي أنور وعبد الله. شكر موصول لمخرج هذه الحصة صديقي يوسف لفريق العمل بأكمله يشتغل كالخلية كالنحل هنا في هذه الخلية ديال ميديا أن تي في وأيضا هناك ميديا أن راديو. بعد قليل الأخت سعيدة العيادي برنامجها صباح الأسرة بعد ظهر اليوم لوتخ مات. شكرا على المشاهدة, شكرا على الإصغاء, شكرا على الوفاء. إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
5: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل ولا عندك مشكل ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم, مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
4: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
6: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: موجز العاشرة معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز من تطورات الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية تحديدا، حيث أعلن التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، في سياق أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج، وذلك بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ. في القدس المحتلة، دشنت كولومبيا اليوم سفارتها لتنضم بذلك إلى دائرة ضيقة من الدول التي أقامت تمثيليتها الدبلوماسية لدى إسرائيل في هذه المدينة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، التصعيد مستمر رغم الحديث عن هدنة بين البلدين، حيث أعلنت روسيا إسقاط 902 من مسيرات الأوكرانية خلال الليل، بينها 180 طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة موسكو. في المقابل، أسفرت ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في كييف. وفي سياق ذي صلة، اتهم مسؤول أوكراني رفيع المستوى الولايات المتحدة بمساعدة روسيا، مؤكدا أن واشنطن لم تحذر كييف مسبقا بشأن الهجمات. في الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي أن الجمهوريين يواجهون معركة صعبة بالقدر نفسه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. في الشأن الأوروبي، فتح الاتحاد الأوروبي أمس فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ومولدوفا في خطوة مهمة عن طريق انضمام البلدين إلى التكتل الأوروبي، وجاءت هذه الخطوة بعدما أقر النواب الأوكرانيون تشريعا يضمن حقوق الأقليات القومية، ما زال عقبة رئيسية كانت تعترض مساعي كييف. في المنطقة المغاربية، في المغرب، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك بعدما تم يوم أمس انتخاب أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس، حاصلا عن 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها. في نيويورك، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المجلس الأمم المتحدة عمر هلال أمس بنيويورك عن أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويقها. وأوضح هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، وأبرز أن القرار قام أيضا للمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. في ليبيا، تسببت أمطار غزيرة أمس في سيول غمرت شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات السيارات ومقتل موظف مصرفي صعقا بالكهرباء، وأمرت الحكومة المرافق العامة بتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تلتقون مع برنامج فضاء الأسرة والزميلة سعيدة عيادي في أمان الله.
4: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا ليون 101 دخلة 96.4
5: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم معنا مستمعينا في هذا الموعد الجديد من برنامجكم صباح الأسرة. موعدنا اليوم ككل صباح من الاثنين إلى الجمعة مع الصحة والأسرة وكل ما يساعدنا على عيش حياة أفضل، فإنما كنتم نتمنى لكم الصحة والسلامة ومرحبا بالجميع. إذن كالعادة بعد دقائق فقط سنتوقف في الفقرة الأولى، الصحة نعمة والوقاية حماية، حيث نسلط الضوء على جانب مهم من صحتنا النفسية والجسدية، ونتوقف كالعادة مع بعض الإرشادات التي تساعدنا على فهم أنفسنا والتعامل بشكل أفضل مع ضغوط الحياة اليومية ومع الأمراض النفسية والجسدية. بعدها ننتقل إلى حوارنا الطبي مباشرة بعد مجز 10:30 والذي نواصل فيه الحديث عن تأثير مرض السكري على الصحة الجنسية. فبعدما خصصنا الحلقة السابقة للرجل، نفتح اليوم الملف من زاوية المرأة

لنتعرف على تأثير السكري على رغبتها واستجابتها الجنسية وعلى المشكلات التي قد تواجهها والحلول الطبية الممكنة بعيدا عن الحرج والصمت. لمناقشة هذا الموضوع يرافقنا دائما الدكتور يوسف الحردي اختصاصي أمراض النساء والتوليد والطب الجنسي. فأكيد نتمنى بأن تكونوا دائما معنا في صباح الأسرة ونأمل أن تحمل لكم الفائدة والمتعة وأن تكون خطوة أخرى نحو وعي صحي أفضل وحياة أسرية أكثر توازنا. فمرة أخرى مرحبا بالجميع وكالعادة نبدأ مع أول اختيار غنائي في هذا اللقاء بصوت إليسا خوري فاكر.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: ودائما في إطار شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي، نقدم بعض المعلومات والتوضيحات في فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية. ونتوقف اليوم مع موضوع يثير القلق لدى كثير من النساء، وهو اكتشاف كتلة في الثدي. بمجرد أن تكتشف المرأة كتلة في ثديها، قد تتبادر إلى ذهنها مباشرة فكرة الإصابة بسرطان الثدي، وقد تعيش لحظات من الخوف والقلق. لكن هل كل كتلة في الثدي تعني بالضرورة وجود سرطان؟ الحقيقة أن ليس كل تكتل في الثدي سرطانا، وهذا ما يؤكده المختصون. فهناك كتل حميدة قد تنتج عن تغيرات هرمونية أو أكياس مملوءة بالسوائل أو أورام ليفية حميدة، وهي حالات شائعة لدى النساء. لكن في المقابل لا يمكن الحكم على طبيعة الكتلة من خلال لمسها فقط أو الاعتماد على وجود الألم أو غياب الألم. فبعض الكتل الخبيثة قد لا تسبب أي ألم، ولذلك يبقى الفحص الطبي ضروري عند اكتشاف أي كتلة جديدة صغيرة أو تغير غير معتاد في الثدي. ماذا ينبغي أن تفعل المرأة إذن؟ أول خطوة هي عدم الاستسلام للخوف وعدم تجاهل الأمر، كذلك التوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة، وقد يستدعي ذلك إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية أو تصوير الثدي بالأشعة، وأحيانا أخذ عينة إذا رأى الطبيب ضرورة لذلك. كما ينبغي الانتباه إلى علامات أخرى مثل تغير شكل الثدي أو انكماش الحلمة أو ظهور بعض الإفرازات غير الطبيعية أو تغيرات في جلد الثدي أو ظهور كتلة تحت الإبط. رسالتنا اليوم لكل امرأة: اكتشاف كتلة في الثدي لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، لكن يستدعي الفحص وعدم التأجيل. فالكشف المبكر يساعد على التشخيص في الوقت المناسب ويمنح فرصا أفضل للعلاج إذا ثبت وجود المرض. تذكري دائما لا داعي للهلع ولا مكان للإهمال. الصحة أمانة والوقاية تبدأ بالوعي والفحص في الوقت المناسب. مجد القاسم معنا اليوم بأغنية كلام.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: النوم المتقطع فوقاش ترجع مشكل صحي. النوم مستمعينا ضروري لصحتنا، ماشي غير باش نرتاحوا من تعب النهار، ولكن حتى باش يسترجع الجسم النشاط ديالو، يرتاح الدماغ ونقدروا نبداو نهارنا بتركيز وطاقة إيجابية. ولكن كاينين كثير من الناس اللي كينعسوا في الليل وتيفيقوا مرات متعددة وكيصعب عليهم يرجعوا من جديد ينعسوا. هنا يطرح السؤال التالي: واش النوم المتقطع أمر عادي ولا ممكن يكون علامة على مشكل صحي؟ في بعض الحالات الاستيقاظ لفترة قصيرة أثناء الليل أمر طبيعي، ولكن إذا أصبح الأمر يتكرر كثيرا وكيخلينا ما نرتاحوش مزيان ونفيقوا الصباح عيانين ونحسوا بالنعاس وقلة التركيز خلال النهار، فهنا خصنا ننتبه للموضوع. فهنا كنطرحوا الأسئلة كذلك: ما هي الأسباب اللي ممكن تكون وراء النوم المتقطع؟ من الأسباب التوتر والقلق وكذلك التفكير كثير قبل النوم، شرب القهوة أو أتاي في الساعات المتأخرة، حتى استعمال الهاتف قبل النوم، كما أن بعض المشاكل الصحية مثلا الألم أو كثرة التبول بالليل أو الشخير القوي المصحوب بتوقف التنفس ممكن يأثر على جودة النوم. فإذا ما العمل باش نحسنوا من النوع ديالنا والجودة ديال النوم ديالنا؟ أولاً نحاول نعسو نفيقو تقريباً في نفس الوقت كل نهار. ثانياً نقلو من القهوة والشاي في العشية وبالليل. نبعدو شوية على الهاتف قبل النوم. ثالثاً نوفرو جو هادئ ومريح في غرفة النوم. نتجنبو الوجبات الثقيلة مباشرة ما نمشيو كذلك للنوم في الفراش. رابعاً نحاولوا نخصوا وقت للاسترخاء قبل النوم ونمارسوا النشاط البدني بانتظام خلال النهار، ولكن الأهم هو أننا ما نهملوش المشكل إذا استمر وبدأ يتأثر على حياتنا اليومية. مثلاً إذا كنا كنفيقوا بزاف بالليل أو كنحسوا بالنعاس الشديد في النهار أو كان الشخير قوي ومصحوب بتوقف التنفس، فمن الأفضل نستشروا الطبيب باش نعرفوا السبب ونتعاملوا معه بطريقة صحيحة. رسالتنا اليوم: ماشي المهم غير شحال من ساعة نعسنا، ولكن حتى واش كان النوم ديالنا مريح ومتواصل بما يكفي، لأن النوم الجيد جزء أساسي من صحتنا الجسدية والنفسية. ما خصناش نتعيشوا مع التعب وقلة النوم على أساس أنهما أمر عادي. دائما تذكروا: الصحة نعمة والوقاية حماية. وذكر مرة أخرى مستمعينا، سنعود لنواصل بقية هذا الحوار مباشرة بعد موجز 10:30. إذا سنتابع حوارنا في فقرتنا، فقرة حوار رفقة الدكتور يوسف الحارتي اختصاصي أمراض نساء والتوليد والطب الجنسي. وموضوعنا اليوم سنخصصه طبعا موضوع تطرقنا إليه في الحصة السابقة بالنسبة للرجل، واليوم سنتعرف على الموضوع من زاوية النساء، وهو تأثير مرض السكري على الصحة الجنسية. فكنتمنى تكونوا معنا في الاستماع لنتفهم ونعرف أو نعرف جميع من المعلومات حول هذا الموضوع المهم جدا. تابعونا إذن مباشرة بعد موجز 10:30.

0: بعد الشر علي.
1: أهلا مرة أخرى بكل من التحق بنا في الجزء الثاني من صباح الأسرة. وموضوعنا اليوم مرض السكري والصحة الجنسية عند المرأة، موضوع مستمعينا يحتاج إلى وعي دون حرج. فكما تتبعتم معنا في الحلقة السابقة تحدثنا عن تأثير مرض السكري على الصحة الجنسية عند الرجل، واليوم نخصص حوارنا للمرأة لنتعرف على تأثير هذا المرض على صحتها الجنسية وعلى طبيعة الصعوبات التي يمكن أن تواجه المرأة، وكيف يمكن التعامل معها طبيا ونفسيا بعيدا عن الحرج والصمت والمعلومات المغلوطة. فالصحة الجنسية مستمعينا هي جزء من الصحة العامة، والحديث عنها بوعي ومسؤولية يساعد على تحسين جودة الحياة والعلاقة الزوجية. لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا دائما الدكتور يوسف الحردي، اختصاصي أمراض النساء والتوليد والطب الجنسي، والذي يلتحق بنا من مدينة فاسية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا وشكرا على وجودك معنا في صباح الأسرة، وطبعا للحديث عن هذا الموضوع المهم ويمكن نقول عليه شوية حساس بالنسبة للنساء والرجال. أهلا وسهلا.
2: شكرا جزيلا مدام سعيدة، وكنشكرك دائما ودوما على الاستضافة. تفضلي سيدة.
1: أهلا بك دكتور. إذن من اللي تنقلوا تأثير مرض السكري على الصحة الجنسية، شنو خصها تعرف المرأة على طبيعة العلاقة بين هذا المرض والوظيفة الجنسية دكتور؟ لأن بزاف ديال الناس تخاف من هذا المشكل، وهناك يتطرح كذلك سؤال واش كل سيدة مصابة بداء السكري هي معرضة لهذا المشكل؟
2: نعم، شكرا. قبل ما ندويو على المشكل ديال داء السكري عند المرأة اللي غادي على مضاعفات على المدى القريب والبعيد، بغيت نقول ثلاثة نقاط مهمة.

0: مات الأول.
1: نعم
0: أول نقطة الأولى الداء السكري والمضاعفات ديالو الجنسي على المرأة، كتكون عين المرأة اللي ما كتبعش السكر ديالها مزيان
1: واضح.
0: ونسطروا عليها،
1: نعم
0: يعني إذا كان تتبع منظم وحمية سليمة ومحيط سليم كتعيش وكتعيش بحال النساء كلهم اللي ما عندهمش داء السكري. هذه النقطة الأولى نقولها عند المرأة، وهذه ميزة خاصة. النقطة الثانية لو سمحتي، لا توجد بصمة في المجتمع بأن الداء السكري عند المرأة كيعطي مضاعفات مشاكل جنسية بيضة، هذا خطأ. هناك مضاعفات كثيرة اللي خصنا نعرفوها. شنو قلتي في الأول؟ أن الحياة الجنسية الحميمية السليمة كتعطي حياة سليمة، خصوصا تعطي 70% من الاستقرار الوجداني ديال الأزواج. النقطة الثالثة ونزيدها لك ولا سمحتي، وكنشكركم على هذا
1: تفضل
0: البرنامج
1: تفضل.
0: ونشكر ميديا. علاش؟ لأن المشاكل الجنسية عند المرأة عند السكري، أولا دراسات شبه منعدمة، ثانيا قليل تدخلات في التلفاز أو المذياع، وكندويو دائما كندويو بأن السكر المشكل عند الرجل، هو نعم عند الرجل، لكن حتى المرأة
1: نعم
0: عندها مشاكل
1: صح.
0: حقيقية على المدى القريب أو البعيد. وتفضلي سيدتي ونتناقشوا هذا الموضوع إن شاء الله،
1: نعم
0: تفضلي.
1: إذا أكيد كثير كذلك نضيف بأن كثير من النساء والرجال كيشعروا بالحرج دكتور الحديث على هذه المشاكل الجنسية، فهنا بغيتك تقدم لنا واحد المعلومات مهمة على أن هذا الموضوع راه مهم وما خصوش يبقى صامت، لأن ربما كيولدنا مضاعفات كثيرة سواء من الناحية الجنسية من الناحية التواصلية والعلاقات الأسرية كذلك.
0: نعم، إلا ناخذ واحد الوقت وجيز إذا سمحتي.
1: تفضل.
0: على المدى القريب هي المشاكل الجد المنتشرة وللأسف، وما كنعرفوهاش، وهناك مضاعفات كثيرة وأسفاه. وقلت في الأول الحلقة إذا كانت حمية سليمة وتطبيب سليم ما كتكونش هذه المشاكل. إذا المشكل الأول، وما نساوش هناك توازن رباني رائع هذيك البيئة الميكروبية المهبلية الطبيعية عند المرأة، هناك توازن ان غران اكيليبر. هناك ميكرو كيتسمى لاكتوباسيل، ميكروب مهم، وهناك الشامبينيون، فطريات اللي هي كتكون عايشه وتتاقلم في مهبل المراه من اجل صفه عامه المصلحه الجنسيه السليمه. لكن شنو كيوقع الوقت اللي كيطلع السكر؟ عندنا جوج مشاكل سيدتي. المشكل الاول ان البول المراه كتزاد فيه السكر. ثانيا العلاقات تضيق، هي وقت العلاقات الحميميه هذاك التزليق المائي او هذاك التدفق المائي او هذاك يعني تدفق المراه توا كيتزاد فيه السكر. شنو كيوقع؟ الفطريات خارج المهبل المراه مع التبول كتولي مع داك السكر كتاكلو اكثر وكتكسر وكتصر. ثانيا هذيك الفطريات الداخليه كتجهد. شنو كيوقع؟ كيوقع حكه، افرازات كثيره، الام في التبول. وشنو كيوقع من الناحيه الجنسيه؟ كتبدا المرحله الاولى والمنتشره الام عند الدخلة في العلاقة الجنسية بالانتروميسيون. علاش؟ حيث هناك التهاب خارجي ديال الفطريات. لكن المشكل الحقيقي سيدتي هو الوقت التعفن كيتزاد الحدة ديالو داخل مهبل المرأة، كيولي جفاف مهبلي نسبي. ولو أن عندها 30 سنة، ولو أن السكر جاي الله عام، ماشي بحال الرجل. شي وقع في هذه الحالة؟ كتولي علاقة الآلام عند الدخلة، ثانيا علاقة بالآلام عند العلاج. شي وقع مع المدة؟ المرأة تتأقلم بمرارة، كتولي تبعد، من بعد كيبدي يجيها واحد النوع ديال التخوف من العلاقة الجنسية والنفور، ورويدا رويدا كيجي منعكس، يعني خايب كنعيط له ان ريفلكس اللي كتولي المرأة خايفة من العلاقة الجنسية. والوقت اللي كتكون علاقة جنسية كيوقع انقباض تقلص لا شعوري ديال الألياف ديالها، ويزيد الطين بلة. واش تتولي؟ كتولي العلاقة الجنسية آلم ديال التهاب، آلم ديال الجفاف المهبلي النسبي، وآلم كذلك ديال انقباض اللاشعوري. كي بغيتي هاد السيدة تولي العلاقة ديالها كتولي، وإن كانت من قبل في العلاقة غادية بزيان مع الزوج ديالها، كيولي تأثير ديال هذيك الدبدبة ديالها، الإثارة ديالها، علما حتى المتعة ديالها أو هذيك النشوة ديالها كتمشي نهائيا. ومع الايام رويدا رويدا هذا المدى القريب سيدتي، وهادشي منتشر بزاف، كيولي اضطراب ديال الرغبه ثانوي، وهادشي بطبيعه الحال وللاسف جد منتشر، ما كندويوش عليه ولا كانت حميه سالمه وسليمه وتتبع هذا المشكل كله اللي كيولي معقد. وبالنسبة

0: نسبة كبيرة ديال الفرق ديال الأزواج وحتى الطلاق. لماذا؟ لأننا ما فهمناش الميكانيزمات وما تبعناش الحمية ديالنا، ودائما خصنا نسولوا المرأة من غير الدواء اللي كنعطيوها والحمية، كي دايرة العلاقة الحميمية؟ نخلي لك الكلام سيدتي ونتواصلوا.
1: نعم، إذن مضاعفات السكري عند المرأة يمكن تظهر على المدى القريب والمدى البعيد، فواش كاين شي طرق للوقاية دكتور قبل ما نعرفوا على أن العلاج وضبط السكر أنه يمكن يساعد في تحسين هذه الوظيفة الجنسية؟
0: نعم، هو قبل ما نزيد هذا نجاوبك على هذا السؤال مشكورة، ما نساوش حتى على المدى القريب هناك مشكل ذكوري. فالمرأة الوقت اللي كتنفر الله يكون في عوانها، كتألم، كتاخذ دواء طويل بات، ما كتعرفش، كتقول واريجي، ما كتديش هي العلاقه الحقيقيه بينها في التبول ديالها السكر زايد، وفان بان افرازات طبيعيه المهبليه في العلاقه الحميميه كيتزاد السكريات فيها وكيهجم هذوك الفطريات. الى قننا السكر ديالنا هاد المشاكل كلها ما كتكونش نهائيا، علما ان في العلاقه ما كتبعد هي لاله العيالات، هي مراته رجل تيولي كيتقلق كيقصحها، تيولي كينفر شويه بشويه، تيولي خاف يقصحها، وكيدخل حتى هو واحد النوع ديال الفشل الجنسي التواصلي، لان ما كتكونش هذاك التوازن ديال العلاقه الحميميه السليمه. اذا حتى مشكل ذكوري ويزيد الطين بله، وكتولي يعني شقاق الازواج وميزونتونت كونجوغال. اذا كنعاود مره اخرى، المراه اللي عندها الداء السكري واخا يبقى فيه 10 سنين 15 سنه، الا كانت حميه سليمه تتبع سنين الحميه السليمه كنقصد بها، اولا تشوف طبيب ديالك كل 3 شهور، ثانيا تبع مع خبير الحميه، ماشي تقول انا نقطع الحاجه اللي فيها الحلاوه، لا سيداتي، عندنا خبيرات وخبراء الحميه، على الاقل ندير 2-3-4 جلسات كافيين، وناخذ واحد النمط العيش ديالي السليم، وانني غنعيش ونتعايش ونبعد من هذه المصيبه. لانك جيتي تقول لك 7 المرات وعندي هذا الشامبينيون عندي في هذا العام، لان ما فهمناش الميكانيزمات. خو الميكانيزم الحقيقي من الدواء وهو الحميه، وخص يكون السكر، والا تيوقعوا مشاكل. ماشي بحال الرجل، الرجل عنده بصمه تيفشل التخوف، المرأة تولي ألم ميكانيكي، ألم الجفاف، وخصوصا وهو المعقد وعندي حالات كثيرة، والألم ديال التشنج النسبي كتولي خايفة وتلفر وكتزير، والله يكون في عوانها، وكتدخل في واحد دوامة مع عندنا ديال هذه العلاقة. تفضلي سيدتي لالا سيدة.
1: إذن أكيد إذا ما كان هناك مشكل فكيف يتم الإدارة ديال هذا المشكل والعلاج دياله الدكتور؟
0: هذا المشكل في كيف هذا الألم عند هذه المرأة، أول حاجة نوصل مع الأزواج نقطعوا العلاقة، لأن المرأة دخلت في واحد الدوام من الخوف ودلها لا لا تتوقع الخوف لنا ولا تتصبي. ثانيا تنقولوا للزوج ديالها هاتي مؤقت وتدعمة ديالها. ثالثا كتمشي أولا كنديروا تحليلات نوعية الميكروبات، وكنقنوا هذيك البيئة الميكروبية كنردوها يفو إكيليبغي توازن البيئة الميكروبية، هذيك اللاكتوباسيل خصو يدير بلاصتو. من بعد كنقادوا السكر ديالها مزيان، وكنديروا طرق العلاقة كيرجعوا بشوية بشوية، لأن هناك منعكس، هناك خوف من العلاقة، ولا ماشي الألم في العلاقة، كان الألم في العلاقة في الأول، زاد الألم مع الجفاف، ولا خوف من العلاقة، وهذا أكثر تعقيدا. سنقطعوا العلاقة، هناك طرق استخائية وقائية، هناك حصص نديروا معهم، وكترجع العلاقة رويدا رويدا، والشافي هو الله، إنما نفهموا الميكانيزمات ونحبسوا العلاقة ونمشي رويدا، وخصوصا نقنوا كنعاود مرة أخرى نقنوا توازن ديالنا ديال السكر. إلى قديته سيدتي بعتي الحمية، شو هاد الرسالة كنقولها تصبح هذا راس بحالك بحال أي امرأة. تفضلي مدام سيدة.
1: طيب أكيد غنغتنم الفرصة للوجود ديالك معنا دكتور، وتقدمنا نصيحة أو رسالة طبعا للنساء وللرجال كذلك، بالنسبة خصوصا لكي كما ذكرنا سابقا كيشعر واحد الحرج بأنهم يتكلموا على الموضوع سواء بينتهم ولا مع اختصاصيين، فما أهمية الاستشارة وفوقاش خصو يتوجهوا للمختصين باش ياخذوا المعلومة الصحيحة بالمكان المناسب؟
0: نعم، هو إذا سمحتي قبل نجاوبك على هذا السؤال، إذا سمحتي سيداتي غندوي على واحد وقت وجيز على يعني مضاعفات المدى البعيد، مهمة خصنا نفهموها. المرأة اللي عندها الداء السكري إذا ما تبعدش خلي هذه المشاكل كلها اللي وقعت، كيوليو مشاكل أولا ديال العصيبات والشرايين كيتقاسوا وللأسف بور توجور دائما كيبقى عندك المدوم، وتيولي تيقل الإحساس البدري ديالها، الترطيب ما كيبقاش، إثارة ما كتبقاش، تولي الصعوبة هنا عصبية، يعني المستقبلات العصبية مرضوب سكار،

0: ولكن هو للاسف هنا ما كنقدروا يديروا حتى شي حاجه، لان تيكون مرضي وللاسف مزمن. ثانيا حتى الشرايين كيتاثروا، ولا تاثر الشرايين كيتزاد جفاف مهبلي، وخصوصا كنسين الطمانينه، ومع الجفاف المهبلي الناتج على الهرمون كينقصوا، هنا كيوقع نفور حقيقي ومشاكل معقده. ولكن المشكل الاعظم بغي نقولوا والمشاكل ديال التهابات المتكرره ديال التبول المراه، لان الشامبينيون في كيهجم والميكروبات كيهجموا كتولي كتاثر، وخصوصا تولي سلاسل البول عند العلاقه الجنسيه حيت العصيبات كيمرضوا، وهنا تولي اكتئاب ونفور وعذاب. اللي بغي نوصلوا رساله، شوف المرض من عند الله سبحانه وتعالى كنحمدوا عليه كل حال، لكن المراه واي رجل عنده داء السكري دون بعد على الرجل بان السكر كيداوى، لا درنا التوازن ديالنا حنا فهمنا السكر، وصل العلم واحد الدرجه كبيره في السكر، فعانينا بالحمية أولا، التتبع المنظم، عدم ناخذ ديك البصمة السلبية صوتو عند الرجال. بالنسبة للمرأة راه من الأولى لا عندك مشاكل لما تبعتيش، ماشي حشومة ما نساوش. هذه رسالة مهمة كنقولها وكنشكرك مدام سعيدة، أن الاطمئنان الجنسي في العلاقة يعني الزوجية كتعطي 70% ديال الاستقرار الوجودي، وهذه الأبحاث العلمية المدققة. فلهذا إذا كان كسر العلاقة الجنسية كتأثر العلاقة العائلية والعلاقة المادية والعلاقة مع الولاد، لأن توقع واحد السحاب يعني مدلهم وأسود. فلهذا ماشي حشومة سيدي عندك مشكل جنسي، ماشي حشومة سيداتي، ولكن اللي حشومة بأن الداء السكري مرض ربي عطانا، حنا الحمية ديالنا ما كنعرفش من الأكلة ديالنا في الأول، ولكن دابا جا الداء السكري سيداتي سيدي هادشي كيداوى، وعندنا مشكل جنسي نمشيو نداويو، ما نخليش لا الألم بداني، بداني الألم قول للزوج ديالك الغزال نحبسوا العلاقة، نمشي عند الطبيب، هذا الطبيب ديالي مقد بعد المشكل السكر، ولا كان داكشي معقد نمشي عند طبيب او طبيبه في التطبيب الجنسي باش نحافظ على ديك الوتيره ديالي السليمه، على السلسله ديالي الجنسيه السليمه، على التواصل والتوافق ديالي السليم، ما نخليش يعني واحد السوسه تدخل في النواه الزوجيه المقدسه، لان الاطمئنان ديالك سيداتي وسيدي كيعطي واحد نوع استقرار عائلي وجداني وخصوصا جنسي. تفضلي مدام سعيدة.
1: طيب كتبقى نقطة مهمة خصنا نذكروها مرة أخرى، ولو أنكم ذكرتموها دكتور في الأول، وهو نأكدوا على أن هذه المشكلات ماشي حتمية لدى جميع النساء المصابات بالسكري ولا الرجال المصابين بالسكري، فالأسباب قد تكون متعددة أكيد، وعلاج السكري وضبط مستوى السكر كيساعد في تحسين الوظيفة الجنسية. فشكرا، شكرا جزيلا دكتور حالتي على كل هذه المعلومات، إلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف شكر دكتور.
0: شكرا جزيلا سيدتي، إلى الملتقى.
1: شكرا لكم جميعا مستمعينا، ونذكر دائما برسالتنا الأخيرة بأن مرض السكري لا يعني بالضرورة فقدان الرغبة الجنسية أو الحرمان من حياة زوجية مرضية، فالتشخيص المبكر والتحكم الجيد في مستوى السكر، عدم إهمال الأعراض وطلب الاستشارة الطبية عند الحاجة، كلها خطوات تساعد على حماية الصحة وتحسين جودة الحياة. للجميع نتمنى يا رب كل صحة وسلامة وسعادة، ونلقاكم على خير غدا بإذن الله في نفس الموعد. دمتم سالمين، إلى اللقاء.

0: المادية، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: تسالي لك الصوت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصوت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحولوا المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبي انجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: مبروك للفائزين الأوائل في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارة، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
4: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. المغرب بعد انتخاب 23 من سبتمبر وما أفرزته من نتائج والإعلان عن تشكيل أغلبية حكومية، انتخاب مرشح الأغلبية أحمد التويزي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس النواب بعد حصوله على 220 صوتا من مجموع 369 صوتا. واليوم يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. الاعتداءات مستمرة على السعودية، المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران يعلنون استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة النفط العاصمة الرياض، متوعدين بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية في المملكة. المديرة العامة لصندوق

0: صندوق النقد الدولي تقول إن الهجمات الأخيرة على السعودية قد تؤثر على الجميع في كل مكان في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا واحتدام صراعات متعددة في المنطقة الغنية بالنفط. حرب أوكرانيا. روسيا تعلن عن إسقاط أزيد من 900 مسيرة أوكرانية بعضها قرب موسكو. والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن تعرض محطة طاقة في كييف لضربة روسية دون أن تتلقى أي إنذار من حلفائها الغربيين، ويشير إلى أن الضربات الروسية التي استهدفت قطاع الطاقة خلال الليل تركت أكثر من 600,000 شخص بدون كهرباء. ليبيا. أمطار غزيرة وسيول تغرق العاصمة طرابلس وضواحيها مخلفة خسائر بشرية ومادية. في باريس صدور مؤلف جديد من توقيع الكاتب والإعلامي الفرنسي ستيفان بيرن يستعرض مسار العاهل المغربي الملك محمد السادس وتاريخ الملكية في المغرب. في الميدان الرياضي، كرة القدم الأفريقية ومنافسات كأس أفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة. المنتخب المغربي يواجه اليوم زامبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا لكل الأجيال.
2: صباح الخير لكل مستمعينا في كل مكان، سعد الله أوقاتكم، نتمنى لكم السلامة، نتمنى لكم الخير، ونتمنى أن تظلوا برفقتنا لمتابعة هذه الحلقة.
3: ميديا حديث المجتمع. فرحان عياش.
2: بالأمس 13 من أكتوبر احتفى أو هو عيد وطني أو عفوا يوم وطني للأمية ومحاربة الأمية، حيث تم تقديم بيانات ومعطيات عن وضع الأمية، وهي مناسبة وطنية هدفها الأساس بطبيعة الحال هي تقييم الجهود المبذولة لمكافحة الأمية وتوعية المجتمع بأهمية القراءة والكتابة والتعلم على مدى الحياة. وفي هذه الحلقة سنقف عند التحديات التي تقف أمام عدم محو هذه الأمية والقضاء عليها نهائيا، فأين وصلت هذه الجهود، وأيضا ما هي ميدانيا الجهود المبذولة من أجل القضاء عليها. في بالاستناد إلى المعطيات التي حاولت تجميعها في الإعداد لهذه الحلقة، هو إذا أمكن أنه نستند إلى الأرقام، تقول هذه الأرقام أنه نسب الأمية في المملكة شهدت تراجع مستمر وملحوظ على مدى العقود الماضية. يكفي أن ننظر إلى السنوات. في سنة 1960 وهي أول إحصاء رسمي بعد الاستقلال مباشرة، كانت نسبة الأمية لدينا 87%. بعدها مباشرة في عام 2004 في الإحصاء العام للسكان ما يناهز تقريبا 10 ملايين أمي، يعني النسبة 43%. توالت السنوات بعدها والجهود والبرامج أحدثت، ولنصل إلى عام 2014 النسبة 32% في إحصاء العام للسكان والسكنة لعام 2014. نصل إلى أحدث رقم 2024، وطبيعة الحال معطيات رسمية صادرة بناء على الإحصاء العام الأخير الذي شهدناه جميعا، وصلت هذه النسبة إلى 24.8%، وكانت أيضا فيها مؤشرات تحسب المسألة حسب الوسط قروي أو حضري، وأيضا حسب الجنس حتى الفئات العمرية. ضيفي الكريمين المشكورين سيفصلان في هذا الأمر، وسنقف عند التحديات. الأستاذ عبد الرحيم الناجي منسق تربوي إقليمي بمدينة العيون، يا أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبد الرحيم الناجي.
4: مرحبا أستاذة، بارك الله فيك، مرحبا، شكرا على الاستضافة الكريمة.
2: يا أهلا بك، ويشرفني أيضا

0: نستضيف الأستاذ خالد فتاح، المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الرباط سلا القنيطرة. يا أهلا ومرحبا بكم أستاذ خالد.
1: شكرا أستاذ فرحانة، وسعيد جدا بالتواجد معكم اليوم في هذا اللقاء المتميز.
0: يا أهلا ومرحبا. أنا حاولت أن أضع السادة المستمعين في صورة لنعرف جميعا في بلادنا كيف يتم تدريجيا عبر السنوات القضاء على الأمية بشكل عام. وأنا بدأت منذ فجر الاستقلال، يعني منذ أن خرجنا إلى حضيرة الاستقلال وبناء وتشييد الدولة بكل أطرها وطواقمها والجهود المبذولة. إلى أستاذي خالد فتاح، أحدث تحيين للنسب الأمية إن أمكن، ونحن طبعة الحال في هذا الاحتفاء الوطني بالقضاء على الأمية، في أفق القضاء عليها نهائياً.
1: شكرا جزيلا أستاذة فرحانة على الإطار الإعلامي لهذا الموضوع الهام والهام جدا، والذي يصادف كما أشرتي في المقدمة الاحتفال باليوم الوطني لمحاربة الأمية. والاحتفال بهذا اليوم طبعا يهدف إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول وهو إثارة الانتباه للرأي العام الوطني على أن هناك ظاهرة تسمى الأمية لا بد من التعاون جميعا من أجل القضاء عليها، ومن جهة أخرى إبراز الجهود والمجهودات التي تقوم بها جميع المتدخلين على الصعيد الوطني من اجل القضاء او التقليل من نسب الاميه. الارقام التي تفضلت بها هي ارقام رسميه صادره عن المندوبيه التنميه التخطيط، وهي صحيحه جدا، حيث انتقلت نسب الاميه من فجر الاستقلال الى الان كل 10 سنوات كانت تنقص على الاقل، تتقلص ب10 نقاط. اخر رقم كما اشرتي في سنه 2014 كانت نسبه الاميه هي 32.2%، وصلت في سنة 2024 إلى نسبة 24.8%. هي طبعا هناك تقليص، ولكن لا زالت النسبة عالية نسبيا مقارنة مع دول أخرى التي نطمح إلى أن تصبح هذه النسبة أقل من 10% أو أقل من 3%، ولما القضاء عليها كما أشار القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي حدد أجالا للقضاء على التقليص والقضاء على الأمية في أفق 2029 إلى القضاء النهائي على الأمية في البلد.
0: طيب عندما نعطي أجلاً، أنه في 2029 إن شاء الله القضاء نهائياً على الأمية، لاحظ معي، بمعنى أننا هل سنكثف البرامج، نضاعف يعني العاملين في المجال المتدخلين في الأمر؟
1: أكيد طبعا، لأن أولا لابد أن نفهم على أن القضاء على الأمية نحن في إطار ما يسمى بمحاربة الأمية، بمعنى نتبنى مقاربتين، مقاربة علاجية ومقاربة وقائية. المقاربة يعني العلاجية المقاربة الوقائية من خلال محاربة الهدر المدرسي ومحاربة عدم الالتحاق بالمدارس إلى آخره، وفي نفس الوقت المقاربة العلاجية أن نحاول أن نجعل الأشخاص الذين في وضعية أمية الآن ينتقلون إلى وضعية لا أمية، يعني يستطيعون القراءة والكتاب. طبعا عند تضافر جهود الجميع يمكن أن نصل إلى هذا المستوى، حتى إلى لم نصل له يعني بنسبة 0.3%، وهي صعبة جدا على الصعيد الدولي، على الأقل يكون تقليص منها بشكل كبير، ربما نصل 3% أو 4% أو أقل، وهذا طبعا سيكون مؤشر إيجابي إذا تضافرت الجهود جميع المتدخلين، لا القطاع العام ولا القطاع الخاص ولا مجالس المنتخبة ولا هيئة المجتمع المدني ولا منتخبين، من أجل الاعتبار أن الأمية هي معيق من معيقات التنمية، وبالتالي لا بد أن نتدخل جميعا من أجل القضاء عليها. وفي هذا الإطار الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تقدم يعني الكثير من المجهودات من أجل التدخل بفعالية عن طريق هيئة المجتمع المدني من أجل التقليص والقضاء على هذه الظاهرة في السنوات القليلة المقبلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أستاذ عبد الرحيم الناجي، بطبيعة الحال كما قال الأستاذ خالد الفتاح، من أجل القضاء نهائيا على الأمية تتضافر الجهود في مختلف القطاعات، يعني ليست فقط الوكالة الوطنية لمحاربة، أن خصصنا وكالة وطنية لمحاربة الأمية، ليست لوحدها من يكون لها أو من يخول لها هذه المهمة، إنما هو تشارك لجميع القطاعات. ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساجد المملكة، يعرف الكثير من مستمعينا من استفادوا من هذه الجهود أنه في مساجدنا أيضا تقام دروس لمحو الأمية. أستاذ عبد الرحيم.

0: نعم
1: مناجي،
0: نعم نعم نعم
1: مدى
0: اسمع،
1: إسهام،
0: مرحبا.
1: مدى إسهام أيضا حتى الوزارة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتأطير المساجد في دروس وتكوين الأطر لمحاربة الأمية، جهود في هذا الصدد. هل لديكم أرقام أو
0: نعم
1: بيانات؟
0: نعم بارك الله فيك أستاذة، مرحبا بك ومرحبا بالأخ العزيز من مدينة الرباط. أولا شكرا لك الأستاذة على إثارة هذا الموضوع الهام والهام جدا، ومن خلالك لطاقم إذاعة ميديان، لأن هذه الالتفاتة تعتبر أيضا مساهمة في القضاء على هذه الآفة التي تؤرق الجميع. وبالتالي بهذه المناسبة ديال اليوم الوطني لمحو الأمية، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فعلا كطرف متدخل وبشكل ناجح في هذا المزمار، أي القضاء على هذه الآفة ديال الأمية. فإن الوزارة تنفذ برنامج محو الأمية بالمساجد بتعليمات ملكية سامية في الخطاب اللي انطلق في الخطاب ديال الذكرى 47 لثورة الملك والشعب سنة 2000، وتنظمه وفق أجهزة إدارية وتربوية ومخططات استراتيجية خماسية وتنفيذية سنوية، استثمارا للطاقات البشرية وإعدادا للأجيال القادرة على النهوض بمستوياتهم التعليمية والفكرية والثقافية والاندماج في السياق العام للتنمية ببلادنا. إذا هذه المجهودات هي مجهودات جبارة كتبذلها الوزارة. إذا وبالتالي هنا لا يسعنا إلا أن نتقدم أولا لصاحب الفضل اللي هو أمير المؤمنين أعزه الله لما أعطى الانطلاقة إلى البرنامج، من خلال إحياء دور المساجد، من خلال إحياء دور المساجد والبعث ديال الدور ديالها، من خلال تأطير الدروس ديال محو الأمية. فحققت الوزارة يعني أرقام مهمة في هذا المجال هذا، لأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتسجل تقريبا حوالي 3000 ديال المستفيدين، أو عفوا 300 ألف مستفيد كل سنة. فسأتكلم بالخصوص هنا في إقليم، مثلا في إقليم العيون اللي هو واحد الإقليم تقريبا حسب أخير الإحصائيات أن نسبة الأمية فيه ما بين 17 و19%، اللي كتعتبر الساكنة ديالو كنتمي لواحد الوسط حضاري بنسبة 98% حسب آخر الإحصائيات. فإن المندوبية الجهوية ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية الإقليمية على مستوى الإقليم يعني كيبذلوا واحد مجهودات كبيرة جدا من خلال تخصيص أو تسخير مثلا واحد مجموعة من الإمكانيات المادية والبشرية. فمثلا على مستوى إقليم العيون يتم فتح مثلا 52 مسجد لتأطير دروس محو الأمية، فيها 50 في الوسط الحضاري وجوج ديال المساجد في الوسط القروي. يعني مثلا كذلك الاستهداف هذا الإقليم ديال مدينة العيون، يتم استهداف مثلا السنة هذه سيتم تسجيل حوالي 3800 ديال المستفيدين ما بين المستوى الأول والمستوى الثاني. وبالتالي فهذه مجهودات جبارة ومجهودات كبيرة تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
1: كيف
0: في
1: يتم،
0: كافة ربوع المملكة.
1: لو سمحت لي الأستاذ عبد الرحمن ناجي، كيف يتم يعني تسجيل
0: نعم
1: المستفيدين من دروس محو الأمية؟ في الحقيقة هو يظهر جليا، لأننا كثير ما نلتقي خاصة كبار السن، من
0: نعم
1: نلتقيهم بعد سنوات وإذا به ما شاء الله يفتح المصحف الكريم ويقول لك أنا بفضل الدروس أستطيع الآن أن
0: نعم
1: أقرأ فاتورة كهربائي،
0: نعم
1: أستطيع الآن الحمد لله أن أقضي كثير من مصالحي، أستطيع أن أقرأ القرآن، وهذا ما يشغل كبار السن. وعندما تسألهم يقول لك مثلا أنا الفضل كله المسجد الفلاني تلقيت فيه هذه الدروس مجانا. فكيف تختارون يعني، أو يتم تسجيل، لا أقول أختار لأنه هذا الأمر طبعا في متاح للجميع. تفضل.
0: أولا شكرا أستاذة، فعلا إذا أنا أتمنى أن تتاح لكم الفرصة وتقوموا بزيارة الفصول المسجدية في المساجد وتديروا استجوابات مع المؤطرين ومع المستفيدين، وتشوفوا فعلا هذه الفرحة وهذا التحول اللي وقع عند المستفيدات. أما من حيث كيفية التسجيل، فإن الوزارة مشكورة كتبذل واحد المجهود كبير جدا، أولا من خلال الحملة الإعلانية للبرنامج. هذه الحملة الإعلانية للبرنامج تنتهي تبدأ يعني تبتدئ في نهاية الموسم الدراسي من خلال ما يسمى بالأبواب المفتوحة، يعني الانفتاح على المستفيدين لما سبق لهم استفدوا، من خلال إعلانات، لافتات، وصلت إعلانية في إذاعة وقناة محمد السادس مشكورين على المجهود اللي كيقوموا به. وبالتالي كتقوم من خلال هذه الأبواب المفتوحة وهذه الحملة الإعلانيات يتم مثلا التواصل مع المستفيدين إما مباشرة أو من خلال الحث ديالهم التوجه إلى المندوبيات الإقليمية أو الالتحاق بالمؤطرين في المساجد. كذلك المؤطرين، مؤطري الدروس كيقوموا بواحد المجهود كبير جدا من خلال طرق الأبواب ديال البيوت ديال المستفيدين، لأن نعتمدوا مثلا في التسجيل على الإحصائيات ديال

0: انتشار الأمية وبؤر الأمية مثلا في المناطق السكنية، وبالتالي يتم وضع خريطة مسجدية لرصد هذه البؤر اللي كتنتشر فيها هذه الأمية بشكل كبير، وبالتالي يتم توجيه مؤطري الدروس إلى طرق هذه الأحياء ويعني والانفتاح على المستفيدين اللي ما سبق لهم سجلوا في البرنامج هذا. وعلى وما ننساوش أننا نشير بالدور الفعال والرئيسي للمكان، الفضاء المكاني الذي تم توظيفه، يعني الوزارة الأوقاف لما يعني أمير المؤمنين لما أعزه الله لما أعطى الانطلاقة ديال البرنامج، يعني فعلا هذا سواء من حيث المكان يعني يلعب واحد الدور مهم جدا، لأننا كنعرفوا مثلا واحد شريحة كبيرة من المجتمع من خصوصا صفوف النساء ما تيقدروش أنهم يتوجهوا المدارس، ما تيوجهوا الفضاءات أخرى، وبالتالي من اللي كتقول لي المسجد يتلقاه بصدر رحب،
1: صحيح
0: وبالتالي
1: صحيح
0: كنلقاو إلى قمت بزيارة مثلا الفصول المسجدية كتلقى واحد الإقبال كبير جدا على الفصول المسجدية، وحنا من المعلومة أن فعلا يكون حصص من الصباح في الفطار الصباحية من 8 إلى 10، حصص مسائية من 2 إلى 4 ومن 4 إلى 6، كلها فصول كنلقاو فيها واحد الإقبال كبير جدا. إذا هكذا يتم استقطاب وتسجيل المستفيدين في برنامج محو الأمية. نعم بالمسجد.
1: ولأن المسألة حسب تفاصيل ومؤشرات الأستاذ خالد فتاح المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فحسب إحصاء 2024 الأخير في تفاصيل المؤشرات الفرعية أنه الأمية لدينا أستاذي حسب الجنس تبلغ الأمية لدى الإناث 32% مقارنة ب 17% ذكور، وأيضا تتفاوت حسب الوسط القروي والحضري. في الوسط القروي 43% مقابل 19% في الوسط الحضري. فهذا التفاوت ما بين القرية والمدينة، هل يجب التركيز أن نكون عمليين أكثر ومضاعفة جهودنا أكثر وتركيزنا على بؤر كما قال الأستاذ، لأنه حكيمة جدا المنطقة الذي تشتغل به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المكان المسجد، ونحن نعرف المساجد وتقديس المغاربة لهذا الأمر ونساء ورجالا، بالتالي لن يعزف أي أحد عن الذهاب إلى دروس محو الأمية فيها. بين القرية 43% و19، تفضل أستاذي.
2: ربما من خلال الأرقام التي استفدت بها يمكن القول على أن ظاهرة الأمية في المغرب هي ظاهرة قروية نسائية، يعني هي منتشرة بشكل كبير في العالم القروي، وتهم أكثر نساء مخالطة مع الرجال، رغم انخفاض هذه النسبة من 2014 إلى 2024 لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال، وكان انخفاض مهم جدا، ولكن لا زالت مرتفعة نسبيا لدى النساء القرويات، بمعنى أن ظاهرة الأمية هي ظاهرة قروية. كما أشار الأستاذ، يعني نحن نشتغل بنفس المنطقة تقريبا، ولكن نذهب أبعد من ذلك من خلال المعطيات التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط، نبحث عن الجماعات التي تعرف نسب أمية كبيرة وسميناها الجماعات ذات الأولوية، وبالتالي حتى التعاقد مع هيئة المجتمع المدني يتم توجيهها إلى الاشتغال في الجماعات ذات الأولوية، وهي الجماعات التي تعرف نسب أمية مرتفعة مقارنة مع جماعات أخرى على الصعيد الوطني وبالنسبة لكل إقليم.
1: هل فيها كثافة سكانية كبيرة؟ هل فيها كثافة سكانية كبيرة؟
2: إحصائياً عدد المستهدفين الذين يفوقون 17 سنة فما فوق قدرت قريباً من 7.4 مليون نسمة.
1: 7 مليون.
2: 7 مليون نسمة من المواطنين الذين يفوقون 17 سنة فما فوق. هما في وضعية أمية، وبالتالي يعني الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تبنت مقاربة مجددة، وهي مقاربة ملائمة العرض للطلب. ليس هناك برنامج وحيد يوجه لجميع المواطنين، ولكن هناك عدة برامج حسب الخصوصيات الحاجيات والانتظارات لكل مواطن أو لكل مجموعة من المواطنين. من هذا المنطلق نجد أن هناك برامج عامة، البرنامج العام الذي تسمى برنامج محو الأمية، وهو القراءة من أجل التمكين، الذي يركز على القراءة والكتابة والحساب والتعبير إلى آخره.
1: لو سمحت لي
2: برنامج ما بعد محو الأمية الذي يهتم بالانفتاح السوسيو مهني عبر مساعدة الأشخاص على بناء مشاريع مدير الدخل أو مشاريع صغيرة. هناك برامج أخرى تهم القطاعات المهنية، برنامج خاص بالصناعة التقليدية، وبرنامج خاص بالفلاحة، وبرنامج خاص بالسير البحري، وبرنامج خاص بالتجارة، وهناك برامج أخرى، بالإضافة إلى برامج خاصة من بينها برنامج محو الأمية الوالدية الذي

0: مثل أمهات الآباء بالمستشفى التعليمية الذين يعانون من الأمية أو لديهم قدرات قراية بسيطة. هناك برامج لهم المؤسسة السجنية، هناك برامج لهم المهاجرين واللاجئين. الفكرة ما هي؟ الفكرة هي أن برامج محاربة الأمية ومناهج محاربة الأمية التي تتبناها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستند على مبدأ ملائمة العرض والطلب والاستجابة للحاجيات الفعلية بهدف كبير أو غاية كبرى، وهي ضمان الاستقلالية الاجتماعية والاقتصادية للأفراد داخل المجتمع.
1: ممتاز. أنا كنت بصدد لأنك ذكرت معلومة في غاية من الأهمية، وكنت باغي نوقفك عندها بالتحديد لأنها هي اللي تهمني. قلت لي أنه الشخص اللي في عمره 17 سنة، تمام؟ حسب الإحصائيات. يعني الأشخاص اللي عندهم 17 سنة، وأنت تعرف حساسية الـ 17 سنة، سن الـ 17 سنة إلى 22 إلى 25، هذه الفئة العمرية واللي للأسف شديد عددها كبير. لما نقوله 7 مليون العدد يعني ضخم جدا. وأمي، هل معنى توصيفنا للإنسان الأمي أنه مراهق عنده 17 سنة بصفة نصفه أمي أنه ما قراش، ما خاض أي مستوى تعليمي أيا كان، ما دخلش المدرسة نهائيا، كيف هما يعني كيف نوصفهم أنه أمي؟ أم أنه التحق بالمدرسة وقرأ التحضيري الابتدائي وخرجنا من الخامس ابتدائي أو من السادس ابتدائي؟ تفضل أستاذي.
0: شكرا جزيلا على السؤال، مهم جدا. أولا أريد أن أشير إلى جزئية معينة، أن النصب 4 مليون نسمة من المواطنين في وضعية أمية، فهم بشكل كبير في العمرية من 50 سنة فما فوق. ولكن نحن على مستوى الاشتغال في الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية نشتغل على الأشخاص الذين يعني لهم عمر من 17 سنة فما فوق، في حين أن الأشخاص أقل من 17 سنة ولا حتى أقل من 20 سنة فهم يشتغلون مع وزارة التربية الوطنية في مجموعة من المشاريع التي تهم التربية غير نظامية والفرصة الثانية إلى آخره، ربما تكون فرصة للتحدث في هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: كما أشرت أن المندوبية الثانية للتخطيط عندما تقوم بالإحصاء العام للسكان والسكنة لها آلياتها يعني المؤسساتية والإحصائية الدقيقة للتعرف على الشخص الذي في وضعية أمية، والشخص الذي حسب يعني تحت السلطة المعرفية للمتخصصين في الإحصاء وفي المندوبية الثانية للتخطيط هو الشخص الضيف في تلك اللحظة في لحظة الإحصاء أنه أجاب صرح أنه لا يعرف القراءة والكتاب. هذا الصريح كما أشرته، هناك حالتان يمكن أن يكون لم يلتحق بالمستوى نهائيا في سنوات سابقة، يعني سابقة جدا ربما 10 سنوات و 15 سنة و 20 سنة فيما قبل، أو يمكن أن يكون التحق بالمؤسسة التعليمية ولكن قطع مثلا في السنة الأولى ابتدائي أو في السنة الثانية ابتدائي، وأصبح الآن غير قادر على قراءة مثلا مجموعة من الكلمات أو مجموعة من الجمل أو مجموعة من النصوص، وبالتالي فهو يصرح على أنه لا يعرف القراءة والكتاب. هذا التصريح يعني اعتمد على المقاربة التصريحية يمكن اعتباره حسب المندوبية الثانية للتخطيط، ويمكن أن يعني طبعا تحت السلطة ديالهم ربما يعني يدققون أكثر في هذه في في في هذه النقطة، لأن نحن نأخذ المعطيات فقط من المندوبية الثانية للتخطيط.
1: تعتمدها هي اللي كتعتمد.
0: الإحصائية التي تقوم بها تكون دقيقة جدا وتعتمد على أدوات إحصائية مهمة جدا من أجل حصر الأشخاص الذين في وضعية أمية.
1: تمام. طيب اليوم اللي همنا احنا دائما مواكبتكم جميعا ونعلموا السادة المستمعين داخل المملكة بهذه الجهود وبهذه البرامج ونعلموهم ان هذه الجهود كلها قائمة، لكن انت تعرف يا استاذي الاستاذ خالد فتاح ولا حتى الاستاذ عبد الرحيم الناجي ان في بعض الاحيان المعلومة لا تصل للناس، وما في بعض الاحيان للأسف شديد، وحتى وان كانت اذاعة محمد السادس للقرآن ما شاء الله تقوم بأدوار ريادة في هذا المدمار والتأطير الديني وغير ذلك، إلا أنه المعلومة تظل ناقصة بالنسبة للكثير من الناس. اليوم احنا نتوجه للسادة المستمعين في كل مكان أنه في أقرب نقطة إليه، سواء مسجد، سواء مدرسة ابتدائية، أو سواء يعني بهذا الشكل، ممكن مهما كان عمره، مهما كان يعني جنسه، ممكن أنه يلتحق الدروس محو الأمية، أليس كذلك أستاذ ناجي؟
2: نعم، بارك الله فيك أستاذ، وهذه مساهمة منكم من إذاعة ميديان صراحة على من أجل القضاء على هذه الآفة. هذه إلى هنا أنا فعلا قلت بأن يعني الفكرة أو المعلومة لا تصل، هو أنني هنا

تذكر بالمجهود ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه اللي عندها السبق فيما يعرف بالتعلم عن بعد. يعني منذ 2014 عرف البرنامج محو الاميه بالمساجد واحد النقله مهمه بالانفتاح على الوسائط الرقميه من خلال اعطاء

0: هذا بالإضافة إلى كذلك لا بد أن ننوه بالمجهودات التي يقوم بها المؤطر الدروس من خلال توظيف هذه الأدوات الرقمية من خلال المجموعات الواتسابية إلى غير ذلك، من أجل حتى يعني ذاك المستفيد لظروف ما منعته أنه ما يجي مثلا المسجد أن يتم مواكبته من خلال عمل المجموعات الدراسية عن بعد إلى غير ذلك. فبالتالي كان واحد المجهود جبار تقوم به وزارة الأوقاف من خلال الانفتاح على هذه الوسائل التعليمية الحديثة من أجل إيصال فعلا المعلومة إلى أكبر قدر ممكن من المستفيدين في أفق القضاء على هذه الآفة إن شاء الله تعالى.
1: طيب الوكالة أيضا تستمر جهودها هي الأخرى بمعية شركائها، هل يجب توسيع قاعدة الشركاء حتى نحقق الهدف المنشود 2029 لا يصبح لدينا أي أمي، ويستطيع مواطنو المملكة أن يلحقوا كل هذا التقدم والتطور الذي نحن سائرون فيه؟ تفضل أستاذي الفتاح أستاذ خالد.
2: فعلا على القضية المسألة التواصلية، فقط أريد أن أشير على أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعتمد على مقاربتين تواصليتين أساسيتين. المقاربة الأولى هي مقاربة وطنية من خلال حملة وطنية للتواصل، حاليا يبث في الإذاعات الوطنية في التلفزيونات الوطنية وصلات يعني أساسية تدعو المواطنين إلى الولوج إلى فصول محو الأمية بشكل عام.
1: ممتاز.
2: بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الحملات الإذاعية من بينها هذا اللقاء، فهو آلية من آليات تواصل يعني حول قضية محو الأمية والالتحاق بفصول محو الأمية. المقاربة الثانية هي مقاربة القرب من خلال يعني استثمار هيئات المجتمع المدني من أجل التواصل المباشر مع المستفيدين ومع المواطنين من أجل ولوج أقسام محو الأمية. إذا المجتمع المدني من خلال قربه للمواطنين يمكن أن يتواصل بشكل مباشر، وعبر آلية تواصلية كثيرة قدمت الوكالة مجموعة من الآلية التواصلية لهيئات المجتمع المدني من أجل يعني القيام بحملات تواصلية في أماكن متعددة من بينها الأسواق الأسبوعية، من بينها الأماكن يعني الممتلئة بالمرة، هنا الحدائق العمومية. إذا هناك إمكانية للتواصل حول برامج محاربة الأمية هي موجهة للجميع. والمقاربة الثانية هي مقاربة محلية من خلال هيئات المجتمع المدني كشريك أساسي، وطبعا الشركاء نحن نشتغل تقريبا مع أغلب الشركاء.
1: أشكرك.
2: لا على الصعيد العمومي ولا الخصوصي.
1: هذا ما سمح بي توقيت البرنامج، أسف جدا على مقاطعتك. أستاذ خالد فاتح، الرسالة وصلت المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الرباط صلى القنيطرة، شرفتنا بحضورك. الأستاذ عبد الرحيم الناجي منسق تربوي إقليمي بمدينة العيون، شرفتنا الأستاذ عبد الرحيم الناجي. مستمعينا في كل مكان، شرف دائما لي أن ألتقيكم.
3: sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
4: Avec vous, Soukaina Aziz, bonjour à tous. En attendant la formation du nouveau gouvernement au Maroc, la Chambre des représentants a élu son président et choisi Ahmed Twizy du PAM, portrait dans votre prochaine édition. Les Houthis frappent plusieurs sites stratégiques en Arabie Saoudite, le siège du géant pétrolier Aramco visé dans l'Est. Les attaques se multiplient depuis une semaine et inquiètent le FMI. 96% des lycées ouverts en France, selon le ministère de l'Éducation nationale, au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation. Des syndicats appellent le mouvement à rejoindre celui des Gilets jaunes. Spécialiste des monarchies, Stéphane Bern dévoile en France son dernier livre consacré au roi Mohamed VI et à la dynastie alaouite. Nathalie Miché a assisté à sa présentation à Paris. Et puis il y aura du futsal. Après sa victoire face à l'Algérie, le Maroc retrouve la Zambie pour un nouveau match de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour les titres, je vous retrouve dans une heure pour le Grand Journal.
3: Média. Média pour toutes les générations. Toutes les générations.
5: Média, nouvelle piste. Une facture reçue par mail, un fichier partagé, une demande de virement, ces gestes font partie du quotidien au travail. Mais comment reconnaître le moment où ils deviennent un risque pour l'entreprise et comment préparer les équipes sans leur demander de devenir des experts en informatique? Aujourd'hui, dans Nouvelle Piste,

0: et création contemporaine, des tables rondes avec des conférenciers de différentes cultures et horizons et des expositions, ateliers et masterclass. Programme et inscription sur www.festivalculturesoufi.com.
1: Camera ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيراً. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
5: البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا شمال خط الصويرة، خنفرة، جرادة وكذا بمنطقة السمارة، وغائما جزئيا إلى صاف بوجه عام في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على الأطلس الكبير الأوسط وعواصف رعدية محتملة على الريف ومنطقة فيجيك. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة في كل من العيون والسمارة، 33 درجة في الرباط، 32 درجة في مراكش، 30 في كل من الدار البيضاء، 29 درجة في كل من طنجة، فاس وأكادير، 28 درجة في وجدة، و 21 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام، درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة في نواكشوط، 33 درجة في القاهرة، و 26 درجة في طرابلس. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في أبيجان، 33 درجة في كل من داكار وكينشاسا، و 28 درجة في جوهانسبورغ ونيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 28 درجة في دمشق، 41 درجة في بغداد، و 38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 27 درجة في مدريد، 20 درجة في باريس، 19 درجة في لندن، 32 درجة في بكين، و 12 درجة في موريال، و 26 درجة في نيويورك.
4: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
6: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب بعد انتخابات 23 من سبتمبر وما أفرزته من نتائج والإعلان عن تشكيل أغلبية حكومية، انتخاب مرشح الأغلبية أحمد التويزي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس النواب بعد حصوله على 220 صوتا من مجموع 369 صوتا. الاعتداءات مستمرة على السعودية، المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران يعلنون استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفات النفط في العاصمة الرياض، متوعدين بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية في المملكة. حرب أوكرانيا، روسيا تعلن عن إسقاط أزيد من 900 مسيرة أوكرانية بعضها قرب موسكو، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن تعرض محطة طاقة في كييف لضربة روسية دون أن تتلقى أي إنذار من حلفائها الغربيين، ويشير إلى أن الضربات الروسية التي استهدفت قطاع الطاقة خلال الليل تركت أكثر من 600,000 شخص بدون كهرباء. ليبيا، أمطار غزيرة وسيول تغرق العاصمة طرابلس وضواحيها مخلفة خسائر بشرية ومادية. في باريس صدور مؤلف جديد من توقيع الكاتب والإعلامي الفرنسي ستيفان بيرن يستعرض مسار العاهل المغربي الملك محمد السادس وتاريخ الملكية في المغرب. وفي الميدان الرياضي منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026. المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم منتخب زامبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات. نبدأ إذن من المغرب، حيث تم أمس انتخاب أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة متصدر نتائج الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من سبتمبر، والذي سيقود الحكومة الجديدة رئيسا لمجلس النواب بعد حصوله على 220 صوتا من مجموع

0: منصة الرئاسة تحت تصفيقات نواب الأغلبية. النائب البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة محمد الحجيرة اعتبر انتخاب التويزي محطة فاصلة سياسيا.
1: هذا رئيس استحمى التويزي كان رئيسي في الفريق في الولاية السابقة. اللمسة السياسية والتناغم واضح من أول محطة.
0: لمواجهة المرشح الفائز باسم الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، حصل مرشح المعارضة باسم حزب العدالة والتنمية النائب إدريس الأزمي الإدريسي حصل على 59 صوتا. عبد الله بوانو نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية.
2: 395 فاش كينجحوا كيجيو باش يختاروا باش يهيكلوا المجلس. المجلس فيه الرئيس، فيه المكتب، فيه اللجان، هذو هما اللي اساسيين. قبل ما نمشيو عند الحكومه باش نمارسوا الصلاحيات ديالنا، سواء من حيث الرقابه او التشريع او تقييم السياسات العموميه او الدبلوماسيه، كنتنظموا فيما بيننا. اذا هذا التنظيم ديالنا كنختاروا اولا الرئيس.
0: في ختام جلسة التصويت على رئيس جديد لمجلس النواب، احتج برلمانيون عن تحالف اليسار لأنهم صوتوا بالامتناع، رافضين احتساب أصواتهم مع أوراق التصويت الملغاة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: مجلس النواب يعقد بعد ظهر اليوم طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن اليوم استهداف شركة أرامكو في الظهران شرق السعودية ومطار الملك خالد الدولي ومصفات النفطية في العاصمة الرياض، متوعدين بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية في المملكة. وسمع دوي انفجارات قوية صباح اليوم في الرياض، وأعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق محدود في إحدى المباني الإدارية لعملاق النفط أرامكو في مدينة الظهران بعد استهدافه مساء أمس. وأعلن التحالف العسكري الداعم للشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية اليوم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن الهجمات الأخيرة على السعودية قد تؤثر على الجميع في كل مكان، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا واحتدام صراعات متعددة في المنطقة الغنية بالنفط. ومع ارتفاع منصوب التصعيد على الجبهة اليمنية واستمرار عملية فجر اليمن التي تقوم بها القوات الحكومية مدعومة بالتحالف، يطرح السؤال حول حجم وطبيعة القدرات العسكرية للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. نستمع للعميد المتقاعد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثا من بيروت ليوسف النعماني.
4: في بداية هجومهم من صعدة إلى عمران إلى صنعاء، ساعدهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالحصول على الثكنات، وكانت اليمن تصنع بعض الأسلحة، لذلك سيطروا على الثكنات وعلى الجيش وعلى مقدرات الجيش، أصبحوا القوة الأولى في مقابل تضعضع القوة الأخرى. من ناحية ثانية هناك نظرية عسكرية اليوم بأن الأسلحة زهيدة الثمن، واللي هي المسيرات وصواريخ الكروز وصواريخ الباليستي تكلف كثير من الدفاعات الجوية المقابلة، غالية الثمن مثل باتريوت صاروخها 4 مليون دولار، بينما المسيرة ثمنها 36 ألف دولار فقط. لذلك التصنيع العسكري الذي خبراء إيرانيون ساعدوا الحوثيين بها، يعني مكنتهم من تصنيع أسلحتهم وحصولهم على أسلحة الجيش، مكنهم من أن يكونوا جاهزين لأعمال مؤذية بواسطة أسلحة زهيدة الثمن وتقنيات إيرانية وتصنيع حوثي.
3: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط أزيد من 900 مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها 180 بالقرب من العاصمة موسكو. وفي المقابل قتل 6 أشخاص على الأقل في غارات روسية. وعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية التي استهدفت قطاع الطاقة خلال الليل تركت 600 ألف شخص بدون كهرباء، وقال أن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت لضربة بصاروخ روسي دون أن تتلقى أوكرانيا أي إنذار مبكر من حلفائها الغربيين. عبد العلي الزهر.
5: أيام قليلة مضت فقط على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يستهدف

0: انقطاع الطاقة بين موسكو وكييف، حتى تبددت الرهانات الإيجابية على الأرض تحت وطأة جولة جديدة وعنيفة من الضغط العسكري المتبادل. ميدانيا شهدت الساعات الماضية تصعيدا غير مسبوق، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 900 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، أحبطت العشرات منها أثناء اقترابها من العاصمة موسكو. في المقابل عاشت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق في الوسط والجنوب ليلة دامية جراء غارات باليستية وجوية روسية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاع واسع للتيار الكهربائي. على صعيد كواليس الهدنة وتداعياتها، اتسعت الاتهامات والغموض حول أصل الاتفاق، فقد أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده التزمت بالهدنة ولم تشن أي ضربات على مصافي النفط الروسية أو قطاع الطاقة، مشددا على أن موسكو نكثت بالدعوة وواصلت استهداف المحطات الكهربائية الأوكرانية. في المقابل امتنع الكرملين عن تأكيد تأييده الصريح للمبادرة الأمريكية، مكتفيا بالإشارة إلى أن الاتصالات جارية بشأن الهدنة. ورغم هذا التصعيد الميداني والسياسي، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن اتفاق وقف الهجمات على منشآت الطاقة لا يزال ساريا، مؤكدا أن الطرفين يؤيدان التوصل للهدنة وإن وقعت الخروقات من الجانبين.
1: ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022، مدفوعة باضطرابات الإمدادات من الخليج وانخفاض المخزونات الألمانية. في ظل هذه البيانات الطاقية المقلقة، أفادت دراسة أوروبية حديثة بأن تسريع الانتقال الطاقي قد يحقق لأوروبا فوائد بقيمة 826 مليار يورو سنويا بحلول العام 2030. أمطار غزيرة وسيول تغرق العاصمة الليبية طرابلس مخلفة خسائر بشرية ومادية، حيث غمرت هذه السيول شوارع عديدة في طرابلس وضاحيها، مما أدى إلى إغراق العشرات السيارات ومصرع شخص بصعقة كهربائية. وأمرت السلطات المحلية الجهات الوصية بالتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار، فيما أعلنت مديرية أم طرابلس إغلاق الطريق الدائري حول المدينة. في المتابعة مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
2: استفاقت العاصمة الليبية على هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق عدد من الشوارع ومحاصرة سيارات المواطنين، إلى جانب تضرر الكثير من المحال التجارية. وتواجه البنية التحتية تحدي الاستقرار كل عام أمام هطول الأمطار في غياب حلول حقيقية. أسنس إسماعيل صحفي.
3: التقلبات الجوية المتمثلة في الأمطار والسيول كثيرا ما تكشف هشاشة البنية التحتية في المدن الليبية، بالأخص مدينة طرابلس. أعتقد أن الأمور ستكون أصعب خلال فترة الشتاء القادم.
2: وأعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة، ووجهت حكومة الوحدة الجهات التابعة لها إلى رفع حالة الجاهزية والتدخل العاجل لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في المدينة. محمد كريم عضو لجنة الطوارئ الحكومية.
4: تكلمنا عدة مرات أن الشبكة موجودة عند استيعاب ومخدرة بسيط، مع ازدياد كثافة السكانية وازدياد الكثافة المطرية اللي هي طبعا من التغير المناخي اللي صاير وتسببت في غرق بعض الشوارع، ولكن الحمد لله في مختنقات حلت في حينها.
2: ودعت جمعية الهلال الأحمر الليبي المواطنين إلى تجنب الطرق المغمورة بالمياه ومجاري السيول والابتعاد عن أماكن الخطر. لميديان رافت بالخير، طرابلس.
1: تستعد شركة غوشن باور المغرب التابعة للمجموعة الصينية غوشن هايتك لتشغيل معدات الإنتاج بمصنعها الضخم للبطاريات الكهربائية بمدينة القنيطرة ابتداء من 20 أكتوبر الجاري، في خطوة تمهد لدخول المشروع مرحلة الإنتاج الصناعي وتعزز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. تم أمس في باريس تنظيم حفل التوقيع للكتاب الجديد للصحفي والإعلامي الفرنسي ستيفان بيرن، الذي يحمل عنوان محمد السادس إرث الملكية العلوية ومسارها، يستعرض تاريخ الملكية في المغرب وتحولاتها عبر القرون وصولا إلى الملك محمد السادس. الكتاب الصادر عن دار النشر ألبا ميشيل يقدم سردا تاريخيا لسلاطين وملوك المغرب مع تركيز خاص على مسار الدولة العلوية ولا سيما الملك محمد السادس، متناولا أسلوبه الرصين في الحكم والتحولات التي عرفها المغرب خلال عهده. نستمع في هذا الصدد إلى تصريح حصري للكاتب ستيفان بيرن متحدثا للزميلة ناتالي ميشي.
5: إن الفرنسيين يحبون المغرب ويترددون بكثرة على مراكش ومختلف مدنه، لكنهم رغم ذلك يجهلون الكثير عن تاريخ المؤسسة الملكية فيه. ومن هذا المنطلق أردت أن أروي سيرة الأسرة العلوية التي صاغت معالم هذه الدولة وقادتها نحو الاستقلال في العام 1956 مع إبراز الخصوصية الفريدة لهذه الملكية، حيث يجمع الملك بصفته أمين للمؤمنين بين السلطة الروحية والسلطة المدنية. وفي اعتقادي تتشابه هذه التوليفة مع الملكية اليابانية التي كتبت عنها سابقا، حيث تحظى شخصية الملك ببعد روحي أراه في غاية الأهمية. لقد أنجز الملك عملا لافتا خلال 27 عاما من حكمه، ويتجلى ذلك بوضوح في تحول الاقتصاد المغربي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 160 مليارا في غضون سنوات قليلة. ورغم وجود أوراش لا تزال قيد الإنجاز، إلا أن ما أثار إعجابي حقا هو التطور الاجتماعي، فأن تتبوأ امرأة منصبا قياديا في بلد عربي وإسلامي أمر ليس بالشائع، وهو ما يعكس كيف يحدد الملك التوجهات والمسار.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم المغرب 2026، المنتخب المغربي حامل اللقب يواجه مساء اليوم منتخب زامبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بحثا عن فوز يضعه مبكرا في الدور نصف النهائي. حسن جابري.
6: بعد رباعية الافتتاح أمام المنتخب الجزائري، لا يبحث أسود المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة عن فوز جديد فحسب في ظهورهم الثاني في كان الفوتسال، بل عن خطوة أخرى نحو تأكيد الزعامة القارية والاقتراب من لقب إفريقي رابع على التوالي. أمام منتخب زامبيا مساء اليوم ستعمل مجموعة الناخب المغربي هشام الدقيق على تأكيد المستوى الجيد الذي قدمته في مستهل المشوار والبحث عن 3 نقاط جديدة تحسم التأهل بشكل مبكر إلى نصف النهائي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات. لكن المواجهة تحمل حسابات خاصة. المنتخب الزامبي بدوره استهل المنافسات بانتصار على منتخب ليبيا ب3-1، ما يجعل اللقاء اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية العناصر المغربية وقدرتها على مواصلة حصد النقاط. لقاء المغرب ضد زامبيا برسم كان الفوتسال ينطلق بداية من 8 مساء بقاعة الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، على أن اللقاء الآخر بالمجموعة يضع المنتخب الجزائري في مواجهة نظيره الليبي في لقاء بشعار التعويض لكليهما. أمس وبرسم الجولة الأولى عن منافسات المجموعة الثانية، استهل المنتخب المصري مشواره بفوز على نظيره التنزاني ب8 أهداف دون رد. أما اللقاء الآخر بذات المجموعة فخلاله منتخب أنغولا تفوق على منتخب موزمبيق ب5-1.
1: وفي منافسات البطولة الاحترافية المغربية، أنوي في قسمها الأول، تواصلت أمس مباريات الجولة الرابعة بلقاءين كان التعادل عنوانهما المشترك. الرجاء الرياضي تعادل مع مضيفه الفتح الرباطي بهدف لمثله، فيما قلب نهضة بركان تأخره أمام ضيفه نهضة الزمامرة بهدفين إلى تعادل بهدفين لمثلهما. واليوم في تتمة الجولة يحل حامل اللقب المغرب الفاسي ضيفا على اتحاد طنجة بداية من 8 مساء بالملعب الكبير بطنجة. والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
7: مرحبا بك إبراهيم.
1: ماذا في الصحف اليوم عن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب المغربي وكواليس الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وقراءة في موسم أصيلة والفرص الضائعة في تونس؟
7: انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة المكون الأول في الغرفة البرلمانية الأولى بوصفه مرشح الأغلبية بعد نيله 220 صوتا، القصة متفاعلة والإعلام المغربي ينقل النتائج. كواليس مجلس الأمن 7 محددات ترسم تصور ديمستورة للحكم الذاتي، القصة في إسبريس. معطيات استقتها إسبريس من مصادر أممية أفادت بأن الإحاطة المغلقة التي قدمها ديمستورا أمام مجلس الأمن في 8 أكتوبر الجاري تناولت العناصر التي تنبغي وفق المقاربة التي عرضها المبعوث الشخصي تنبغي مراعاتها عند بلورة تصور للحكم الذاتي باعتباره أرضية محتملة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. تتعلق هذه العناصر بحسب المعطيات

0: التي حصلت عليها إسبريس بسبعة محاور تشمل ضمان استمرارية نظام الحكم الذاتي دستوريا، تحديد الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية في مقابل الصلاحيات السيادية التي تحتفظ بها الدولة المركزية، فضلا عن ترتيبات المشاركة السياسية في المؤسسات المحلية وآليات التعبير عن موافقة السكان على الوضع النهائي. موسم أصيلة، وفاء لأصيلة وللفضاء المغربي، عنوان مقال في النهار اللبناني اليوم. في موسم 2026 بقيت أصيلة وفية لأصيلة، وفية قبل كل شيء للفضاء المغربي الذي يتيح تبادل كل نوع من الأفكار الجريئة والطبيعية بحرية بعيدا عن أي عقد. ليست وظيفة موسم أصيلة الخروج بحلول لمشاكل المنطقة والعالم بمقدار ما أنه يوفر فرصة لطرح هذه المشاكل وتشريحها بدقة. فرصة تونس الضائحة، هذا ما كشفته سجون قيس سعيد بعد 7 سنوات من اعتلائه سدة الرئاسة و5 سنوات من إجراءات 25 يوليوز التي دشنت مسارا سياسيا جديدا في تونس. لم يعد السؤال مقتصرا على حصيلة أداء الرئيس قيس سعيد أو مدى نجاحه في تنفيذ وعوده، بل أصبح السؤال يتعلق بأسباب استمرار الأزمة ومآلات البلاد. لماذا لم تنجح الخيارات الجديدة في تجاوز المأزق الذي قامت بدعوى معالجته، يسأل الموقع، وما مسؤولية مختلف الفاعلين من سلطة ومعارضة ومجتمع مدني فيما آلت إليه الأوضاع، والأهم كيف يمكن استعادة المبادرة الوطنية وبناء أفق للخروج من الأزمة وتجنب استمرار التراجع وما قد يترتب عليه من مخاطر على استقرار البلاد ووحدتها، كما يكتب موقع الجزيرة نت الإخباري.
1: أشرق الأوسط التحالف في مواجهة الهجمات الحوثية، لبنان يحضر للحرب ومتخوف من الاغتيالات ومعدلات الفقر إلى ارتفاع، ما التفاصيل؟
0: التحالف يحبط المزيد من الهجمات الحوثية بالصواريخ والمسيرات، عنوان تغطية الحية في الشرق الأوسط. إيران تستعد لاحتمال استئناف الحرب، وترامب يتحدث عن قرار قريب جدا. تعمل إيران على تكثيف استعداداتها لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة عبر تعزيز التحصينات حول المنشآت النووية والمواقع الحساسة وإعادة بناء قدراتها الصاروخية، تكتب الشرق الأوسط. ترامب: ضربة قاسية لإيران، انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل، عنوان الرئيس في البيان الإماراتي. في لبنان: تشدد استثنائي للأجهزة الأمنية لملاحقة المتفجرات، عنوان في النهار اللبناني. الحديث عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات تدخل إلى لبنان عن طريق سوريا ويتورط فيها حزب الله، والمخاوف من تنفيذ عمليات اغتيال كما كان يحصل في السابق. مؤشر الفقر العالمي يسجل أول ارتفاع منذ 2010 ويصل إلى 1.2 مليار نسمة. القصة في الخليج الإماراتية: شهد الفقر متعدد الأبعاد على مستوى العالم ارتفاعا لأول مرة منذ بدء رصده وقياسه، حيث زاد عدد الأشخاص الذين يعانون منه بمقدار 51.5 مليون نسمة مقارنة بآخر إحصائية مسجلة، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين. تترأس الممثلة الفرنسية الحائجة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي ستنظم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 نوفمبر المقبل. بهذه المناسبة أدلت النجمة الفرنسية بتصريح قالت فيه أنه لمن حسن حظها أنها تحضر مهرجان مراكش منذ بدايته، مشيرة إلى أنها عاشت فيه لحظات رائعة. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
2: أهلا بكم. تعرف مراكش هو المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وتعرف المغرب جيدا. هذه المرة ستحضر بصفتها رئيسة للجنة تحكيم النسخة 23 من المهرجان ماريون كوتيار. هل تحتاج ماريون كوتيار لتقديم؟ لا أعتقد. هل يكفي ركن واحد لتقديمها للمتتبع؟ أيضا لا أعتقد. هي النجمة الفرنسية الأكثر شهرة على الصعيد العالمي، وهي النجمة الفرنسية التي نالت كل الجوائز الممكنة، أوسكار وبافتا وغولدن جلوب وسيزار وغيرها. قبل أن تحقق كل هذه الأشياء الكبيرة، من الضروري التذكير بأنها بدأت صغيرة. كانت صغيرة في السن لكن بموهبة كبيرة، بدأت التمثيل في التسعينات، وكان عليها أن تمر عبر بوابة الأدوار الصغيرة ومن ثم تلك الكبيرة والشخصيات المختلفة قبل أن تصل إلى الحياة وردية لا فيون غوز في العام 2007، لتجد بأنها وصلت للمرة الأولى للعالمية. أوليفيه داون حققت معه ذلك العبور السلس نحو العالمية. فيما بعد تناسلت النجاحات، كوتيار تألقت في أفلام ريدلي سكوت وتيم بيرتون وجاكوديا وجيمس غري والأخوين داردين وكريستوفر نولان وستيفن سودربرغ ومايكل مان وودي آلن وروب مارشال وإيمانويل بيركو أو ليوس كاراكس، والقائمة جد طويلة. في المحصلة هذه السيدة شاركت أزيد من 100 شريط سينمائي. في ديسمبر من العام 2019 استضفناها في الاف بي ام من مراكش. حينئذ ما الذي اكتشفته واكتشفه المتتبع؟ هذه السيدة تعرف كثيرا من أشياء عن المغرب وعن السينما في المغرب. حضورها هذه السنة مختلف عن كل المرات السابقة. سترأس لجنة تحكيم النسخة الثالثة بعد العشرين من المهرجان الدولي للفيلم. ستواكب السينمائيين في خطواتهم الأولى، وستضع تجربتها الطويلة في خدمة الأفلام الأولى أو الثانية للمخرجين سيتنافسون على النجمة الذهبية، بعيدا عن لغة المجاملات التي لم ولا ولن أتقنها أكثر من كثيرين. هو اختيار موفق جدا، لأن الأمر يتعلق بنجمة من نجمات الصف الأول في التشخيص الأنثوي على الصعيد العالمي. ليثق بالمتتبع، متوج النسخة المقبلة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش سيفتخر طوال مسيرته، لأن تتويجه ستحسم فيه لجنة ترأسها ماريون كوتيار. أصلاً أنا بعيد عن المنافسة وعن كل ما له علاقة بالمنافسة، مع ذلك لن أخفي المتتبعين سراً بأن هذا الركن أيضاً كتبته وأنا أشعر بسعادة كبيرة. أن تكتب عن مشوار ماريون كوتيار أفضل بكثير من أن تكتب عن مشاكل السينما التي لا ولن تنتهي. والسلام إلى الغد.
1: في ترند اليوم، استثارت انتخابات رئاسة مجلس النواب اهتمام واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب ظفر القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي بالمنصب بوصفه مرشح الأغلبية. التفاصيل مع عبد العالي الزهر.
3: في ترند اليوم تتجه الأنظار إلى المشهد السياسي في المغرب، حيث تداول مستخدم منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أصداء جلسة انتخاب أحمد تويزي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ومرشح الأغلبية رئيسا جديدا لمجلس النواب للولاية التشريعية الجديدة، بعد حصوله على 220 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه عن حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي. وقد شغلت كواليس هذه الجلسة والتموضعات الحزبية الجديدة نقاشا واسعا بين رواد الفضاء الرقمي، إذ أثارت النتائج وتوزيع الأصوات اهتماما كبيرا، لا سيما مع تسجيل 90 صوتا ملغى وانتقال حزب تجمع الوطني الأحرار إلى صفوف المعارضة، ما فتح باب تساؤلات حول طبيعة الفترة البرلمانية الجديدة ومدى تماسك القوى السياسية داخل البرلمان. كما تداول المعلقون عبر منصات تفاصيل المشهد الاحتجاجي داخل القبة البرلمانية عقب انسحاب مجموعة تحالف اليسار من الجلسة بسبب عدم احتساب موقفهم القاضي بالامتناع عن التصويت ورفض منحهم نقطة نظام، وهم أجج النقاش الرقمي الذي يتزامن مع أولى مهام النواب داخل البرلمان. وفي أبرز التعليقات حول الموضوع نقرأ، حيث كتب أحد المعلقين: الخريطة السياسية الجديدة تضع المعارضة أمام اختبار حقيقي، والتصويت كشف بوضوح مدى تماسك الأغلبية مقابل تشتت باقي المكونات. وكتب آخر: فوز مستحق يعكس ثقة الأغلبية، نتمنى أن يحمل ابن البادية هموم العالم القروي والمناطق الهشة. وفي تعليق ثالث قال أحد المعلقين: انسحاب بعض النواب اليسار ومواقف مكونات المعارضة يظهران

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: 12h30 13h30 Le Grand Journal Soukaina Aziz.
2: Il est tout juste 13h sur les ondes de Média. Tout de suite, votre flash d'information présenté par Ayman Ahmed. Bonjour Ayman.
3: Ahlan biki Soukaina wa ahlan bikum mustama'ina al-kiram fi hadha al-maw'id al-ikhbari. ونستهل هذا الموجز من الشرق الأوسط، حيث أعلن التحالف العسكري في العربية السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه العاصمة الرياض، وذلك بعد ساعات من استهداف صاروخي طال مبنى إداريا تابعا لشركة أرامكو النفطية في مدينة الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة نفطية في العاصمة. وأسفرت شظايا الاعتراض الصاروخي في الرياض عن إصابة 4 مدنيين وتضرر 15 منزلا، في وقت أطلقت فيه السلطات السعودية إنذارات جوية للمواطنين. وجاء هذا التصعيد عقب ضربات جوية نفذها التحالف ضد منشآت نفطية وعسكرية يسيطر عليها الحوثيون في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة وذمار، وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي من تداعيات هذه الهجمات على أسعار الطاقة العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي في المنطقة. دهمت الشرطة التركية في ساعة مبكرة اليوم مقر قناة هالك تي في الإخبارية المعارضة، حيث قطعت بثها الحي واعتقلت 11 شخصا وعينت وصيا حكوميا لإدارتها، وذلك في إطار تحقيق يتعلق برئيس مجلس إدارة القناة جعفر ماهر أوغلو بشبهات رشوة وغسل أموال. وفيما ندد رئيس القناة المقيم في الخارج وزعيم المعارضة أوزغور أوزيل بالإجراء، ربطت المعارضة ونقابة الصحافة التركية توقيت المداهمة ببدء مرافعات الدفاع في محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن صرف 286 مليون أورو لفائدة أوكرانيا لتمويل اقتناء معدات عسكرية عاجلة تشمل الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والصواريخ والذخائر، وذلك ضمن الشق الدفاعي من قرض الدعم الشامل البالغ 90 مليار أورو المخصص للفترة 26-27 و2000. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن هذا الدعم

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أيمن الأحمد في موجز الثانية، أهلا بكم. أعلن التحالف العسكري بقيادة العربية السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه العاصمة الرياض، وذلك بعد ساعات من استهداف صاروخي طال مبنى إداريا تابعا لشركة أرامكو النفطية في مدينة الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفات نفطية في العاصمة. وأسفرت شظايا الاعتراض الصاروخي في الرياض عن إصابة 4 مدنيين وتضرر 15 منزلا في وقت أطلقت فيه السلطات السعودية إنذارات للمواطنين. وجاء هذا التصعيد عقب ضربات جوية نفذها التحالف ضد منشآت نفطية وعسكرية يسيطر عليها الحوثيون في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة وذمار، وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي من تداعيات هذه الهجمات على أسعار الطاقة العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي في المنطقة. انطلقت اليوم بمقر الأمان العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس أشغال المؤتمر العربي 29 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية العربية ومنظمات دولية لمناقشة مقاربات استباقية شاملة تركز على تجفيف منابع تمويل الإرهاب كالعملات الرقمية ومواجهة استغلال الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في الاستقطاب. وأكد الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان ورئيس المؤتمر على أهمية استهداف الدعم اللوجستي للتنظيمات المتطرفة مع ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وسيادة القانون والمواثيق الدولية لضمان حقوق الإنسان والاستقرار المستدام. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن صرف 286 مليون أورو لفائدة أوكرانيا لتمويل اقتناء معدات عسكرية عاجلة تشمل الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والصواريخ والذخائر، وذلك ضمن الشق الدفاعي من قرض الدعم الشامل البالغ 90 مليار أورو المخصص للفترة 26-27 و2000. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن هذا الدعم الأوروبي الثابت يأتي للاستجابة للاحتياجيات العملياتية الأكثر إلحاحا لحماية المجال الجوي الأوكراني وإنقاذ الأرواح، في وقت أعلنت فيه كييف اليوم مقتل 6 أشخاص في مدينة لوتسك الأوكرانية جراء ضربة بمسيرات روسية. وبالتزامن مع هذا الدعم المالي والعسكري الأوروبي، أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم تدخل أي تغيير على سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها وشركائها بما في ذلك كييف، وذلك ردا على اتهامات وجهتها أوكرانيا لواشنطن بعدم تحذيرها مسبقا من هجمات روسية.

0: تسبب إضراب شنه العاملون في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت إلغاء وتأخير عدد من رحلات الحافلات والقطارات الإقليمية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بعد دعوة أكبر اتحادين نقابيين عامين في هولندا للاحتجاج إثر تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية المنتهية الصلاحية منذ الأول من يوليوز الماضي. وتطالب النقابتان بزيادة الأجور مع تحسين جداول وظروف العمل، كما هددتا بخوض إضراب دوري ليوم واحد أسبوعيا حتى نهاية السنة الجارية. الثانية والدقيقة الرابعة بميديا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ميديا لكل الأجيال.
2: مصداقية الخبر.
1: مصداقية الخبر. عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع هذه الحلقة يناقش لماذا تنجح دول في تحويل ثرواتها الطبيعية والبشرية إلى قوة اقتصادية بينما تظل أخرى أسيرة التعثر رغم امتلاكها موارد وإمكانات هائلة. وفي مضامين هذا العدد نتوقف أيضا مع تقرير يفيد بأن عدد الفقراء في العالم تجاوز المليار، والمغرب ضمن قائمة استثنائية خفضت الفقر إلى النصف.
2: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
1: لماذا تنجح دول في صناعة الثروة بينما تظل أخرى رغم ما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية عالقة في دائرة التعثر الاقتصادي؟ ولماذا تتحول الثروات في تجارب إلى رافعة للتنمية والازدهار، فيما تتحول تجارب أخرى إلى فرص ضائعة وتحديات مؤجلة؟ أين يكمن سر النجاح الاقتصادي؟ هل في الموارد أم في المؤسسات أم في القرارات التي تحول الإمكانات إلى منجزات؟ ثم ما هي الإصلاحات القادرة على نقل الدول من منطق تدبير الثروات إلى منطق صناعة التنمية؟ تقارير دولية متعددة كشفت أن امتلاك الثروات لا يكفي وحده لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وأن تسجيل معدلات النمو مرتفعة لا يعني بالضرورة تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وبين الأمرين تطرح من جديد أسئلة الحكامة ومحاربة الفساد وتنويع الاقتصاد وعدالة توزيع ثمار النمو باعتبارها محددات أساسية في رسم المسارات التنموية للدول. هذا ما ستتناوله حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الخبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية الدكتورة عائشة العلوي. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
2: رقم في الاقتصاد.
1: عدد الفقراء في العالم تجاوز المليار، والمغرب يخفض الفقر إلى النصف. في معطى اقتصادي واجتماعي لافت، نجح المغرب في خفض معدل الفقر المتعدد الأبعاد إلى أقل من النصف خلال 7 سنوات، لينضم إلى قائمة تضم 33 دولة عبر العالم. حققت هذا الإنجاز وفق تقرير دولي مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية. حسب معطى دليل الفقر المتعدد الأبعاد العالمي لهذه السنة، تراجع معدل الفقر المتعدد الأبعاد في المغرب من 17.3% سنة 2011 إلى 7.9% سنة 2018، فيما انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من أوجه الحرمان المتعددة من 5 ملايين إلى 2 مليون شخص وفق ذات البيانات. وعند تفكيك أسباب الفقر يتضح أن التعليم يمثل العامل الأكثر مساهمة بنسبة 46.8%، متبوعا بمستوى المعيشة بنسبة 28.8%، ثم الصحة بنسبة 24.4%. أما على مستوى الخدمات الأساسية فقد سجل المغرب تحسنا في عدد من المؤشرات. تراجع الحرمان من مياه الشرب من 11.4 إلى 3.7%، ومن الصرف الصحي من 8.8 إلى 2.5%، كما انخفض الحرمان من الكهرباء من 1.1% ومن السكن اللائق إلى 2.5%. أما على الصعيد العالمي، يكشف التقرير عن استمرار معاناة أزيد من 1 مليار شخص من الفقر المتعدد الأبعاد في 108 دول، بينهم 617 مليون طفل، فيما يعيش أكثر من 83% من الفقراء في المناطق القروية. هذه المؤشرات الجديدة تؤكد أن المغرب حقق تقدما ملموسا في تقليص الفقر وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، لكن استمرار ثقل التعليم في مؤشرات الحرمان يبرز أهمية الاستثمار

0: في جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية وتحسين ظروف العيش لضمان استدامة هذا التقدم.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع نناقش إذن العلاقة بين المؤسسات والسياسة والاقتصاد، ونتساءل ما الذي يجعل بعض الدول تحول إمكاناتها إلى ازدهار مستدام، بينما تعجز أخرى عن تحويل ثرواتها إلى رفاه اقتصادي واجتماعي، وأين تقف التجربة المغربية في هذه المعادلة. معنا الخبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية الدكتورة عائشة العلوي. أستاذة العلوي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: شكرا وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا أستاذ العلوي. أولا، لماذا تنجح دول في تحويل ثرواتها الطبيعية والبشرية إلى قوة اقتصادية، بينما تعجز أخرى في تحقيق الإقلاع رغم امتلاكها الموارد نفسها؟ أين يكمن الفارق الحقيقي؟ هل في السياسات الاقتصادية؟ هل في كفاءة المؤسسات؟ أم في طبيعة النموذج التنموي؟ أم كل هذه الأمور مجتمعة؟
2: إذن الجواب باختصار هي في كل هذا، يعني كل ما ذكرته تفضلتي وذكرته من مؤسسات، سياسات اقتصادية، طبيعة النموذج التنموي وغيرها. لأن السؤال الحقيقي أن الموارد الطبيعية هي هبة من الله، هبة جغرافية، ولكن يمكن أن تتحول إلى نعمة إذا لم يتم تدبيرها بشكل جيد وبشكل شفاف، لأن هذه المسألة بالتالي تكون مرتبطة بالمؤسسات، مدى قوة المؤسسات ومدى أيضا هل السياسات الاقتصادية مستقرة، أي أنها لا تتغير بتغير الحكومات، وكذلك بالنموذج التنموي، هل هو نموذج تنموي متنوع لا يعتمد فقط على ريع الموارد الطبيعية. وبالإضافة إلى كل هذا، لا يجب أن ننسى بأن بالرأسمال البشري، يعني بالناس البشر، هل لدينا قوة بشرية مؤهلة قادرة على استيعاب تكنولوجيا وقادرة أيضا على بناء مجتمع المعرفة؟ إذن هذه كلها عوامل كتخلي بأن هذه الموارد الطبيعية ما كتبقاش لعنة للدول، بل تصبح مورد مهم باش تحقق سيادة وقوة الدول.
0: وشروط النجاح، بالنسبة لشروط النجاح السادة العلوي، إلى أي حد تؤثر جودة المؤسسات اليوم وربط المسؤولية بالمحاسبة، محاربة الفساد، في قدرة الاقتصاد على النمو وعلى جذب الاستثمارات؟ هل يمكن برأيك بناء اقتصاد قوي اليوم في غياب مؤسسات فعالة وقواعد تضمن تكافؤ الفرص؟
2: إذن مرة أخرى الجواب يعني بشكل مختصر، يعني جودة المؤسسات لا يمكن أن نختزلها أولا بالبعد الديمقراطي أو بعد انتخابي، يعني هل الانتخابات تمر بشكل ديمقراطي وغيرها، أو ببعدها الحقوقي، يعني هل هناك حقوق إنسان إلى غير ذلك، بل هي منظومة متكاملة كتشكلها قدرة الدولة على الفعل والتوجيه من خلال مختلف المؤسسات. ملي كنهضر على المؤسسات، يعني المؤسسات الأمنية العسكرية، المؤسسات التشريعية القضائية إلى غير ذلك من المؤسسات، بما فيها مؤسسات الوساطة الاجتماعية، يعني النقابات، الجمعيات، الإعلام، الأحزاب، المؤسسات اللي كتتعلق بالبنية الاجتماعية، يعني بما فيها التعليم، الصحة، إلى غير ذلك. يعني هذه المؤسسات بشكل عام هي ممكن نعتبرها هي جهاز المناعة للدولة وللمجتمع، ونحن نتحدث عن الاقتصاد أيضا، الاقتصاد يعني في آن واحد، يعني المؤسسات ما كتبقاش فقط، لا يمكن اعتبارها ديكور ديمقراطي، بل يجب أن نعتبرها هي جهاز المناعة التي يقوي السياسات الاقتصادية، وبالتالي يقوي دور الدولة، دورها استراتيجي، سواء على المستوى الجغرافي أو مستوى العلاقات ديالها الدولية مع دول أخرى.
0: هي الأساس وهي
2: نعم.
0: المؤسسات هي الأساس في هذه الحالة، وهي اللبنة الأساسية لكل مشروع ونموذج اقتصادي ناجح.
2: أكيد، لأن بعض المشاكل التي تبرز هنا وهناك، خصوصا في القارة ديالنا، القارة الإفريقية، كيكون

0: الاساس ديالها هو عز، سواء في المؤسسات كلها او في بعض المؤسسات، لان كتلقى واحد المؤسسه ضعيفه وهشه، وهذه كتعطي بان كتعطي ضعف ديال الدوله باش ما كتكونش بالادوار ديالها، سواء اجتماعيه سواء الاقتصاديه، سواء حتى انها تدافع على ملفاتها الاستراتيجيه والحساسه، يعني الامن ديالها، وتحافظ على الحدود الترابيه ديالها، لان الأمثلة عديدة جدا دابا حاليا مع التوترات اللي كاينة في العالم راه كتبان، يعني كتبان بأن ملي كتكون عندك مؤسسات هشة كتعطي هشاشة الدولة. إذا بالتالي لا يجب النظر إلى المؤسسات بأن فقط هي واحد الإطار ديكور كما قلت، يعني نستعملوه فوقتاش ما بغينا، ولكن نعتبرها بأنها راه هو اللي كيعطينا داك السند وهذاك الحصانه ديال الدوله باش تكون قويه وتدافع سواء على المواطنين ديالها سواء على اقتصادها. اذا هذا هو المقصود بالمؤسسات.
1: نعم.
0: بمعنى ان الدوله، قوه الدوله هي القدره، هي الشرعيه، هي الفعاليه، وهي العداله. هذو كلها منظومات متكامله بها باش كتعطينا قوه الدوله.
1: وخاصة أن اليوم هناك لا تزال هناك تجارب إفريقية تواجه صعوبات في بناء مؤسسات فعالة ونماذج أخرى استطاعت أن تنجح وتوظف يعني بناء مؤسسات حديثة اليوم. كيف نفسر إلى الآن هذا التباين أستاذة العلوي في المسارات الاقتصادية بين دول إفريقية غنية بالموارد وبعض الاقتصادات منها الخليجية مثلا التي نجحت في بناء بنى تحتية حديثة تنويع أنشطتها الاقتصادية؟ ما العناصر التي يمكن الاستفادة منها من تجارب هذه الدول بعيدا عن اختلاف السياقات وحتى الإمكانات؟
0: أكيد أن الأجوبة تختلف على حسب الدول، ولكن بشكل عام يعني إذا نظرنا إلى الخريطة بشكل عام نجد بأن بعض الدول، منها الدول الخليجية، فيها الإمارات، فيها أيضا السعودية، يعني كدول كنماذج اللي كتحاول أنها تخرج من واحد البنية ريعية إلى بنية أخرى منتجة وبنية تستثمر فيها الإيرادات ديال المداخل الموارد الطبيعية باش تستثمرها في البنية التحتية وفي الخروج كما قلت من الريع. هذه مسألة مهمة وكاين هناك وعي بها رغم التحديات دابا حاليا اللي كنعرفوها عالميا. بالتالي بينما دول أخرى لا، خاصة في بعض الدول الإفريقية أن يعني الأمور لا زال فيها انقلابات وصراعات سياسية ومتكررة، يعني ما عندناش استقرار ديال الدولة، استقرار المؤسسات. أيضا مثلا كنلقاو هذا الريع لا زال مستمر، وبالعكس كيكون هناك تهريب لها الثروات، ما كتستفش منها البلد وتهريبها إلى الخارج. أيضا أن الاقتصاد يبقى دائما اقتصاد ريعي مبني على ما يتم إنتاجه من الموارد الطبيعية، ما كنحاولوش نفكروا بأن استثمار ديالها وإنتاجها. وهذه مثلا بعض الدول الخليجية حاولت أنها تمشي الاستثمار في مجالات أخرى منها التكنولوجيا، للأسف رامت بعض التراث دابا حاليا اللي كاينة. كذلك الاستثمار في الرأسمال البشري، وهنا لابد أنني نستحضر التجربة ديال دولة الإمارات، أن عندها استثمارات ضخمة في مجال التعليم العالي، وعندها واحد المكانة زعما يعني مهمة جدا عالميا في جودة التعليم ديالها. وهذه للأسف أن في الدول الأخرى لا زال هناك إهمال للتعليم والبحث العلمي. بالإضافة إلى كل هذا لا يجب أن ننسى الحكامة والفساد، يعني في علاقة بالفساد والمحسوبية إلى غير ذلك. نأخذ مثلا النموذج المغربي، كاين هناك مجهودات، ولكن ما زال خصنا يعني أكثر فأكثر حضور ديال المؤسسة من أجل محاربة الفساد والريع إلى غير ذلك، لأن هذه كلها عوامل كتخلي بأننا لا نستفيد من مواردنا البشرية ومن المجهودات اللي ممكن

0: نقوم بها في سياستنا الاقتصادية. إذا هذا بشكل عام يعني كيبقى كتبقى خصوصية كل دولة، ولكن بشكل عام هذه المفارقات التي تحدث ما بين الدول.
1: المملكة المغربية أستاذ العلوي هي بدورها غنية بالموارد بالثروات الطبيعية، أين تقف في هذه المعادلة؟ كيف يبرز النموذج التنموي؟ كيف أو ما هي حدود إلى الآن كيف استغل المغرب ثرواته وحول هذا النموذج أو هذه الإمكانات إلى اقتصاد معتدل؟
0: إذن ممكن أعتبر بأن المغرب هو يحاول أن ينتقل تدريجيا، يعني خصوصا في 20 سنة الأخيرة أو 25 سنة الأخيرة، يعني الانتقال التدريجي ما بين الدولة الريعية إلى الدولة المنتجة أيضا. وهنا يجب أن نستحضر بأن الموقع يعني الريع ديالو كان على البحار، يعني بجوج عندنا الحمد لله واحد إطلالة مهمة جدا، عندنا يعني الفوسفات، عندنا مناجم أخرى مهمة، ولكن الوعي ديال المغرب استراتيجي بأنه ما يبقاش فقط دولة تعتمد على الموارد الطبيعية، لأن كما بغت تكون الحال هي موارد محدودة في الزمان، والدولة يجب أن تستمر في الزمان. إذن يجب الانتقال إلى دولة أخرى وهي الدولة المنتجة، مع وهذا هو يعني إذا بغينا نقول الخصوصية المغربية اللي ننتبه لها، الانتقال نحو دولة الرفاه والعدالة المجالية والاجتماعية. وهذه مهمة جدا، لأن لا يمكن بناء فقط دولة منتجة، دولة اقتصادية قوية، بدون أن تكون لنا دولة الرفاه ودولة العدالة، يعني بالتالي بمعنى أن تكون لدينا منظومة إنتاجية موزعة وفرص حقيقية تشمل الجميع. وهذا كيبان من خلال استثمارات المهمة اللي كيحاول المغرب ينجزها في مستوى البنية التحتية ديالو، سواء من ناحية الخط السكاكي، من ناحية مجموعة الموانئ كيفاش كيحاول يوزعها على مجموعة ديال مناطق المغرب. هذه كلها باش أن يكون عندنا إنتاج مرافق لتوزيع عادل لهذه الثروات. كيبقى واحد المسألة أخرى استراتيجية أيضا مهمة للمغرب كيحاول يقوم بها، هي الممرات، لأن ما نساوش دابا الصراع الدولي الحالي اللي كاين هو صراع الممرات. من يمتلك الممرات يمتلك القوة الاقتصادية على المستوى العالمي، والحضور الاقتصادي العالمي هو مهم جدا، لأن به باش كتدافع على مجموعة القضايا استراتيجية ديالك. المغرب كاين هاد البعد هذا، يعني أنه كيحاول يخلق واحد امتداد إقليمي وإفريقي في عبر الموانئ اللي كيقوم بها، عبر شبكات الطرق وشبكات السكك الحديدية، رغم للأسف حضور واحد يعني حضور جغرافي لبعض الدول، منها الجزائر اللي كتحاول أنها تقوم بتقزيم الدور المغرب يعني في هذا البعد هذا. وهنا كاين هذا الوعي، لان مثلا ملي كنشوف انا بشكل عام يعني المستوى الماكرو ما يقوم به المغرب، انه كيحاول يقزم، يعني اذا بغينا نقولوا يحد من الصراع اللي كاين مع جارتنا ومع دول اخرى بادوات اقتصاديه ودبلوماسيه، وليس فقط عسكريه، لان كيقوي ايضا مستوى الامني ديالو، وهي مساله عاديه، بان كيحاول يقوم باستثمارات في افريقيا من مستوى البنوك، الاتصال، التامين الى غير ذلك، تاع المستوى الفلاحه كيقوم، وهذه مساله مهمه جدا، هي شراكات متعدده، وهذه كيقوم بها المغرب، أنه كيحاول ينوع الحلفاء ديالو، سواء مع الحلفاء التقليديين أوروبا وأمريكا إلى غير ذلك، ولكن أيضا مع دول الخليج، مع الصين، مع مجموعة دول في إفريقيا، وبدون أن ننسى أيضا المؤسسة الملكية والمبادرات الاستراتيجية المهمة اللي كيقوم بها، سواء على المستوى الاقتصادي، يعني الساحل، مبادرة الساحل الأطلسي، مبادرة أيضا الحكم الذاتي، لأن وخا هي عندها بعد سياسي ولكن عندها تأثير اقتصادي، إلى مجموعة المبادرات أخرى لتنمية مجموعة الدول في إفريقيا إلى غير ذلك، لأن لا يمكن أن أذكر جميع الخطط اللي يقوم بها المغرب، ولكن على العموم أن هناك وعي وإدراك استراتيجي بأهمية دعم الممرات اللي غدوز من المغرب كمنفذ. وكنعتبر الصراع اللي كاين دابا حاليا هو على تقزيم دور المغرب في هذا المجال، هذا نظرا لاهميته في التجارة الدولية والحضور الاقتصادي للدولة.
1: نعم، بالمناسبة أستاذة العلوي، وكما جاء قبل قليل في فقرة البرنامج تقرير دولي مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، أفاد بأن المغرب نجح في خفض معدل الفقر المتعدد الأبعاد إلى أقل من النصف خلال 7 سنوات، في حين عدد الفقراء في العالم اليوم يتجاوز المليار. ما هي قراءتكم من خلال هذه المعدلات وهذه النسبة؟ هل يكفي برأيك تحقيق معدلات نمو مرتفعة للحكم على نجاح النموذج الاقتصادي المغربي، أم أن المعيار الحقيقي هو هذه المعدلات التي تقدمها تقارير دولية؟
0: أكيد أن الآن الجميع يعلم بأن هناك فرق كبير ما بين النمو والتنمية. النمو هو مسار تراكمي، يعني رقمي، يعني ما فيه الكمي، ولكن التنمية تأخذ ما هو كمي وكيفي. بمعنى آخر، يعني حتى المستمع الكريم يفهم أن ملي كنقول التنمية راه كنشوف فيها حتى المسائل اللي ما ممكنش تقاس، لأن أنا ما ندخلهاش أنا فقط في النمو الاقتصادي اللي كيتقاس بالبي بي، يعني بالناتج الداخلي الخام، ولكن بمقاييس أخرى، واش الناس واكلة، واش الناس قارية مزيان، واش الناس نعسة مزيان، إلى غير ذلك. وهنا فاش قبيلة من نتحدث على الدولة المنتجة ودولة الرفاه، أن هناك إدراك من المغرب في سياساته الاقتصادية بأن لا يجب البحث فقط على ما هو يعني الإنتاج، ولكن البحث أيضا على دولة الرفاه، يعني بمعنى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية. وهنا فرق كبير جدا ما بين المفهوم الدولة، يعني الدولة الريعية والدولة المنتجة ودولة الرفاه ودولة العدالة. وكنظل المغرب يحاول ما أمكن أن يوازن ما بين الإنتاج وما بين توزيع الثروات، أن باش الكل شيء يستفد منها، لأن لا يمكن الاستمرار في الإنتاجية إذا ما كانش عندك السلم الاجتماعي، لا يمكن يعني تحقيق واحد قوة اقتصادية إذا ما كانش عندك واحد الناس واكلين، يعني الناس قادرين يخلصوا يعني الأعباء اليومية ديالهم إلى غير ذلك. وهنا نستحضر حتى التجربة الصينية، يعني الصين عانت كثيرا من الفقر والهشاشة، واحد المجالات كانت عندها متخلفة بشكل كبير، ولكن الوعي يعني استراتيجي وهدوء الصين في تحقيق التنمية على المدى الطويل بدأت بمحاربة الفقر ومحاربة الأمية ومجموعة مشاريع اللي هي اجتماعية. إذن لا يمكن أنني على المستوى البعيد نحقق واحد نمو مستقر ودائم دون تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية. إذن هذا التوازن ما بين تحقيق النمو الدائم، لأن محتاجينه، الذي ينعكس على التنمية راه مهم جدا، وأيضا تحقيق التنمية لأنها تنعكس بدورها على النمو هي يعني مسألة مهمة. إذا المجهودات، يعني هذه الأرقام كتبقى مزيانة، مؤشرات مزيانة، ولكن راه مازال ما نقولوش بأنها كافية، مازال خصنا مجهودات، لأن مازال هناك مناطق تعاني، مازال عندنا يعني نعطيك مثلا الانترنت لا يوجد في مجموعة مناطق، وخرجوا الناس كيحتجوا بأنهم محتاجين الانترنت لأن ما بقاش اذا كنا كنهضروا على الفقر فقط في واحد المستويات الثلاث، دابا نقدروا نزيدوا ابعاد اخرى اللي هي ابعاد تكنولوجيا، لان دابا حاليا المواطن يحتاج الى التكنولوجيا، ما بقاش تكنولوجيا.

خارجية، شي حاجة ثانوية، وشي حاجة يعني ممكن استغناء عليها، ولكن هي مهمة جدا. وهنا يعني الأهمية ديال التكنولوجيا أو وجود مثلا الإنترنت كبنية تحتية غادي يعاون.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، معكم أيمن الأحمد. والبداية من السعودية، حيث أعلن التحالف العسكري اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وذلك بعد ساعات من استهداف صاروخي طال مبنى إداريا تابعا لشركة أرامكو النفطية في مدينة الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفات النفطية في العاصمة. وأسفرت شظايا الاعتراض الصاروخي في الرياض عن إصابة 4 مدنيين وتضرر 15 منزلا في وقت أطلقت فيه السلطات السعودية إنذارات للمواطنين. وجاء هذا التصعيد عقب ضربات جوية نفذها التحالف ضد منشآت نفطية وعسكرية يسيطر عليها الحوثيون في ضواحي صنعاء ومحافظتي صعدة وذمار. داهمت الشرطة التركية في ساعة مبكرة اليوم مقر قناة هالك تي في الإخبارية المعارضة، حيث قطعت بثها الحي واعتقلت 11 شخصا وعينت وصيا حكوميا لإدارتها، وذلك في إطار تحقيق يتعلق برئيس مجلس إدارة القناة بشبهات رشوة وغسل أموال. وفيما ندد رئيس القناة المقيم بالخارج وزعيم المعارضة أوزغور أوزيل بالإجراءات، ربطت المعارضة ونقابة الصحافة التركية توقيت المداهمة ببدء مرافعات الدفاع في محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم صرف نحو 2.86 مليار أورو لفائدة أوكرانيا لتمويل اقتناء معدات عسكرية عاجلة تشمل الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والصواريخ والذخائر، وذلك ضمن الشق الدفاعي من قرض الدعم الشامل البالغ 90 مليار أورو المخصص للفترة 26-27 و2000. وبالتزامن مع هذا الدعم المالي والعسكري الأوروبي، أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم تدخل أي تغيير على سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها وشركائها بما في ذلك كييف، وذلك ردا على اتهامات وجهتها أوكرانيا لواشنطن بعدم تحذيرها مسبقا من هجمات روسية. انطلقت اليوم بمقر الأمن العام لمجلس وزراء الداخلية العربي تونس أشغال المؤتمر العربي 29 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية العربية ومنظمات دولية لمناقشة مقاربات استباقية شاملة تركز على تجفيف منابع تمويل الإرهاب كالعملات الرقمية ومواجهة استغلال الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في الاستقطاب. الأمين العام للمجلس أكد على أهمية استهداف في الدعم اللوجستي للتنظيمات المتطرفة مع ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وسيادة القانون والمواثيق الدولية. في المغرب، أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي يمنحه الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية. وأوضح المدير العام المساعد للشركة أن هذا الإنجاز يضع المغرب ضمن 7 دول فقط في العالم تنظم هذا المستوى العالي من السباقات، مؤكدا أن المملكة أصبحت مرجعا عالميا بتبوئها المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا والثانية عالميا بتنظيم أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا. تمام 3:04 بميدي آن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: Des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve, et surtout de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les Nocturnes avec Jawed, depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média.
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
5: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
4: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حياة أونلاين، البرنامج اللي كنواصلوا فيه الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. على مدى ساعة من الزمن مباشرة معكم في حياة أونلاين، من الأشياء اللي تغيرت بسرعة كبيرة في حياة وليداتنا هي طريقة البحث عن المعلومة. زمان كان إلا ما فهمتش الطفل شي درس كنت تسنى حتى الغدا باش يسول الأستاذ ولا يقلب عليه في الكتاب ولا يسول شي حد اللي متخصص. اليوم الأمور أصبحت مختلفة تماما، التلميذ يقدر يوقف الفيديو ويرجع له ويقلب على شرح آخر في اليوتيوب ويبحث في جوجل أو يسول الذكاء الاصطناعي مباشرة، وأحيانا قبل حتى ما يكتب السؤال هو كتلقى الإجابة وصلاته. وهنا بالضبط ما يهمنا اليوم، لأن الحصول على الإجابة أصبح سهلا جدا في زمن الرقمنة، لكن التعلم ما زال يحتاج إلى وقت وإلى تركيز وإلى محاولة وإلى أن يخطئ التلميذ ثم يحاول مرة أخرى. الأرقام كتقول باللي الذكاء الاصطناعي دخل فعلا إلى حياة التلاميذ. بحسب نتائج بيزا 2025 اللي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 45% من التلاميذ المغاربة كيقولوا باللي أنهم كيستخدموا روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي باش تساعدهم على التعلم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، والتكنولوجيا أصبحت حاضرة كذلك داخل المدرسة. وبحسب المعطيات نفسها كيقولوا التلاميذ المغاربة أنهم يستخدمون الأجهزة الرقمية داخل المدرسة لأغراض التعلم بمعدل تقريبا ساعة يوميا مقابل حوالي جوج ساعات في المتوسط لدى تلاميذ دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن استعمال التكنولوجيا ما كيعنيش دائما التعلم الأفضل. ف 35% من تلاميذ المغاربة ودائما بحسب نتائج بيزا 2025 كيقولوا باللي أنه الزملاء ديالهم كيشتتوهم بالأجهزة الرقمية خلال معظم أو كل دروس العلوم. وهنا كتظهر المفارقة. كيفاش؟ الأداة نفسها اللي يمكن أنها تساعد التلميذ على الفهم يمكن أن تصبح بالنسبة إلى تلميذ آخر مصدرا للتشتت. إذن ماشي مهم كم نستعمل التكنولوجيا، ولكن الأهم هو كيفاش كنستعملوا التكنولوجيا وشنو كنديروا بها، واش كنستخدموها باش نفهموا ونبحثوا ونتحققوا ونحاولوا، أو لا كنستخدموها فقط باش نحصلوا بسرعة على جواب جاهز في ثواني. وهنا بالضبط نصل إلى موضوع حلقتنا اليوم، كيف ننتقل من مجرد استعمال التكنولوجيا إلى التعلم الحقيقي. غادي يكون معنا مشكورا في الجزء الثاني من حياة أونلاين ضيفنا الأستاذ نبيل مقبول اللي هو أستاذ متخصص في التكوين الرقمي باش نناقشوا هذا الموضوع. لكن طبعا ما تنسوش في الجزء الأول رادار أونلاين، الأخبار اللي كتبدأ من الشاشة ولكن كتوصلنا وكتأثر على حياتنا. ما تمشوا فين؟ مرحبا بكم معنا في حياة أونلاين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم انتم تتابعون حياه اونلاين مباشره على ميدي ان. اخبار من المغرب ومن العالم, اخبار كتهمنا كمستخدمين, كاباء وامهات, كصحفيين, كصناع محتوى, وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. في رادار أونلاين اليوم, ميتا تكشف عن نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي, ميوز واندر وميوز واندر فول. وفي الولايات المتحدة اتفاق طوعي لسلامة الذكاء الاصطناعي, لكن هل هذا يكفي؟ الذكاء الاصطناعي يدخل ميدان المسائل الرياضية المعقدة, والذكاء الاصطناعي يتحول إلى أداة للبحث عن الثغرات الأمنية.
1: رادار أونلاين.
0: ميتا كشفت عن نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي, ميوز واندر وميوز واندر فول. وبحسب الإعلان الرسمي للشركة, صمم النموذجان لإنجاز مهام أكثر تعقيدا, سواء في الاستخدام الشخصي أو لا المهني, من تحليل عقد إيجار أو ملف تأمين إلى المساعدة في فهم المعلومات المالية أو تطوير تطبيقات والبرمجيات. وكتقول ميتا باللي أنه هاد جوج النماذج كتوفروا على قدرات كتسمح لهم باش يحتفظوا بالمعلومات المهمة عبر المحادثات ومواصلة العمل على المهمة حتى عند مواجهة صعوبات, مع تجربة طرق أخرى وتصحيح الأخطاء. النموذج الأول بحسب الشركة متاح للمطورين عبر واجهة ميتا موديل API وأداة ميوز كود, بينما يتوفر النموذج الثاني حاليا لمشتركي ميوز كود. الخبر مهم لأنه كيبين أن المنافسة ما بقاش غير على شكون كيعطي أجوبة أفضل, وإنما على شكون يقدر يطور مساعد رقمي قادر باش ينفذ المهام كاملة, مع ما يرافق ذلك من أسئلة حول الخصوصية والصلاحيات والأخطاء.
1: رادار أونلاين.
0: في الولايات المتحدة الأمريكية رجع النقاش مرة أخرى حول الجهة اللي خاصها تراقب شركات الذكاء الاصطناعي, خصوصا مع تزايد المخاوف من المخاطر المرتبطة بتطور النماذج. بحسب وكالة الأنباء, فقد توقع عدد من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من بينها أوبن إي آي وجوجل وميتا وأنتروبيك وإنفيديا وحتى إكس إي آي, وقعوا اتفاقا طوعيا خلال اللقاء في البيت الأبيض مؤخرا, كضم من التزامات داخلية لتعزيز مراقبة السلامة والاستعانة بتدقيق خارجي وإشراك مجالس الإدارة في متابعة نتائج التقييمات. لكن الاتفاق ماشي واحد القانون ملزم, وما كيضمنش بوحده أن الشركات غادي تطبق جميع الإجراءات بالطريقة نفسها أو أن جميع المخاطر غادي تختفي. وهنا كان واحد الخلاف واضح جدا, فالشركات والفاعلون في القطاعات في هذا القطاع كيشوفوا أن الالتزامات التوعيات تقدر تساعد على تطوير التكنولوجيا بسرعة, بينما المنتقدون ديال هاد الجانب هذا كيشدوا على أن الرقابة الذاتية ما كتكفيش بدون شفافية.

0: بدون محاسبة وبدون قواعد قانونية واضحة. سؤال أساسي بحسب الكثير من الخبراء في المجال، والشركة تقدر تكون في الوقت نفسه هي اللي كتطور التكنولوجيا وهي اللي كتحدد كيفاش تراقب المخاطر ديالها، ولا خاص شي جهة مستقلة مثلا اللي تكون عندها صلاحيات فعلية للتقييم والمساءلة.
1: رادار أونلاين.
0: ومن تطوير النماذج نمشي لاستخدام آخر ممكن يغير طريقة البحث العلمي، الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالرياضيات. مؤخرا شركة أوبن إي آي نشرت مجموعة جديدة من نتائج الرياضية لأنتجها نموذج داخلي متقدم، ووضعتها للعموم في مستودع بحثي على منصة إلكترونية رائدة لاستضافة وتطوير البرمجيات. المجموعة كتضم 722 مخطوطة موزعة على 372 مجموعة من النتائج المترابطة، انطلاقا من تقييم اللي يشمل حوالي 4000 مسألة. هذه الأرقام مهمة، لكن طبعا خاصنا نفرقوا ما بين إنتاج نتيجة رياضية وبين إثبات أنها صحيحة. فحسب ما نقلته منصة The Verge اللي هي منصة إخبارية أمريكية شهيرة ومتخصصة في الصحافة التكنولوجية وتأثيرها على المجتمع والثقافة، هذه المنصة من بعد ما راجعت المنشورات قالت باللي أنه ماشي جميع النتائج تم التحقق منها رسميا، وبعض الأوراق ما زالت محتاجة تدقيقا وتوضيحا من طرف المختص. وبالتالي ما نقدروش نقولوا باللي أنه الذكاء الاصطناعي حسم نهائيا جميع المسائل اللي تناولها أو أنه عود دور عالم الرياضيات. اللي وقع هو أنه نموذج متقدم أنتج عددا كبيرا من النتائج المقترحة وفتح الباب أمام مرحلة جديدة. كيفاش يراجعوا الباحثون هاد النتائج ويتحقوا من البراهين ويحدوا شنو اللي يمثل اكتشاف فعليا؟ الخبر يعيد طرح سؤال مهم جدا على مستقبل البحث العلمي، هل الذكاء الاصطناعي غادي يسرع اكتشافات ولا غادي يفرض على العلماء كذلك وقتا ومجهودا إضافيين باش يفرزوا النتائج الصحيحة من نتائج لما زالت غير مؤكدة.
1: رادار أونلاين.
0: في مجال الأمن الرقمي الذكاء الاصطناعي ما بقاش غير جزء من المشكلة، وإنما ولا حتى هو أداة للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية. شركة أنتروبيك أعلنت هذا الأسبوع عن انطلاق خدمة جديدة سميتها OSS Scanner موجهة للمشاريع البرمجية مفتوحة المصدر. الخدمة كتستعمل نماذج الذكاء الاصطناعي ديال الشركة باش تفحص الشفرات البرمجية بشكل دوري وتبحث عن ثغرات أمنية محتملة، مع تقديم تفسيرات واقتراحات للإصلاح مجانا للمشاريع اللي كتسجل للاستفادة منها. وبحسب الشركة تطور سريع في هذه النماذج رفع قدرتها على اكتشاف ثغرات في اختبارات تقنية متخصصة. لكن كاين واحد التفصيل المهم، هالتقارير اللي كتنتجها الخدمة الجديدة ترسل مباشرة بدون مراجعة بشرية مسبقة، وبالتالي يمكن بحسب الشركة أنها تضمن أخطاء أو تصنف ثغرة بشكل غير دقيق. وهذه النقطة هي اللي كتخلي المستجد مهم جدا. في مقابل السرعة اللي كمنحها الذكاء الاصطناعي في البحث عن الأخطاء، كيبقى التحقق البشري مسألة ضرورية قبل اتخاذ قرارات تقنية أو إجراءات لتمس تغييرات حساسة. المبادرة كتستهدف بالأساس البرمجيات مفتوحة المصدر اللي كتستعملها شركات ومؤسسات وخدمات رقمية كثيرة، وكتطرح واحد السؤال عملي جدا، واش الذكاء الاصطناعي يقدر يساعد المطورين على سد الثغرات بسرعة أكبر من دون ما يغرقهم بتقارير غير دقيقة؟ هذا كان هو رادار أونلاين اليوم، ما تمشيو فين، حياة أونلاين متواصلة معكم بعد قليل.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في الجزء الأول من حياة أونلاين. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أو التلميذ أو التلميذة، اليوم اللي ما فهمتيش شي درس ما بقاش خاصك بالأكيد أنك تسنى حتى الغدا باش تسول أستاذ. عندك اليوتيوب، عندك جوجل، وعندك أدوات الذكاء الاصطناعي، وعندك منصات رقمية كثيرة ومحتويات رقمية في هذا الإطار. كتكتب سؤال واحد وفي ثواني كتقدر توصلك الإجابة، لكن هنا كاين واحد السؤال اللي خاصه دائما ما يفرقكش وتوقف عنده بقوة. واش الحصول على الجواب كان بالضرورة أنك تعلمتي؟ لأنه التلميذ يقدر يطلب من الذكاء الاصطناعي يحلو التمرين، ويقدر بالعكس يستعمله باش يفهم فين غلط ويجرب ويفكر ويوصل الحل بنفسه. يعني هي نفس الأداة لكن نتيجتين مختلفتين تماما. واليوم ما غاديش نهضروا على التكنولوجيا بشكل عام، غادي نشوفوها في التفاصيل اللي كيعيشها تلميذ كل نهار. كيفاش يسول الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش يعرف واش الجواب صحيح؟ لأن التحدي اليوم ما بقاش هو أنك توصل للمعلومة فقط، وإنما التحدي هو تعرف شنو تدير بهذه المعلومة وتحقق من مصداقيتها. هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين مع ضيفنا الأستاذ نبيل المقبول، اللي هو أستاذ مادة الرياضيات وكذلك هو خبير في التكوين الرقمي. من الرقمنة إلى التعلم.

التعلم الحقيقي، كيفاش نخليو التكنولوجيا تعاون التلميذ باش يفكر ماشي انها تفكر في بلاصتو. هذا الموضوع اللي غادي نناقشوه من بعد موجز 3:30. ما تمشوا فينا.

0: حياتنا كاملين وكذلك بالأخص في حياة التلاميذ والمراهقين. ما بقاش ربما السؤال ما زال غادي نسوله كيفاش خصنا نستخدمه التكنولوجيا في التعليم، وإنما كيف يجب أن نستخدمه بطريقة تخليه أداة حقيقية للتعلم. سعيدة جدا أني أكون معايا ضيف الكريم الأستاذ نبيل مقبول اللي هو أستاذ متخصص في التكوين الرقمي، باش نحاولوا أننا في هذه الحلقة نحاولوا نخرجوا أو نقلبوا على واحد طريقة عملية نحولوا الهاتف والأنترنت والذكاء الاصطناعي من أدوات للاستهلاك والتشتت إلى أدوات تساعد على الفهم والبحث والتحقق وبناء استقلالية المتعلم. أستاذ نبيل مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
1: مرحبا بي مرة أخرى عندكم.
0: مرحبا بك. طبعا احنا هضرنا في حلقات سابقة على دور التكنولوجيا في المدرسة وفي التعلم وشفنا واش أنها خلقات أزمة للتعلم وكيفاش. اليوم غادي نواصلوا الحديث لكن من الشق العملي، كيفاش نستفدوا من التكنولوجيا لا من حيث التلميذ ولا من حيث الأستاذ ولا كذلك من حيث المدرسة والأسرة، كيفاش يواكبوا هذا التحول اللي في حياة التلميذ هو صراحة في حياتنا كاملة لكن في التعليم كيكون المسألة شوية حساسة.
1: سيرتوف السن اللي كيكون فيها هذيك السن اللي كيتكون فيها الدماغ اللي التلميذ كيكتسب المهارات اللي كتمشي مع حياته كاملة. وكما ذكرتي احنا كنا ذكرنا المشاكل ديال التعليم وتليت ذكرات في التقرير ديال بيزا ومنها التشتت ديال التعليم، وباش ما نبينوش ان الناس ان التكنولوجيا هي المشكل او هي الوحش، التكنولوجيا في حد ذاتها هي فقط وسيله، قيمه كاينه في طريقه الاستخدام. يعني الجهاز في حد ذاته ما كيضر ما كينفع، ولكن طريقه الاستخدام هضرنا عطينا امثله في القسم كيفاش كيساهم في التشتت. هذه الحلقه ركزوا على اننا نشوفوا كيفاش ان هذه الاجهزه الحديثه كيفاش كتساهم ان في التلميذ يطور التعلمات ديالو.
0: باش نقربوا اكثر، هضرتي على الارقام ديال بيزا اللي هي كانت صراحه ارقام كانت تستحق اننا نتوقفوا عندها، لانه بينات بانه كاين استعمال كبير في صفوف التلاميذ للتكنولوجيا وخصوصا للذكاء الاصطناعي. ولكن الارقام اللي هي نورمالمون ملي غنشوفوا ان كاين استعمال خص يكون واحد النتيجه اللي هي ايجابيه، في حين ان كان التاثير ما بانش بطريقه ايجابيه لا في طريقه ديال التعلم لا في اكتساب المهارات ولا حتى في بعض المواد اللي هي علميه كان هناك تراجع منها الرياضيات.
1: صحيح، احنا الارقام باش كنا ذكرناها كان المقارنه ان الأرقام عندنا متدنية في التعلمات اللي هي أساسية، ولكن في استعمال التكنولوجيا هي تتقارب المتوسط العالمي. يعني شنو تعني هذا؟ تعني أن التكنولوجيا احنا عندنا بنفس تقريبا المتوسط العالمي داخل القسم، ولكن
0: تقريبا 45% تقريبا
1: ولكن الإشكالية أنها ما كتستعملش بطريقة إيجابية.
0: وهذا الشيء اللي خلى انه ارقام اخرى كتبين انه عدد التلاميذ اللي قالوا عبروا على انه هذا استعمال ديال التكنولوجيا داخل
1: القسم كدير لهم تشتت ديني تقريبا شي 38% الا بقيت
0: كنتذكر يعني بلاص ما تعاونهم بالعكس معاوناتهم زاد لهم تشتت ديني.
1: هنا عموما التلميذ ما فهمش يستعمل الوسائل الرقميه، سحب له ان عنده جهاز لو كيدخل التليفون انه كيستعمل الوسائل الرقميه كافيه، ولكن الرقمنه في التعليم ولا نقولوا في كل ما هو مهني احنا في المغرب باقيين ضعافين فيه حقيقه. جبنا بزاف الامثله، قلنا لا في التواصل لا في البحث لا في كيفاش تلقى المعلومه الصحيحه، هادو راه مهارات، ومهارات التلميذ ما كيكونش عارفهم، ما كيتقراوش مدرسه مع المجتمع ولا الاباء، ماشي كلشي واعي بهذا الشيء هذا، دونك ما عارفش طريقه الاستخدام الصحيحه. هنا الفرق اللي الناس خصهم يعرفوا هو انه كاين اللي هضرنا في التعليم رقمنه الدرس ماشي رقمنه التعلم، كاين التعلم بوحدو وكاين الدرس. مثلا احنا مازال كنقولوا مثلا ان الرقمنه، نقدروا نقولوا حتى في المدرسه، في عطينا مثال بزاف ديال المدرسه الرائده حيت اللي كتبنى وسائل تكنولوجيا وكتعطي الاساتذه كتوفر لهم اجهزه وتوفر لهم مواد رقميه، مازال حاليا تنديروا رقمنه الدرس. او نقولوا خارج المدرسه هضرنا بزاف على مثلا الاساتذه اللي كاينين في يوتيوب ولا كيديروا واحد دعم محتوى رقمي ولا دعم عن بعد، مازال كيديروا رقمنه الدروس فقط، يعني بلا السبوره غندير فيديو يوتيوب. دونك هذا ماشي هنا فين غادي تعطينا واحد القيمه مضافه للرقمنه، خصنا رقمنه التعلمات. السؤال اللي خصنا نطرحه على راسنا هو التكنولوجيا فين تقدر تعاون داك الخلل اللي لقيناه في تقرير بيزا ولا اللي كنعرفوه حنا كاساتذه في القسم كنعرفوه واعيين به، والاباء وكل شيء واعي به، يعني ما تحتاجوش تقارير باش نشوفوا هذا الشيء هذا، ولكن فين يقدر يعاوننا في هذا الخلل. نعطيو امثله باش الناس يعرفوا الرقم

0: مانا فين كتقدر تعاون. عندنا واحد الاكتظاظ لي ظروف، ما عندنا اكتظاظ في المؤسسات هذه معروفه. الاستاذ باش يدير التشخيص ل 30 حتى 40 تلميذ هذه مساله صعبه. هنا الرقمنه تقدر دير تشخيص، تشخيص اوتوماتيكي. مثلا شنو التشخيص عندنا كاستاذ؟ عندي واحد التعلمات اساسيه، هاد التعلمات الاساسيه تنديرهم في القسم، حنا الاساتذه كنعرفوا شنو هو اساسي في هذا الدرس هذا. هذوك التعلمات الاساسيه كنبغي نتاكد واش التلاميذ فهموهم، مثلا من الحصه السابقه ولا من الاسبوع السابق كنعطيهم بعض الاسئله. ملي كنعطيهم اسئله وانا عندي عدد كبير ما كنقدرش نتاكد ان كل شيء عرف ولا كل شيء فين وصل التعلم ديالو. ولكن بتطبيق بسيط مثلا تطبيق رقمي كيقدر التلاميذ نقول لهم مثلا عندكم 10 دقائق، الا كانوا دابا افتراضا عندنا حاسوب في القسم ولا شي وسيله تكنولوجيا فين يجاوبوا، عندكم 10 دقائق جاوبوا على هذه الاسئله. يعني انا كلهم متاكد انهم خصهم يجاوبوا، وغتطلع لي بطريقه مباشره شكون اللي جاوب شكون اللي ما جاوبش، واش الاجوبه صحيحه ولا ما كانت صحيحه. يعني بهنا كنتاكد وقدر تكون على شكل مبيان اللي بان لي بوضوح واش هاد المفاهيم استوعبوها التلاميذ ام لا. قدر تكون بطرق اللي كتسهل على الاستاذ.
1: يعني أما قياس الاثر،
0: قياس الاثر ديال التعلمات راه صعيبه صعيبه. راه واخا كنطالبوا الاساتذه لا خصهم يردوا البال، ولكن راه صعيبه، الوقت محدود، وهادشي دابا عام زعما في المجتمعات كاملين ماشي غير في المغرب. دونك ما نقدرش نلوموا الاستاذ، دابا حنا كنقلبوا على حلول،
1: على حلول
0: اللي توافقهم،
1: اللي توافق الاستاذ وكذلك توافق التلميذ. لانه مزيان يكون التلميذ عايش في واحد الجو اللي هو كيعرف يستعمل التكنولوجيا، والاستاذ حتى هو حتى الاستاذ راه هو حتى هو كيكون يعني في حياته العاديه كيستعمل التكنولوجيا، لكن في المنظومه كيفاش يمكن لنا اننا نوظفوها؟ لان التوظيف داخل كيف ما هضرت انت في التعلم يختلف على التوظيف التكنولوجيا في الحياه العامه.
0: صحيح، في التعلم كنا عطينا دابا مثال، نقدر نعطيو امثله اخرى بسرعه. ان التعلم حسب المستوى، هذه مثلا الذكاء الاصطناعي كيديرها، ملي كيدير داك التشخيص كيعرف المستوى، يعني يقدر يتبع مع المستوى ديالو، يعني ما نكثرش على التلميذ بالاسئله بزاف ولا بتمارين قاصحه، نمشيو معاه بشويه لان عنده تعثر. واحد فهم بسرعه يقدر يمشي معاه. الذكاء الاصطناعي كيقدر يطرح اسئله حسب المستوى، هذه من الحوايج اللي يقدر يديرها الرقمنه، يعني تقدر ديرها وتعاون بها الاستاذ والمدرسه. كاين التغذيه الراجعه، ان التلميذ كيتعلم، وهذه حاجه كنعرفوها كاملين، الا خطاتي راسك ولقيتي كيتسمى واحد الفيدباك سريع غادي تتعلم بسرعه. الاستاذ باش يدير هذه العمليه صعيب يديرها مع كل شيء، ان نعطيك سؤال وتغلط ونعطيك الوقت. كان كيجي عندنا المفتش كيقول لنا عطي التلميذ في السبوره الوقت، ولكن تعطي لواحد الا عطيتيه الوقت مشى المجال الزمني اللي عند الغلاف الزمني اللي عندك ديال الدرس مشالك. وهذه مثلا التكنولوجيا تقدر تحلها، يعني هذه كاينه من قدم الزمن من البيداغوجيات اللي خصها تكون في التعليم، يقدر يديرها التكنولوجيا، انه يعطيه هذاك رده الفعل السريعه غلطتي في هذه، تفكر هذه القاعده. هذه من الوسائل اللي نقولوا الرقمنه تقدر تعالج بها المشاكل اللي كانت عندنا داخل القسم. كاين مثلا الوسائل التفاعليه، الدراري الصغار قدروا في بعض الحالات، حنا ما كنقولوش هادشي راه غيكون 100% في القسم الرقمنه، راه كتكون هي جزء، جزء اللي كتعالج واحد المشاكل اللي حددناها قبل. يقدر يكون شويه شي حاجه تفاعليه، مثلا في العمليات ديال الحساب، باقي الدراري الصغار نعطيوه شي لعبه يتعلم بها الحساب الى اخره. يقدروا على الدروس ديال الاجتماعيات مثلا ولا ديال التاريخ تكون عبر وسائل تفاعليه باش يتفاعل مع الحدث التاريخي. كاين هاد الحلول. وزائد انه كيقدر يرجع في اي وقت، كيقدر يرجع. دابا تصور شحال هادي كان التلميذ، كاين انسان ماشي ديما 100% مكونسونطري، نسى شي حاجه في الدرس، كيكون عنده واحد الوسيله فين يقدر يرجع لها. دونك هنا الرقمنه كتعالج التعلمات، مشاكل ديال التعلمات،
1: ماشي كنرقمنوا الدرس. هذه نقطه مهمه، ربما خصنا ربما حلقه منفصله على المساله ديال باش نفرقوا ما بين هذا الشيء اللي حنا كنشوفوه وما بين شنو خاصو يتشاف. حنا دزنا بعجله، غنرجعوا للمساله ديال الذكاء الاصطناعي. انا نعطيك بعض الامثله ولا بعض الحالات اللي انت تقول لي واش يعني طريقه صحيحه كيستعملوها التلاميذ ام لا. وملي كنهضروا على الذكاء الاصطناعي فاحنا ما عرفتش علاش في المغرب في الغالب كنهضروا على الشات جي بي تي، مع العلم انه كاين انواع اخرى اللي ربما تكون افضل، لانه على حسب شنو فاش بغيتيه. التلميذ عنده تمارين كيمشي كيستفهم كيحطهم عند شات جي بي تي كيخرجوا له الاجوبه.
0: صاف دابا هذه ما تعلم والو، هذه ما تعلم والو، هذه خايف من الاستاذ باغي،
1: وهذه كيديروها بزاف.
0: هذا مشكل هنا فين التخوف تنقولوا حنا الذكاء الاصطناعي

0: تأثر على التعليم سلبيا، حيت حنا مازال كنتعاملوا مع التعليم بواحد الطريقة ديال غير المعلومة، نعطيك معلومة رجع لي، نعطيك معلومة رجع لي، ما كيتعلم والو. دونك هو بطبيعة الحال يلقى الحل الأسهل يمشي يجيب لك المعلومة. هنا خاصنا نبدلوا الفكرة ديالنا على التعلم في هذا العصر
1: من
0: الحالي.
1: غير ما نبدلوا الفكره ديال التعلم، مشى عند شات جي بي تي، عطاه التمارين، خرج له تمارين. هنا
0: ما
1: استفد والو،
0: استفد والو
1: واخا
0: بطبيعة.
1: خرج له تمارين عطاهم الاستاذ، الاستاذ ردهم له قال له هذا خطا هذا خطا هذا خطا هذا خطا، وفعلا خطا.
0: ممكن يكون خطأ، يقدر يكون السؤال اللي طرح على شات جي بي تي خطأ من الأساس ديالو، من الأساس ديالو ما عرفش أصلا ازاي يتواصل مع الذكاء الاصطناعي. هذه هي مهارة، كيفاش تواصل مع
1: هذه
0: الذكاء
1: نقطة
0: الاصطناعي.
1: مهمة.
0: أنا الذكاء الاصطناعي ما عطيتيه شنو عندك بالضبط، ولا مثلا ما ذكرتي ليش أن هذا مقرر دراسي في هذه السنة، ولا عطيتيه مثلا سؤال عطاه لك أستاذ وحطيتو ليه السؤال كما هو، راه خصك تقول ليه أنا كنقرا في هذه السنة في الفلان فلانية في المنظومة التعليم المغربية في هذه، والأستاذ طلب مني على هذا الأساس، باش الذكاء الاصطناعي يقدر يوجهك داك الشيء اللي خاصك. اما عطيتيه السؤال كما عطاك الاستاذ غيجاوب لك بداك الشيء اللي عارفه هو، يقدر غالبا يجيبو امريكان ولا يجيبو شي دوله اخرى.
1: جوستومون كتلقى بعض التلاميذ كيقول لك واه الا الاستاذ عطانا اسئله اللي الشات جي بي تي ما عرفهاش.
0: هنا ما عرفش انه هو فيه الغلط، ما وصلش المعلومه، يعني على الاقل وصل المعلومه صحيحه للشات جي بي تي.
1: كتسمع انت، كتسمع هاد الخوت، واش عرفتي حنا في المدرسه كيعطيونا شي اسئله ورا الشات جي بي تي ما كيعرفهاش.
0: زعما تعداو
1: اسئله
0: عليهم.
1: خياليه. وهنا غنجيو للنقطه المهمه اللي هضرت عليها، هي كيفاش اصلا نسالوا الذكاء الاصطناعي في هاد اللاج،
0: تواصل معاه، كيفاش تواصل،
1: كيفاش تواصل معاه، كيفاش تسالو، ماشي باش تعطيه جوابك في التمرين، يحل لك التمرين، هو حل لك التمرين، ها انت جبتيه صحيح، ايوا نهار الامتحان كي غدير. يعني هنا كيفاش التلاميذ يتعاملوا مع ادوات الذكاء الاصطناعي؟
0: هنا الذكاء الاصطناعي
1: صوتو في داك البرومبت ديالهم كيفاش يكون؟
0: خاص يعطيه بعدا الكونتكست اللي هو فيه، يعني كما عطينا مثال، انا عندي في هذا الدرس الفلاني في هذه الماده الفلانيه في هذا المستوى وفي المغرب عندي هذا الاخر، بغيت انك مثلا تعاونني في انني نفهم كيفاش نجاوب، او انك تمتحن المعارف ديالي الاساسيه، سولني اسئله باش تشوفني واش فاهم، واش عندي شي نقص قبل ما نجاوب على السؤال، يدير لي تشخيص. مي يسولو مثلا وغيجاوب التلميذ، تما غيقول ليه بلاتي بلاتي بلاتي قبل ما تجاوب على السؤال ولا تجاوب على التمرين، انت مازال ما فاهمش هاد القضيه هذه، مازال ما فاهمش هاد الخاصيه،
1: ما عندوش لي باز، ما عندوش القواعد الاساسيه،
0: وغيمشي معاه لداكشي اللي اساسي باش يعاونو يجاوب على الاخر. يقدر يقول لي انا غندير محاوله وانت صحح معايا. هنا التلميذ كياخذ هذيك المهاره ديال التعلم، يعني شد واحد السؤال وبمساعده ديال شات جي بي تي اللي نقولوا نسميوه استاذ رقمي، عرف خلاه يوجهه
1: يعني عرف كيفاش انه يخدمه لصالحه كاستاذ معاه بشكل يعني منفرد ديالو،
0: منفرد ديالو. وهنا التلميذ شنو خصو يفهم؟ خصو يفهم ان مصلحته يدير هذه الطريقه هذه، ماشي كيضيع الوقت، بالعكس، حيت انت كتنمي فيك ديك المهاره ديال انك تجيب المعلومه، باش الناس ننبههم ان الذكاء الاصطناعي راه كتعطيه لنفس الاشخاص وكيخرجوا منه نتائج مختلفه، وهذه راه مهاره التلميذ اللي كان كيديرها وكيعرف يخرج واحد القيمه مضافه من الذكاء الاصطناعي اللي ما يقدرش يخرجها واحد الزميل ديالو ولا في التلميذ معاه في القسم. هنا راه تتكون راسك بواحد الطريقه اللي غتستافد منها في الحياه العامه ديالك وللمهنيه ولا المستقبليه، وبالتالي التلميذ ما يشوفش الذكاء الاصطناعي يعطيني جواب باش نتهنى، ما غتهناش. هذا العصر التحدي ديالو هو الناس اللي غيعرفوا يتواصلوا ويخرجوا القيمة القصوى من الذكاء الاصطناعي.
1: هذه نقطة مهمة، ونقطة أخرى اللي هي لا تقل أهمية، هو أنه داكشي اللي كيعطيك الذكاء الاصطناعي
0: ماشي ضروري كله صحيح،
1: خاصك تكون
0: تطلب
1: عندك
0: منه
1: قدرة
0: المصادر،
1: تحقق منه،
0: تحقق طلب منه المصادر، قول ليه أعطاني هذه المعلومة الحق لي شي مصدر، وتأكد من المصدر واش مصدر اللي معروف عالميا ولا مصدر محليا معروف إلى آخره، جبد لي المصدر. ما يمكنش شي حاجة اللي مثلا نعطيو معلومة في التاريخ وما يعطيكش المصدر ديالها، حيت يقدر يكون حيت الذكاء الاصطناعي كيتعلم من كاع المحتوى اللي عندنا رقمي، والمحتوى الرقمي راه مخلط، ما فيش غير ناس مختصين.
1: طبعا
0: في ناس اللي كيديروا اخبار زائفه، في
1: وراه داك الشيء راه هو الذكاء الاصطناعي كيجمع لك كل شيء،
0: كل شيء
1: كيلم كل شيء ويجيبه لك.
0: شحال مره كتقول ليه راه انت غلط، يقول لك اسمح لي،
1: هذاك اسمح لي، لا انت طلعتي الغلط، الا فهمتي
0: إلا
1: تقدرتي
0: إلا
1: لا، ولا عندك القدره. وجيستو هذا هو النقطه اللي بغينا نشرحوا للتلاميذ، انه الذكاء الاصطناعي راه انت اللي كتمشيه،
0: انت اللي كتمشي بطبيعه الحال،
1: انت اللي كتفلتريه، دونك انت خصك عندك واحد مينيموم، وعندك وعارف شنو باغي منه، وحتى داكشي اللي غيعطيه لك

0: يعني القدرة أنك تحقق منه.
1: خصك دير بحث وخصك تتأكد ولا تطبق. مثلا عطاك شي حاجة خصك تطبقها تيستيها واش صحيحة، مين كتخص حاجة قول لي راه انت غلط، وبعد مرة انت كتقدر
0: توجه.
1: تقترح عليه تقول ليه شوف في هذه المنطقة انت راه يمكن ما فكرتيش في هذا الحل هذا، تيقول لك اه بصح، وكيمشي يقلب ذاك الحل.
0: احنا بغينا هاد التلاميذات.
1: هادو هما اللي خصنا، هادو هما اللي غيصنعوا المستقبل. يعني خصنا نركزوا على هذه المسائل هادو، ان التلميذ يعرف، ماشي الذكاء الاصطناعي اللي يتحكم فيه ولا يعطيه كل ما هو شي حاجة واجدة ويستعملها بغباء. خاص بالعكس، خاص يخرج الذكاء الاصطناعي بحال نقولوا واحد السلاح، خاصو يعرف يستعمله باش يخرج الماكسيموم منه.
0: وعلاش ما نديروش مادة، ربما مادة خاصة بهذه
1: خاصها
0: المسألة
1: تكون
0: ديال
1: دابا
0: مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي.
1: في جميع القطاعات، راه في الشركات كل شيء كيدابز دابا على هاد لي فورماسيون ديال الذكاء الاصطناعي اللي غيعاونوهم في العمل ديالهم. حيت كاين تحديات، ان تيقول لك مثلا عندي واحد الموظف، انا باش الموظف ما يمكنليش نعوضه، ولكن خاصني نخرج احسن نسخه منه. كيعلموه كيفاش يتواصل مع الذكاء الاصطناعي في الميدان ديالو، ها كيفاش تخرج ما احسن من الذكاء الاصطناعي. وشركات اللي كانوا داروا واحد الدراسه مؤخرا، هما مش الشركات اللي ما مشاوش مع ديك الموجه اللي غادي نعوضوا الموظفين، بالعكس فورماوهم بطريقه صحيحه في الذكاء الاصطناعي، الشيفر دافير تزاد. يعني كان واحد التأثير واضح، هذه من أكثر الدراسات اللي بينت أن الذكاء الاصطناعي إذا تستعمل بطريقة صحيحة النتائج كتكون
0: مبهرة
1: مبهرة.
0: صح. ويعني باش نرجعوا للتعليم، يعني ما بقاش أن الأستاذ، بعض المرات كتسمع بأنه الأستاذ كيقول لك ما هنا عطيتكم التمرين ممنوع تستعملوا ذكاء اصطناعي، أو لا في المدرسة كيقول لك ممنوع تستعمل الذكاء الاصطناعي. واش حنا فعلا خاصنا نمنعوا استعمال الذكاء الاصطناعي، ولا خاصنا نبينوا للتلاميذ كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي؟
1: خصنا نبينوا ليهم، وما خصناش نطالبهم دابا جيب لي الجواب، هذيك جيب لي الجواب مابقى تصالح، جيب لي الملخص، جيب لي مثلا واحد العرض، جيب لي واحد، مابقاش هذي، اجي شرح لي شنو درتي، مابقى صافي التلميذ تحكم عليه، شرح لي شنو درتي، علاش اختاريتي هذا الجواب، سواء استعملتي شات جي بي تي، سواء عاونك والديك، سواء عاونك خوتك، سواء عاونك استاذ واحد اخر، خص تحكم على التلميذ واش فهم، شرح لي هذه. يعني الأسئلة تولي مرتبطة بالشرح وبالنقاش
0: بالفهم.
1: بالفهم، مدى الفهم ديال التلميذ.
0: ماشي عطيتك حاجة سردها لي.
1: صحيح. دونك العملية ديال الآخر، الأستاذ خصو يركز على هذه المسألة هذه، والمؤسسة خصها تتعاون الأستاذ. أنا ديما كندافع على الأساتذة، لأن كنت في ال...
0: لا،
1: لا
0: لأنه
1: في
0: باش
1: ال...
0: نشوف،
1: كنت
0: هي منظومة، ما يمكنش نرميو اللوم
1: منظومة.
0: على واحد، وكل واحد كيدير صراحة مجهود، غير هو
1: صحيح،
0: خص المجهود يمشي في الطريقة اللي خاصو يمشي فيها.
1: خاص كلهم يتعاونوا، لا من الأسرة، لا من
0: صح.
1: المؤسسة، لا من الدولة، لا من الأستاذ، أنهم تعاونوا كاملين باش هاد التلامذ نوجدوهم للمستقبل. راه المستقبل ماشي واضح، راه عند الجميع ماشي واضح. ودابا أهم سلاح هو هاد القضية ديال الفهم، ما بقاش كتعتمد على المعلومة. يعني كنلاحظوا المعلومة دابا ما بقاش شي واحد كيبهرنا، شحال هادي إلا كان شي واحد ضبط المعلومات كان يتجلس حداه وبدا يعطيك المعلومة هادي ومعلومة، تقول تبارك الله هاد السيد هذا.
0: واش المعلومة فقدت القيمة ديالها؟ قيمة، لأن كما قلتي شحال هذه كان الشخص كيقول لك عنده ما يعاود، دابا كلشي عنده ما يعاود.
1: كلشي عنده
0: واش
1: معاه،
0: دابا بقات في أنه كيفاش توصل
1: كيفاش
0: وتبسط داكشي اللي عندك، أنك فاهمه،
1: صحيح
0: تبين أنك فاهمه؟
1: تبين انك فاهمه، الا جبتي لي المعلومات شنو واقع دابا في المشهد العالمي، اتعطيني معلومه وقع هذه وقع هذه وقع هذه، ما بقاش مبهره، ولكن شي واحد لا ربط لك الامور، دار واحد التحليل، هذه وقعت بهذا السبب وهذه وقعت بهذا السبب، وربط شي حاجه بتاريخيا وبحث في المعلومه وربط هذه مع هذه، تما تيبان لك انسان داير واحد التحليل. يعني هنا هذه هي القدره الانسانيه اللي باقي كيتفوق بها شويه على الذكاء الاصطناعي، انه عنده الذكاء الاصطناعي عنده واحد ضعيف في الحكم، في الحكم القيمي على الاشياء، مازال كيقدر يغلط مره مره، مازال كنحتاجوا شي واحد مختص جالس مع الذكاء الاصطناعي باش يقول
0: مشيه
1: هذه واش هي صحيحه ولا ماشي صحيحه،
0: باش يمشيه.
1: باش يمشي ضروري. وهنا ننصحوا التلاميذ بان كما قلتي منصات كاينين بزاف، راه كاينه منصه ديال وحده جوجل اللي من احسن منصات ديال التعليم، كتقدر تسولها جبد لي المصادر اللي متعلقه بهذا الدرس ولا متعلقه بهذه الماده ولا متعلقه هذه، كتجبدهم لك كاملين بناء على هذيك المصادر، كتقول لها امتحني هذه من احسن الاخر شنو سميتها نوت بوك ال ال ام،
0: هذه مهمة جدا.
1: نقدر نستافدوا من الناس، كتاخذوا امتحني في هذا الاخر، ثم ديك الساعات اوضع لي واحد الخطه ديال التعلم اللي مناسباني ومبنيه على داك التشخيص اللي درتي ليا.
0: وعلى النيفو ديالو.
1: باش
0: هذا غنخليوها الاسبوع الجاي
1: ان
0: باش
1: شاء
0: نمشيو
1: الله
0: لها باستفاضه ان شاء الله. في الحلقه الجايه ان شاء الله غنهضروا على غادي تجيب لي استاذ نبيل
1: امثله
0: غتجيب لي منصات مجانيه اللي هما يقدروا التلاميذ انهم
1: نستعملوها
0: يدخلوا لها
1: ان شاء الله.
0: ويستعملوها، وغنهضروا كذلك على كيفاش يمكننا نستعملوا اليوتيوب بشكل ايجابي جدا.
1: صحيح،
0: صافي، هذا هو
1: ان شاء
0: موضوعنا
1: الله
0: القادم ان شاء الله، عقل عليه.
1: ضروري.
0: شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم.
1: وشكرا لك.
0: شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام، نتلاقاو ان شاء الله في حياة اونلاين، في امان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: أيمن الأحمد في موجز الرابعة، أهلا بكم. والبداية بأخبار المملكة، حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري. أطلعت العاهل المغربي على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وقد أعرب الملك محمد السادس عن متمنياته لها بالتوفيق، مؤكدا على ضرورة التعبئة الشاملة والأداء الجاد لمواجهة رهانات المرحلة المقبلة بلا في إطار الصلاحيات الدستورية لضمان سير المؤسسات. أعلن التحالف العسكري في العربية السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وذلك بعد ساعات من استهداف صاروخي طال مبنى إداري تابعا لشركة أرامكو النفطية في مدينة الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفات النفطية في العاصمة. وأسفرت شظايا الاعتراض الصاروخي في الرياض عن إصابة 4 مدنيين وتضرر 15 منزلا، في وقت أطلقت فيه السلطات السعودية إنذارات جوية للمواطنين. وجاء هذا التصعيد عقب ضربات جوية نفذها التحالف ضد منشآت نفطية وعسكرية يسيطر عليها الحوثيون في ضواحي العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وذمار، وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي من تداعيات هذه الهجمات على أسعار الطاقة العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي في المنطقة. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن صرف 286 مليون أورو لفائدة أوكرانيا لتمويل اقتناء معدات عسكرية عاجلة تشمل الطائرة المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والصواريخ والذخائر، وذلك ضمن الشق الدفاعي من قرض الدعم البالغ 90 مليار أورو المخصص للفترة 26-27 و2000. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن أن هذا الدعم الأوروبي الثابت يأتي للاستجابة للاحتياجات العملياتية الأكثر إلحاحا لحماية المجال الجوي الأوكراني وإنقاذ الأرواح، في وقت أعلنت فيه كييف اليوم مقتل 6 أشخاص في مدينة لوتسك الأوكرانية جراء ضربات بمسيرات روسية. وبالتزامن مع هذا الدعم المالي والعسكري الأوروبي، أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم تدخل أي تغيير على سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها وشركاء بما في ذلك كييف، وذلك ردا على اتهامات وجهتها أوكرانيا لواشنطن بعدم تحذيرها مسبقا من هجمات روسية. تسبب إضراب شنه العاملون في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت إلغاء وتأخير عدد من رحلات الحافلات والقطارات الإقليمية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بعد دعوة أكبر اتحادين نقابيين عامين في هولندا للاحتجاج إثر تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية المنتهية الصلاحية منذ يوليوز الماضي. وتطالب النقابتان بزيادة الأجور مع تحسين جداول وظروف العمل، كما هددتا بخوض إضراب دوري ليوم واحد أسبوعيا حتى نهاية السنة الجارية، وسط مخاوف متزايدة من استمرار هذه الاضطرابات في خدمات النقل الإقليمي خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف مع أرباب العمل. الرابعة والدقيقة 4 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
3: المنتخب ستنطلق.
2: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.
4: ميديان 16h 17h l'autre match.

0: زي الأوائل في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: أيمن الأحمد في موجز الخامسة، أهلا بكم. استقبل العاهل المغربي الملك

0: محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري التي أطلعت العاهل المغربي على مسار تشكيل الحكومة الجديدة. العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب عن تمنياته لها بالتوفيق، مؤكدا على ضرورة التعبئة الشاملة والأداء الجاد لمواجهة رهانات المرحلة المقبلة في إطار الصلاحيات الدستورية لضمان سير المؤسسات. أفادت مصادر رسمية في العاصمة السعودية باستقرار الأوضاع الميدانية والسيطرة الكاملة على حريق محدود اندلع في مبنى إداري تابع لشركة أرامكو بمنطقة الظهران دون تسجيل إصابات أو تأثير على الإنتاج النفطي. وفي إجراء احترازي لتقييم السلامة عقب الهجمات، أعلنت السلطات السعودية تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي بالرياض وتقييد مجاله الجوي حتى 17 من أكتوبر الجاري، وسط إدانات دولية واسعة وتحذيرات اقتصادية من انعكاس هذا التصعيد العسكري على استقرار أسعار الطاقة العالمية ومعدلات النمو في المنطقة. وجاء هذا التصعيد عقب ضربات جوية نفذها التحالف ضد منشآت نفطية وعسكرية يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في ضواحي العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وذمار، وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي من تداعيات هذه الهجمات على أسعار الطاقة العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي في المنطقة. أفادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم بأن الرئيس إيمانويل ماكرون وصف مطالب الطلاب المحتجين منذ 3 أسابيع بالمشروعة، محذرا في الوقت ذاته من استغلالها سياسيا. ماكرون وجه حكومته لتقديم إجابات ملموسة خلال الأسابيع المقبلة لتهدئة مخاوف طلاب الثانويات، وذلك غداة تظاهرات حاشدة شارك فيها ما بين 160,000 شخص وفقا لوزارة الداخلية و 480,000 بحسب النقابات، وذلك قبل نحو 6 أشهر فقط من انتهاء ولايته الرئاسية. داهمت الشرطة التركية في ساعة مبكرة اليوم مقر قناة هالك تي في الإخبارية المعارضة، حيث قطعت بثها الحي واعتقلت 11 شخصا وعينت وصيا حكوميا لإدارتها، وذلك في إطار تحقيق يتعلق برئيس مجلس إدارة القناة بشبهات رشوة وغسل أموال. وفيما ندد رئيس القناة المقيم بالخارج وزعيم المعارضة أوزغور أوزيل بالإجراءات، ربطت المعارضة ونقابة الصحافة التركية توقيت المداهمات ببدء مرافعات الدفاع عن محاكمة رئيس بلدية اسطنبول الموقوف أكرم إمام أغلو. رياضيا من أخبار كرة القدم الأوروبية، تتواصل هذا المساء مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لحساب مسابقة دوري الأبطال. نادي ريال مدريد الإسباني يحل ضيفا على روما الإيطالي في مباراة تنطلق في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المغربي. وفي التوقيت ذاته قمة مباريات هذه الجولة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي. 5:04 بميديا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.
2: مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب، السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 17h30.
3: Bonjour à toutes et à tous, Hugo Villard avec vous à la Une au Maroc aujourd'hui. Entretien au Palais Royal de Rabat, le roi Mohamed VI a reçu Fatima

0: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: مبروك للفائزين الاوائل في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تمارا، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم أنتم دائما معنا على أمواج ميدي 1 إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية في مسهل جولة إخبارية جديدة من جولات الحصاد، حصاد ميدي 1 الإخباري لمساء يومه الأربعاء. حصدنا كما العادة يتوقف عند محطاته المعتادة لكن بمواضيع مختلفة ومتجددة، إضافة لوقفات مع آخر مستجدات الأحداث بمواجزة ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. في فقرة ضيف الحصاد لهذا المساء نقارب ونقترب من آخر المستجدات المرتبطة بإعداد أو الاستعداد في أفق تشكيل التشكيلة الحكومية. لا زالت المشاورات متواصلة ما بين الأحزاب المشكلة التحالف الحكومي، وفي هذا الإطار استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط رئيسة الحكومة المكلفة التي أطلعته على مختلف المراحل التي قطعها صار تشكيل الحكومة. نقترب ونقارب هذا الموضوع في ضيف الحصاد. إضافة لذلك هناك وقفات ومع فقرة أخرى، ابقوا معنا في المتابعة طيلة الساعتين المقبلتين. أسعد معكم مستمعينا بتقديم هذه الفقرات التي نستهلها كما العادة بجديدة الطقس بصيغة أخرى، طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء تقريبا في عامة النواحي الفلاحية ديالنا، وغادي يعطي اشتوات الخير في نواحي تافيلات درعا وكذلك في الأطلس الكبير مع شيرعدات. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في دكالة ونحية عبدة فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو ما زال هابطة لقل من 45% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية ولا المناطق اللي ناشة فيهم الشتاء فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تبقى تقريبا هي ما بين 19 و23 درجة في تافيلات، ما بين 20 و28 درجة في الأطلس المتوسط، 23 و24 درجة في درعا، ما بين 23 و33 درجة ناحية السوس، ما بين 24 و26 درجة ناحية الريف، ما بين 24 و32 درجة في الحوز، ما بين 27 و29 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و31 درجة في الدكالة، ما بين 28 و32 درجة في ناحية تادلة، 29 و30 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و34 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و34 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشوية، ما بين 33 و36 درجة في الذهب، و34 درجة في الساقية الحمراء.

0: وفي هذا الطقس نبغي ننبه الاخوات والاخوان الفلاحه اللي بداو يجنيو الغله ديال الكليمونتين ولا المندارين البكريه باش يردوا بالهم مزيان من مرض الخماج اللي يمكن يتربى في الغله من بعد الجني وقبل ما تمشي تتباع. لان الطقس بعض النواحي اللي نشات فيهم الشتاء مزيان هاد الايام ولا في بعض المناطق الساحليه الظروف يمكن تشجع هاد المرض ديال الخماج يتكاثر ويخسر الغله. وهذا علاش خاص الجني ما يبداش في الصباح الا كانت الضبابه، وخاص يتحيدوا الحبات الخامجين ولا اللي باين عليهم شي مرض ديال الخماج ويتبعدوا على الغله الاخرى. وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، والسادسة مساء بالسودة سدعات مدئة، موعد النشرة المغاربية. المغربية لهذا المساء معك يا زميلة وفاء توزري. وفاء مساء الخير.
2: مساء النور محمد، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. مستهل النشرة من المغرب، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. بهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس للمنصوري عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للملك وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
1: الملك محمد السادس بعث كذلك برقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، عبر فيها عن أمله في أن التجربة البرلمانية الطويلة التي راكمها تويزي ستمكنه من النهوض بأداء هذه المؤسسة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها.
2: إلى الشأن الاقتصادي محمد، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد المغربي مسار نموه رغم امتداد الصدمة الطاقية خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، محققا ارتفاعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي. المندوبية أوضحت في نشرتها للظرفية أن القطاع الفلاحي سيشكل الركيزة الأساسية لدعم الإنتاج بنمو سيبلغ حوالي 20%، مضيفة أن الخدمات تسجل من جهتها ارتفاعا بنسبة 3.9%. مزيدا من التفاصيل في تقرير الزميلة نهى يوسف.
3: بحسب المندوبية السامية للتخطيط، سيشكل القطاع الفلاحي الداعم الرئيسي للعرض بزيادة قدرها 19.9%، فيما يرتقب أن تسجل الخدمات ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بأداء قطاعات الإيواء والمطاعم والخدمات غير التسويقية والمالية. أما الصناعات الغذائية وصناعة السيارات وصناعة المعدات الكهربائية فتعد الأكثر صموداً تخبرنا الوثيقة، في حين ظل قطاع النسيج والصناعات الكيماوية وصناعة المطاط والإلكترونيات متراجعاً. وعلى الرغم من هذه المقاومات والصمود في الربع الثالث، ترى المندوبية أن زيادة أسعار الواردات بما فاق ارتفاع أسعار الصادرات عنصر ضغط كبير على الهوامش وشروط التبادل التجاري، متوقعة أن يواصل حجم الصادرات تباطؤه مسجلا زيادة بنسبة 6.2% في الربع الثالث مقابل 7.6% في الربع الثاني. وفيما يخص أفاق الربع الأخير من هذا العام، تتوقع المندوبية بناء على فرضية استقرار نسبي في أسعار الطاقة وغياب صدمات رئيسية جديدة أن يواصل النشاط الاقتصادي نموه بمعدل 4.7%، معتمدا على الانتعاش التدريجي للصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة بها. كما سيظل النمو مدعوما بشكل كبير بالقطاع الفلاحي والخدمات فضلا عن الطلب الداخلي، مع توقعات بتحسن استهلاك الأسر بنسبة 4.3% على أساس سنوي، على خلفية استمرار ظروف التمويل البنكي المشجعة وتمديد الإجراءات الميزانياتية الموجهة للحد من انتشار

0: التضخم الطاقي.
1: بالرباط، وفاء افتتحت اليوم أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي، الفرص والمخاطر، تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية. افتتاح أشغال هذا المؤتمر ترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدى بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية محمد عبد النبوي، بمشاركة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
2: هذا المؤتمر محمد الذي يعرف مشاركة أزيد من 40 شخصا من رؤساء وممثلي المحاكم العليا والخبراء القانونيين والتطبيقيين القادمين من 24 دولة تمثل إفريقيا، أوروبا، كندا، الشرق الأوسط، يهدف إلى تسليط الضوء على إمكانات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية واستعراض التحديات والأطر القانونية والتنظيمية الواجب مراعاتها لمواكبة التطور الرقمي المتسارع. وبالرباط، دائما أعلن وزير النقل واللوجستيك عن برنامج استثماري سككي بغلاف مالي قدره 134 مليار درهم في أفق 2030، ويتضمن المشروع تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش وربط ميناء الناظور غرب المتوسط مع اقتناء 168 قطارا جديدا لتطوير الخدمات الحضارية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تيسير تنقل المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية ومواكبة التوسع العمراني والطلب المتزايد على السفر. ننتقل الآن إلى ملف العلاقات المغربية الليبية. يجري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق أول ركن خالد حفتر زيارة رسمية إلى المغرب، هي الأولى من نوعها، تتضمن مباحثات مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق أول محمد بريد بشأن تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في التدريب والتأهيل في سياق العلاقات المغربية الليبية وجهود المملكة المغربية المتواصلة لدعم التسوية السياسية في ليبيا. عن وقوف المغرب على نفس المسافة من الفرقاء السياسيين الليبيين وتقديم شتى أنواع الدعم كافة للنهوض بوطنهم، نستمع لتعليق غازي معلا خبير الشؤون الليبية من تونس العاصمة، حاوره الزميل يوسف النعماني.
3: زيارة رسمية إلى المغرب الشقيق، فيها لقاءات جد مهمة مع قيادات عسكرية مغربية مهمة، وكانت أيضا فرصة لتبادل الأفكار والأراء حول العلاقات الثنائية الليبية المغربية وحول الوضع الإقليمي بصفة عامة. أيضا السيد خالد حفتر كانت له تصريحات جد مهمة في هذه الزيارة، وهي أن المغرب تقف على الحياد وتحاول أن تكون واسطة خير ما بين الأطراف الليبية المتصارعة، وهذا أيضا ثابت لدى الجميع بالتجربة المغربية السابقة انطلاقا من الصخيرات ثم بوزنيقة وغيرها من اللقاءات والمبادرات التي نجحت في معظمها والتي كللت بعديد المراحل المهمة في تاريخ ليبيا المعاصر خلال العشرات الأخيرة. وتبقى دائما المغرب البلد التي يلجأ إليه كثير من الليبيين لإيجاد الحل والتفاهمات المطلوبة للأصول إلى اتفاق سياسي يرضي الجميع. الحقيقة هذه الزيارة وهي الأولى من نوعها تؤكد أن المغرب على علاقة طيبة مع المنطقة الشرقية كما مع المنطقة الغربية، وأيضا يأتي في هذا السياق الذي تشهد فيه ليبيا زخما سياسيا عبر البعثة الأممية التي تحاول إيجاد حل سياسي وانتخابات خلال الفترة القادمة.
2: في ليبيا شهدت العاصمة طرابلس ومناطق أخرى في غرب البلاد أمس سقوط أمطار غزيرة تسببت في وفاة شخصين وغمر شوارع وطرق رئيسية بالمياه. التفاصيل في تقرير مراسلنا بطرابلس رأفت بالخير.
4: استفاقت العاصمة الليبية على هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق عدد من الشوارع ومحاصرة سيارات المواطنين، إلى جانب تضرر الكثير من المحال التجارية. وتواجه البنية التحتية تحدي الاستقرار كل عام أمام هطول الأمطار في غياب حلول حقيقية. أسنس إسماعيل صحفي.
5: التقلبات الجوية كثيرا ما تكشف هشاشة البنية التحتية
0: الأمنية في المدن الليبية بالأخص مدينة طرابلس. الأمور ستكون أصعب خلال فترة الشتاء القادم.
4: وأعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة، ووجهت حكومة الوحدة الجهات التابعة لها إلى رفع حالة الجاهزية والتدخل العاجل لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في المدينة. محمد كريم، عضو لجنة الطوارئ الحكومية.
5: تكلمنا عدة مرات أن الشبكة موجودة عند استيعاب ومخدرة.

0: مع ازدياد كثافة السكانية وازدياد الكثافة المطرية اللي هي طبعا من التغير المناخي اللي صاير وتسببت في غرق بعض الشوارع، ولكن الحمد لله في مختنقات حلت في حينها.
1: ودعت جمعية الهلال الأحمر الليبي المواطنين إلى تجنب الطرق المغمورة بالمياه ومجاري السيول والابتعاد عن أماكن الخطر. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
2: في الصفحة الرياضية للنشرة نهتم بكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. المنتخب المغربي يواجه منتخب زامبيا برسم الجولة الثانية من دور المجموعات بحثا عن فوز يضعه مبكرا في المربع الذهبي. يوسف الشرف.
3: اختبار ثاني يخوضه المنتخب المغربي داخل القاعة في مواجهة زامبيا من أجل حسم العبور مبكرا إلى الدور نصف النهائي، فبعد اكتساح الجزائر في الجولة الأولى بأربعة أهداف أظهرت حجم الفوارق بين المنتخب المغربي وبقي أطراف المجموعة تكتسي مباراة زامبيا. تابعت تأكيد رفاق سفيان المسرار يملكون الأفضلية مع وجود خيارات هجومية متنوعة على غرار أنس العيان وبلال البقالي ويوسف جواد العائد بقوة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وهو الذي سجل 3 أهداف في المباراة الأولى. وسود الأطلس يواجهون زامبيا الذي كان بدأ المنافسات بانتصار مقنع على حساب منتخب ليبيا ب3-1، وهو ما يبرز تحسنا كبيرا على أداء هذا المنتخب مقارنة بالمشاركات السابقة. مباراة المغرب وزامبيا تنطلق على الساعة 8 بالتوقيت المغربي، في وقت تتواصل في هذه الأثناء مباراة الجزائر وليبيا تقدم لصالح المنتخب الليبي بهدف بعد 26 دقيقة من الشوط الثاني.
2: شكرا لك يوسف الشاطر بتقريرك الرياضي. نكون قد أتينا إلى نهاية النشرة المغربية، فاصل ويعود إليكم محمد الغول في باقي محطات حصاد اليوم.
4: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
5: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
6: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
7: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
8: مساء الخير مستمعين، أهلا بكم من جديد ومباشرة إلى فقرة ضيف الحصاد. تتواصل المشاورات السياسية والحزبية بين الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي المقبل في أفق إعلان التشكيلة الحكومية، وفي هذا السياق استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس الأربعاء 14 أكتوبر 2020 بالقصر الملكي بالرباط رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث أطلعته على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وكانت الهياكل السياسية بدأت تتضح معالمها مع انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب أحمد تويزي وباقي الهياكل عن فريق الأصالة والمعاصر. مختلف هذه التطورات في مجهر نقاش الحصاد مع ضيفنا الأستاذ عباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ عباس مرحبا بك على ميديا.
9: مرحبا سيدي محمد وشكرا على الاستضافة.
8: تحياتي لك أستاذ الكريم. إذن في انتظار إعلان التشكيلة الحكومية، وهو الأمر الذي تنتظره ساحة سياسية والرأي العام الوطني بفارغ الصبر، رغم إعلان لتتضح ربما الصورة لها بالنسبة للمستقبل القريب 5 سنوات المقبلة، رغم اتضاح صورة التحالف الحزبي، في انتظار ذلك ما جرى على مستوى البرلمان وانتخاب أحمد تويزي وباقي رؤساء الفرق والهياكل في البرلمان، هل يمكن أستاذ عباس وضعه في إطار التحالف السياسي المعلن، التحالف الحزبي، أم أنه كانت هناك فيه أشياء على الهامش، أم الأمور جرت كما كان متفق عليه وكما كان متوقعا أستاذ عباس؟
9: في الحقيقة البنية الدستورية بطبيعة الحال تؤثر عمل المؤسسة الدستورية، ولا أدل على ذلك من سلطة شرعية التي تنبثق بطبيعة الحال عن بنية عنوانها الديمقراطية بطبيعة الحال التمثيلية. توافق بطبيعة الحال كان حاضرا إطار الأغلبية التي هي بلغة العددية تصل إلى 210 من المقاعد. هذه نقطة ألف، يعني تجاوزت 198 مقعدا في إطاري بطبيعة الحال الظفر بالأغلبية داخل الغرفة الأولى. هذه مسألة أولى، ولكن التوافق كما قلت يتم مسبقا بين الأحزاب التي اختيرت من لدني بأولا رئيسة الحكومة على أساس بناء جسم أغلبي حكومي قادر على وضع خارطة طريق حكومية للخمس سنوات المقبلة، على من سأول يتحمل مسؤولية رئاسة الغرفة الأولى. والعرف دائما سائد هو أن الحزب الأول هو الذي يترأس رئاسته ويتولى رئاسة مجلس النواب. هذه نقطة ألف. نقطة باء فيما يتعلق بالتوجه نحو التصويت مباشرة وبلغة الأعداد التي تتجاوز حتى 210، لأنها زائد 10 220 صوتا، أعتقد على أن الأغلبية أبانت في أحزابها الأربعة، الأصالة المعاصرة، حزب الاستقلال، وكذلك الاتحاد الشركي والتقدم الشركي، عن تضامنها الأولي المسبق حتى قبل بناء الجسم الحكومي، لأن التحالف الآن مر إلى السرعة القصوى عبر التصويت على الهياكل المدسترة، أولا بنص الدستور من حيث الاختصاص، وكذلك تبقى لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
8: أستاذ عباس، قبل أن تواصل، هذا التحالف الذي ذكرت أسماء أحزابه، هل يمكن اعتباره تحالفا متجانسا من ناحية التوجه السياسي لهذه الأحزاب الأربعة أستاذ عباس؟ يعني هل ضمنت بشكل مسبق أن يكون هناك نوع من التجانس في الحكومة المقبلة التي تنتظرها الكثير من التحديات بطبيعة الحال؟
9: من ناحية دي الانتماء للوطن والمغربية هناك تجانس، نحن مغاربة ونعيش
8: أكيد
9: في وطن
8: أكيد
9: واحد،
8: أكيد نحن فقط نتحدث هنا من ناحية سياسية
9: بطبيعة الحال، من ناحية بطبيعة الحال إيديولوجية، ومن ناحية توجه الحزب، لا هذا ليبرالي وهذا لا أقول محافظ، أقول بطبيعة الحال دي سيبغاتين جمعوا بين الحسنين بين الجانب الاجتماعي والجانب كذلك الليبرالي وكذلك الاشتراكي وغيرها. أعتقد أن الإيديولوجية لا تحول حائلا أمام خلق بنية لمواكبة مجموعة من المشاريع التي تتقاطع حتى هي في التوجه من ناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. فهذه الأحزاب كلها تشكل مسألة أساسية عنوانه الأغلبية، ماشي كل حزب وحده، ليس لكل حزب بمفرده، لكن فهم ما معنى ومغزى الأغلبية. نحن نمثل أغلبية فيها الأحزاب ديال الكتلة، وما أدرك ما الكتلة، لأن تسعينيات القرن الماضي تدل على تواجد كبير لهذه الأحزاب في إعادة صياغة مجموعة من التوجهات ذات الصبغة الديمقراطية والبنيوية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ونحن الآن رؤية بطبيعة الحال لحزب الأصالة المعاصرة لجانب الأحزاب أجل إعادة الكرة في إطار الزخم كما قال جلالة الملك الله يحفظه وينصره، بطبيعة الحال ما وصلنا إلى تحقيقه من مكتسبات، يعني مسألة تعزيز المكتسبات وتعزيز المكتسب. أخي الكريم، لكي نكون واضحين مع المواطنات والمواطنين طنجة الكبيرة، لا بد له من محترفين يجيدون لغة الخطابة السياسية، وكذلك لهم من الكفاءات. تتحدث عن الكفاءات بطبيعة الحال الحزبية والكوادر الحزبية، لأن
8: لنتجاوز إشكالية التواصل الحكومي الذي كان غائبا ربما في الفترة السابقة.
9: كان إشكال.
8: أستاذ عباس، عودة إلى موضوع التصويت،
9: واحدة في هذا الإطار، ولكن هذه حقيقة
8: فعلا
9: مسألة التواصل هي مسألة حتمية
8: أكيد، حتى عندما يكون هناك عمل حكومي جيد بدون تواصل يعني يكون هناك إشكال. أستاذ عباس، عودة إلى مستوى الأرقام في البرلمان بعد التصويت على اختيار رئيس للبرلمان، سمعنا الكثير من الحديث عن معارضة قوية، هل الأرقام أبدت معارضة قوية؟ أبدس بأن حتى الآن ليس هناك وضوح في جبهة قوي معارضة قوية. المرشح الثاني والذي هو قيادي في حزب العدالة والتنمية حصل على 59 صوتا، إذا أزلنا منها أصوات يعني مجموعته النيابية، يبدو أنه ليس هناك يعني جبهة معارضة في البرلمان حتى الآن. أستاذ عباس،
9: هو من السابق لأوانيا تحدث عن معارضة شرسة، لأن من ناحية السوسيولوجية خرجنا من انتخابات، هناك غضب، هناك كذلك امتعاض، هذه حاجة مسألة طبيعية وبطبيعة الحال مقبولة في جميع الأنظمة السياسية مقارنة. التماسك الأغلبي ليس هو التماسك الأولي والمبدئي المرغوب في المعارضة. المعارضة لا بد لها من وقت، لأن البارحة كان هناك

0: بطبيعه الحال توجه نحو التصويت بورقه بيضاء، هذا اختيار حزب التجمع الوطني الحرار سابقا من السوابق التي تضاف الى الاعراف السياسيه، وهذا حال واختيار حر والواعي للحزب ان يصوت او لا يصوت. المساله الثانيه هو ان كان هناك حتى تصريح لرئيس حزب التجمع الوطني الحرار على ان ليس هناك خط احمر مع العداله والتنميه التي زادت ب 41 مقعدا، راه الحزب من 13 مقعد وصل ل 54 مقعد الان، الى جانب الحركه الشعبيه كذلك التي لم تنضم الى التحالف الحكومي بالرغم ان مجلسها الوطني قد قال نعم للمشاركه في الحكومه. بالتالي من السابق لاوانه ان نتكهن على نجاح او عدم نجاح المعارضه، ربما الايام المقبله ستعطي شيئا من الوقت الكافي من اجل التداول ومن اجل خلق مجموعه من البنى المواكبه للعمل الحكومي. احنا في بلاد وحده، المعارضه ليست المعارضه الهدامه. ان كان هناك البارحه اليسار عجبني على انه تحدث ربما عن وجود بعض الاشكالات التي يراها من وجهه نظريه على ان خارج الاطار، بطبيعه الحال حقه هو يعبر كغيره من البرلمانيين والبرلمانيات، وهذا هو ما نتمناه.
1: بكل تأكيد إذن ننتظر ربما مناقشة قانون المالية الذي هو بطبيعة الحال
0: انتماء الوطن أكيد. روح لانتماء الوطن. ونقطة ثانية لو سمحتي أستاذ محمد،
1: تفضل
0: بخير.
1: تفضل.
0: هذا واحد النداء كفاعل بطبيعة الحال عمومي وكذلك كأستاذ جامعي ومحلل سياسي على الأحزاب السياسية، أنت هي حتمية واستراتيجية المرحلة، وكفى من المحاباة ونختار بروفيلات قادرة على العطاء من أجل خدمة بلدي المغرب من طنجة إلى الكويت،
1: وهو ما أعلنته أحزاب الأغلبية في بيانها في هذا الموضوع. نتمنى بطبيعة الحال أن تكون هناك أسماء وازنة في الحكومة المقبلة، لأن التحديات كبيرة خاصة على مستوى الشباب والتشغيل، ويعني أن يحس المواطن بهذه الطفرة الاقتصادية التي تحقق أن يحس بها المواطن. ربما هذا مرتبط بمناقشة قانون المالية، هناك عنصر ضاغط في تشكيل الحكومة، حتى الآن ليست هناك تشكيلة واضحة، لكن هناك عنصر ضاغط، فهناك أجل دستوري أن الحكومة يجب أن تضع أمام البرلمان يعني مشروع قانون المالية في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية. يبدو أن الحكومة ستظهر سريعا أستاذ عباس.
0: أولا يجب أن بطبيعة الحال استخدام مجموعة من العبر الدستورية. جلالة الملك محمد الثالث هو الضامن لسير المؤسسات، دي مسألة دستورية قطعية يجب علينا أن نعيها، على أن تشكيل الحكومة ومجرى تشكيل الحكومة هي مسألة تقنية مرتبطة بمجموعة من التشاورات، ولا أعتقد على أنها ستتجاوز بطبيعة الحال البنية المرتبطة بالتسقيف الزمني الذي يضعه الدستور والقوانين الجاري بها العمل. ولكن التوجه العام الآن هي أن الحكومة قد وصلت إلى مرحلة لا أقول توزيع الحقائب، ولكن إلى مرحلة القناعة على أن أربع أحزاب هي موجودة وعلى أن هناك انتظارات يجب علينا أن نحترمها من خلالها الدستور وكذلك أن ننزلها في إطارها. نتمنى إن شاء الله على أن الحكومة المقبلة تعين من لدن جلالة الملك إن شاء الله، الله يحفظه ونصره في الأيام المقبلة، وكذلك أن يوفق الله في مهامها الدستورية، وكذلك أن تصيغ بكل تمعن وكذلك بكل مسؤولية الخطاب الافتتاحي للدورة التشريعية الحالية. راه في واحد العبارة يجب علينا أن نخصر لها موسوعة كبيرة فيها تمغربيت وفيها الانتماء للوطن وفيها حب الوطن وفيها الاعتزاز بالتمغربيت، كما قال جلالة الملك محمد الثالث الله يحفظه ونصره، أعتز بمغربيتي وكذلك نعتز بمغربيتنا، وعلينا أن نعتز بها في حكومتنا وفي برلماننا، وأن نبرز للعالم على أننا دولة الاستثناء وسنبقى كذلك إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ عباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، كنت معي في فقرة ضيف الحصاد للحديث في هذه المستجد. شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم لهذه المستجدات المرتبطة بما قبل إعلان تشكيل الحكومة، قراءة في المشهد السياسي المغربي. وصلت معكم مستمعينا إلى نهاية فقرة ضيف الحصاد، ابقوا معنا في المتابعة بعد الفاصل، نعود إليكم.

0: les cheveux d'un adversaire. Pour ce qui est des autres rencontres de cette phase de ligue de la Ligue des Champions, eh bien Aston Villa affronte Fenerbahçe, Bodo Glimt sera opposé à l'équipe du Borussia Dortmund, le Shakhtar Donetsk fera face à l'AEK Athènes et puis le Real Betis de Abdeslam Azizouli reçoit le FC Porto alors que le Slovan Bratislava sera opposé à l'équipe de Stuttgart. Sachez que les matchs de 16h45 se sont terminés avec Liverpool qui s'est imposé sur la pelouse du LASK sur le score de 6-3 grâce notamment à un triplé de la nouvelle recrue Bradley Barcola, alors que le Feyenoord a battu Como sur le score de 3-2. Allez, un dernier mot de tennis avant de vous dire au revoir. Raphaël Rodar s'est qualifié pour les quarts de finale de l'ATP de Shanghai. Le jeune Espagnol qui peut encore rêver du Master de Turin a dû lutter face au Néerlandais Boutit van Zandschulp. Ça passe également pour Daniil Medvedev, tombeur de Stefanos Tsitsipas en 2-7. C'est la fin de cette édition de Sport Soir. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média.
1: وفي العام نفسه انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا التي أنشئت لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد عام 1994 قبل أن تتولى رئاستها بين عامي 1999 و2003.
2: المؤشر
3: يكفي أن نستحضر هنا المعطى الذي يفيد بأن زهاء ثلثي الاستثمارات في المملكة هي عمومية، والثلث المتبقي يتقاسمه القطاع الخاص في بلد لا يمتلك ريع بترول أو غاز، ويراهن أساساً على جودة رأس ماله البشري لولوج نادي الاقتصادية الصاعدة. حقيقة من المفروض أن تسائل الدور الاقتصادي للمقاولة المغربية، ماذا تقدم فعليا لتحديث النسيج الإنتاجي وما نصيبها في خلق الثروة وفرص الشغل المستدامة.
1: ميديا ريبورتاج.
4: على امتداد 5 سنوات عمر الولاية التشريعية لأعضاء مجلس النواب، من المرتقب أن يعيش 395 نائبا بين الأسماء القديمة والجديدة. تحديات الحضور في الجلسات وفي اللجان ومساءلة وزراء الحكومة أسبوعيا والمشاركة الفعالة في جلسة المساءلة الشهرية.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
5: حصاد اليوم محمد الغول.
6: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم من جديد. 6 مساء والدقيقة 49 بسدهات إذاعة ميديا. أعود إلى فقرة الحصاد وضمنها، من محامية شابة في جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري إلى قاضية ومفوضة سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014 و2000، قطعت نافي بيلاي مسارا طويلا في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، وعرفت خلاله بتعاملها مع الملفات الشائكة، مسيرة امتدت لعقود بين أروقة المحاكم الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة توجت قبل أيام بمنحها جائزة نوبل للسلام. قصة نافي بيلاي نتعرف على تفاصيلها مع محمد بن عبو.
7: نافي بيلاي واسمها الكامل نافانيتين بيلاي، ولدت في 23 من شتنبر 1941 بمدينة ديربان في جنوب أفريقيا، في فترة كان فيها نظام الفصل العنصري يفرض قيودا واسعة على حقوق السكان غير البيض. نشأت داخل أسرة من أصول هندية وعاشت منذ طفولتها مظاهر التمييز قبل أن تختار دراسة القانون وتكرس مسيرتها للدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة الظلم. في عام 1967 فتحت بيلاي مكتبها الخاص للمحاماة في إقليم ناتال لتصبح أول امرأة تؤسس ممارسة قانونية خاصة في المنطقة، وخلال سنوات عملها تولت الدفاع عن نشطاء مناهضين للفصل العنصري ومعتقلين سياسيين، وساهمت في كشف انتهاكات تعرض لها سجناء في وقت كانت فيه السلطات تقيد الحريات وتلاحق المعارضين. ولم يكن اختيارها هذا المسار سهلا، إذ واجهت عوائق مرتبطة بالتمييز العنصري والتمييز ضد النساء، لكنها واصلت عملها في الدفاع عن الحقوق والحريات. بعد نهاية نظام الفصل العنصري دخلت بيلاي مرحلة جديدة في مسيرتها المهنية، ففي عام 1995 أصبحت أول امرأة سوداء تتولى منصب قاضية في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا. وفي العام نفسه انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا التي أنشئت لمحاكمة المسؤولين

0: عن الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد عام 1994 قبل أن تتولى رئاستها بين عامي 1999 و2003. وخلال عملها في هذه المحكمة ساهمت في ترسيخ اجتهاد قضائي تاريخي اعتبر أن الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن يشكلا أفعالاً تدخل في إطار الإبادة الجماعية عندما ترتكب بقصد تدمير جماعة محمية. شكل هذا الاجتهاد محطة مهمة في تطوير القانون الجنائي الدولي وتعزيز حماية ضحايا العنف. لاحقاً انتقلت بيلاي إلى العمل في مؤسسات قضائية دولية، حيث شغلت منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية بين عامي 2003 و2008، ثم تولت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من عام 2008 إلى عام 2014، وهو موقع أتاح لها العمل على قضايا الحريات الأساسية والمساواة وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات. استمرت مسيرتها في مجال العدالة الدولية، إذ ترأست بين عامي 2021 و2025 لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، كما تولت لاحقاً مهام قضائية في محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. في 9 أكتوبر 2026 توجت هذه المسيرة بإعلان فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي ودورها في دعم العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. عن هذا التتويج تقول ديالا شحادة، ناشطة حقوقية والمحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية:
1: إن فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام هو رسالة واضحة لضرورة أن تتكرس العدالة كجزء لا يتجزأ من مساعي تحقيق السلام حول العالم. ويأتي هذا الإعلان عن فوز بيلاي بعد شهر فقط من انخراطها المباشر في التقرير الأممي الصادر حول تحقق عناصر الإبادة الجماعية وجرائم دولية أخرى ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
0: بهذا التتويج تبرز تجربة نافي بيلاي التي انتقلت من الدفاع عن المعتقلين ومناهضي الفصل العنصري إلى تولي مسؤوليات قضائية وحقوقية على المستوى الدولي، وهي تجربة ارتبطت بمسألة أساسية ظلت حاضرة في مختلف محطاتها، وهي ضرورة حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون على الجميع مهما كانت مواقعهم. هنيئاً نافي بيلاي.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
2: أتعرف اللحظة على مستجدات الطقس. نسهل توقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً مشمسة شمال خط وجدة القنيطرة كما جنوب العيون وعلى السواحل، ما بين أكادير وطرفاية غائمة إلى غائمة جزئياً شرق خط قرسيف مراكش طاطا، صافية في باقي مناطق المملكة مع احتمال أمطار على مناطق درعا وتافيلالت. في درجات الحرارة المتوقعة الرباط 28 درجة مع أجواء مشمسة، في طنجة 29 درجة مع أجواء غائمة جزئيا، في مراكش يتوقع تسجيل 31 درجة مع أجواء غالبا مشمسة. في منطقة شمال إفريقيا من المتوقع تسجيل 29 درجة بالقاهرة مع أجواء مشمسة، 27 درجة بتونس العاصمة مع أجواء غائمة جزئيا، 36 درجة متوقعة بنواكشوط مع أجواء مشمسة. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بأبيجان مع أجواء رعدية، باماكو أجواء مشمسة، 34 درجة. في باقي عواصم العالم، باريس تسجل 23 درجة بأجواء غالبا غائمة، مدريد 26 درجة والأجواء مشمسة، برلين أجواء غائمة مع توقع 16 درجة. نختم هذه الجولة من دمشق، حيث يتوقع تسجيل 26 درجة وأجواء مشمسة. تمام، والسابعة مساء من استديوهات إذاعة ميديا، عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة تقدمها لكم الزميلة وفاء توزري. وفاء، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك محمد وبالمستمعين الكرام. في أبرز عناوين نشرة السابعة: الحوثيون يواصلون تصعيدهم في السعودية ويعلنون استهداف شركة أرامكو ومطار الملك خالد ومصفات نفطية في الرياض. سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية يؤكد أن بلاده لم تطلب دعما عسكريا من المغرب، ويبرز أن الرباط تدعم وحدة اليمن. الأزمات الإنسانية للغزيين تتواصل بين الركام والمستشفيات الخارجة عن الخدمة. في النشرة ريبورتاج ميداني عن الرحلات الشاقة للمرضى الباحثين عن علاج. اتهامات أوكرانية لواشنطن بتعطيل ستارلينك لصالح روسيا، وواشنطن وأوروبا تنفيان تأثر الاستخبارات. وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن سوق النفط العالمية ستظل تحت ضغط شديد خلال العام المقبل، والغاز يغلب أو يبلغ أعلى مستوياته في أوروبا منذ 22 و2000. قبل تفاصيل النشرة، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيس

0: الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس للمنصوري عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للملك وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
1: الملك محمد السادس وفاء بعث كذلك برقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، عبر فيه عن أمله في أن التجربة البرلمانية الطويلة التي راكمها تويزي ستمكنه من النهوض بأداء هذه المؤسسة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي، أو من حيث الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها.
0: إلى الرياض، الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أعلنوا اليوم أنهم استهدفوا مطار الرياض الدولي بصاروخ باليستي بعد ساعات من إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ أطلق باتجاه العاصمة. الحوثيون أعلنوا في وقت سابق استهداف شركة أرامكو النفطية في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات نفطية في الرياض. في المتابعة أيمن الأحمد.
2: اعتداء حوثي جديد يستهدف عصب الاقتصاد السعودي. الميليشيات الانقلابية أطلقت صواريخ باليستية باتجاه منشآت أرامكو الحيوية بالمملكة العربية السعودية وفي محيط العاصمة الرياض. وعلى الرغم من اعتراض المقذوفات بنجاح، إلا أن شظاياها المتناثرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا سكنيا في حصيلة تعكس الإمعان الحوثي في استهداف المدنيين والمقاومين مقدرات الاقتصادية. رد التحالف لم يتأخر، إذ شنت مقاتلاته بقيادة السعودية غارات جوية عنيفة ومكثفة استهدفت بدقة منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الطائرات المسيرة وثكنات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لتحييد قدراتهم الهجومية. هذا الرد الجوي توازى مع انفجار الوضع ميدانيا داخل المحافظات اليمنية، ففي تعز المحاصرة احتدمت الاشتباكات العنيفة على خطوط التماس، حيث تصدت القوات الشرعية لمحاولات تقدم الميليشيات في وقت تشهد فيه مدن أخرى مواجهات ضارية تؤكد إصرار الانقلابيين على تقويض كل فرص التهدئة. وأمام هذا التصعيد الحوثي غير المحسوب، يتفاقم الوضع الإنساني في المناطق المشتعلة توازيا مع إدانات دولية واسعة حذرت من خطورة استهداف أمن الطاقة العالمي والمناطق الآهلة بالسكان، مؤكدة أن تعنت الميليشيات الانقلابية يجهد الجهود الأممية لإحلال السلام ويضع اليمن أمام موجة جديدة من عدم الاستقرار.
0: القوات اليمنية تواصل تصديها للحوثيين في مناطق عدة بالبلاد. وعن موقف الرباط من الأوضاع في اليمن، أكد عز الدين سعيد الأصبحي سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية في ندوة صحفية بالرباط اليوم، أن الموقف المغربي تجاه التطورات في اليمن يظل من المواقف الثابتة والراسخة، موضحا أن اليمنيين لديهم ذاكرة إيجابية تجاه المغرب على اعتبار أنه في كل المحطات التي احتاجت فيها اليمن إلى موقف مغربي دائما ما كان صادقا وإيجابيا. نستمع لعز الدين سعيد الأصبحي سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية.
3: اليمنيين لديهم يعني نوع من الذاكرة الإيجابية للمغرب، لأنه في كل المحطات التي احتاج فيها اليمن إلى موقف مغربي كان موقف صادق وإيجابي. اليمن مع وحدة المغرب، مع مغربية الصحراء، مع استقرار المغرب، اليمن يعتبر النموذج المغربي نموذج إيجابي في تعزيز الاستقرار السياسي والتنموي. كما إن المغرب وقف في كل اللحظات مع وحدة اليمن، مع استقراره، مع ترسيخ السلام، وعندما احتجنا إليه في التحالف العربي كان واحدا من الدول التي وقفت بجدية. نحن لا ننسى أنه أحد أبرز أو أول شهداء الطيران كان شابا مغربيا، وبالتالي اليمنيين لديهم هذه الذاكرة الإيجابية ولا زال هذا الموقف، وسيبقى لأنه هذه علاقة ما بين الشعوب وما بين الأنظمة تأتي وتذهب، ولكن هو نعتبر جذورنا واحدة ومواقفنا ثابتة في هذا الموضوع. رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تهنيته وفي خطابه للملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد واضحة، بأن احنا سنقف معكم.

0: وفيما يخص وذكر في هذه الوثيقة وأعود إليها في تلك الرسالة إننا أيضا مع وحدة اليمن واستقراره ونموه، وذكر أيضا الموضوع اليمني بأن المغرب داع لما ومستعد أن يكون مع هذا، وهو عمليا المغرب بهذا الموضوع أنا لا أحتاج إلى شهادات أو تأكيدات، لكن فقط للاستدلال بآخر المستجدات على أعلى مستوى ذكر هذا الأمر، وأنه من ضمن الوقوف المغربي في فيما يحصل الآن مع المملكة العربية السعودية من اعتداءات وغيرها، أيضا أشار بوضوح صاحب الجلالة أن المغرب أيضا مع وقوفه مع وحدة اليمن واستقراره.
1: في الرياض، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في أول زيارة له إلى المملكة منذ توليه منصبه في مايو الماضي. وكالة الأنباء العراقية أفادت أنه نوقشت خلال اللقاء تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
2: ننتقل الآن إلى قطاع غزة، حيث تتجاوز المعاناة الإنسانية لمرضى القطاع حدود الألم الجسدي لتتحول إلى ملحمة يومية من العذاب تبدأ مع أول خطوة في البحث عن العلاج. ففي ظل البنية التحتية المنهارة والطرقات المحفورة بفعل القصف الإسرائيلي المستمر، يواجه المرضى والمصابون مسارات مفخخة بالمخاطر والتعقيدات. يقربنا أكثر من المشهد مراسلنا في غزة سيف سويطي.
3: تدفع منى والدتها المريضة على كرسيها المتحرك بما تبقى لها من قوة وطاقة، استنفذت في طرق وشوارع مدمرة، تتعثر خطوة وأخرى تحاول الوصول إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. آلاف الأمطار تقطعها منى يوميا في رحلة البحث عن العلاج.
4: بدور إنه حدا يعني يساعدنا، يعني نعمل حاجة إلا للمريضة هذه، يعني وعلى أي فايدة؟ ما فيش أي فايدة. أنا تعبت والله تعبت، أنا يعني أنا كمان صرت بدي علاج.
3: حال منى ووالدتها كحال أكثر من 350,000 مريض بأمراض مزمنة ينتظرون في قاعة انتظار خارجية علهم يحظون بفرصة الوصول إلى الطبيب المختص. المريض حسان نصار وجدناه جالساً عند بوابة الانتظار منذ أكثر من 5 ساعات.
5: قاعد بتعالج عشان جلطة، بستنى في الدكاترة وبستنى نطلعنا سفر على مصر عشان أتعالج.
3: في حين يشتكي سامي الذي ينتظر برفقة زوجته وطفله من نقص الأطباء المتخصصين والكوادر الطبية.
6: ضغط العمل وحديث الناس ومناشدات الناس استعجال العمل لا نأخذ حقنا في العلاج، وخلفنا طوابير من المرضى ينتظرون أن يقفوا مكانا حتى يأخذوا استشار أو العلاج.
3: حجم الخراب والدمار الذي أصاب المنظومة الصحية ونقص الإمدادات الطبية جعل المستشفيات تعاني من عديد الأزمات. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
2: إلى الشأن الأوكراني الآن، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم رئيس شركة سبايس إكس إيلون موسك بإعادة تشغيل شبكة الأقمار الاصطناعية ستارلينك بعد أن شككت كييف من إبطاء سرعة هذا النظام الذي تعتمد عليه في الحرب ضد القوات الروسية. زيلينسكي اعتبر أن قطع ستارلينك المستخدم في الاتصالات على جبهات المعارك في أوكرانيا خطأ جسيم، مبرزا أن القيود المفروضة على تشغيل محطات الإنترنت التابعة لستارلينك منعت أوكرانيا من التصدي للطائرة المسيرة النفاثة، وذلك بعد ليلة من الهجمات الروسية الواسعة النطاق في مختلف أرجاء البلاد. تعليقا على هذا الموضوع نستمع لمحمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم من كييف، حاوره الزميل يوسف النعماني.
7: منذ بداية هذه الحرب تقوم الولايات المتحدة والناتو بتزويد أوكرانيا بإحداثيات الصواريخ الروسية أو المسيرات الروسية أو حتى تحركات الجيش الروسي على الأرض، ومن خلال هذه مثلت قوة استطلاع وقوة معرفة لدى الجيش الأوكراني بالتعامل مع الجانب الروسي، وهذا أيضا يعود بالفضل لمنظومة الاتصالات ستارلينك التي وفرتها الولايات المتحدة للجانب الأوكراني. قبل فترة عند حدوث خلافات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في العام الماضي توقفت قليلا ليوم واحد، واستطاعت خلال هذا اليوم الواحد أن تؤثر على أوكرانيا. ما لاحظناه يوم أمس وأول أمس هناك ضربتين روسيتين كانت على العاصمة كييف كالعادة، يعني كنا نسمع ونعرف أن هناك ضربة قادمة على الأقل قبل 20 دقيقة حتى يأخذ الناس حذرهم، ولكن للأسف نزلت الصواريخ فجأة، لم يكن هناك إنذار بوجود غارة جوية. فبذلك الجانب الأوكراني يتهم الجانب الأمريكي بالوقوف وراء هذا الموضوع، فبالتالي هذه تصير مخاوف كبيرة بأن تقوم الولايات المتحدة بحجز المعلومات من الأقمار الصناعية، وذلك من خلال منظومة ستارلينك التي تزود إحداثيات الجيش الروسي.

0: للأوكرانيين. بالعكس، الأوكرانيين كانوا يطمحون بأن تقوم ستارلينك بتزويدهم بإحداثيات الجيش الروسي داخل روسيا، ولكن حتى الآن يعني لم يحدث ذلك. هناك منظومات أوروبية بديلة ولكنها أقل كفاءة عن المنظومة الأمريكية.
1: ارتباطا بالتطورات الجيوسياسية، توقعت روسيا اليوم إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع موسكو لتسليم كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية.
2: ارتباطا بملف الطاقة، محمد، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن اضطرابات إمدادات الديزل في منطقة الخليج الناجمة عن الحرب الأمريكية على إيران ستبقي السوق تحت الضغط حتى 27 و2000. وفيما يتعلق بقطاع الغاز، ارتفعت الأسعار في أوروبا أمس إلى أعلى مستوى لها منذ دجنبر 22 و2000. أمين عزماني في المتابعة.
3: سعر العقود الآجلة للغاز الهولندي TTF وهو المرجع الأوروبي لأسعار الغاز ارتفع بنسبة 2.17% ليصل إلى 86.19 أورو للميجاوات ساعة. أمام هذا الارتفاع المتزايد، يقول محللو المصارف إن السوق تواجه احتمال مواجهة جزء كبير من فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالية مع إمدادات محدودة للغاية من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الخليج، خصوصا من قطر، في ظل اضطرابات الإنتاج الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. كما يؤدي النقص المستمر في جزء من الإمدادات إلى احتدام المنافسة بين المشترين الأسيويين والأوروبيين. يأتي هذا فيما أفادت

0: الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز بأن مخزونات هذه المادة في أوروبا توجد عند مستويات منخفضة تاريخياً مع اقتراب فصل الشتاء. أمام هذا الوضع، أفادت دراسة أوروبية حديثة بأن تسريع الانتقال الطاقي وإجراءات الاقتصاد في الطاقة قد يحقق لأوروبا فوائد اقتصادية واجتماعية بقيمة 826 مليار أورو سنوياً بحلول العام 2030. الدراسة أوضحت بأن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري يترتب عليه عبء اقتصادي كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أنفق نحو 340 مليار أورو على واردات الوقود الأحفوري خلال العام الماضي.
1: بهذا التقرير مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليك مباشرة محمد الغول.
2: شكرا جزيلا لك يا زميلة وفاء توزري، وأنا بدوري واصل معكم ما تبقى من فقرات الحصاد وضمن فقرتنا الموالية في مسهل الولايات التشريعية والحكومية الجديدة، وكما أشار إلى ذلك الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، يتجدد النقاش حول الدور المنتظر من القطاع الخاص في مواكبة التحولات الاقتصادية وبناء نموذج تنموي أكثر تنافسية، خاصة تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، كما تبرز الحاجة إلى مقاولات مغربية أكثر ابتكارا وقدرة على المنافسة تصنع القيمة المضافة وتواكب التحول الرقمي. فما المطلوب من القطاع الخاص المغربي للمساهمة في بناء هذا الاقتصاد؟ سؤال يجيب عنه ركن المؤشر لهذا الأسبوع من توقيع زهيرة تومي.
3: مع كل ولاية تشريعية وحكومية جديدة تعود إلى ساحة النقاش العمومي في المغرب تساؤلات المستفسرة عن عوامل التأخر في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة. ونظارة التقييم والاستشراف غالبا ما تركز بحكم السياق ما بعد الانتخابات على عمل الجهاز التنفيذي في المقام الأول، علما أن مسؤولية تحقيق هذه الأهداف خاصة البنيوية منها لا يمكن اختزالها في التزام فريق حكومي لمدة 5 سنوات مهما كانت كفاءة أعضائه ومهما كانت جرأة قراراته. فبناء اقتصاد الغد يتطلب فضلا عن الاستراتيجيات والبرامج والمخططات الاستثمارية الضخمة، يتطلب قطاع خاص مبادر ومبتكر ومستعد لتحمل نصيبه من المخاطر والمسؤولية، كما جاء في الخطاب الملكي الأخير المفتتح للولاية التشريعية الجديدة. يكفي أن نستحضر هنا المعطى الذي يفيد بأن زهاء ثلثي الاستثمارات في المملكة هي عمومية، والثلث المتبقي يتقاسمه القطاع الخاص في بلد لا يمتلك ريع بترول أو غاز ويراهن أساساً على جودة رأس ماله البشري لولوج نادي الاقتصادية الصاعدة. حقيقة من المفروض أن تسائل الدور الاقتصادي للمقاولة المغربية، ماذا تقدم فعلياً لتحديث النسيج الإنتاجي وما نصيبها في خلق الثروة وفرص الشغل المستدامة، وإلى أي حد تساهم في نقل الاقتصاد من الاعتماد على الأنشطة التقليدية إلى قطاعات استراتيجية وتنافسية؟ فمنصة الذكاء الاصطناعي الأمريكية لم يتم ابتكارها في مكاتب الوزارات الفيدرالية في واشنطن، وإنما في شركات سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا. فلا يمكن أن يظل القطاع الخاص مجرد مستفيد من البنيات التحتية التي تمولها الدولة أو من الحوافز والتسهيلات الجبائية وغير الجبائية التي توفرها سنويا قوانين المالية، ثم ينتظر من الحكومة أن تتكفل لوحدها بإنجاح الإقلاع الاقتصادي. والتحدي اليوم بات أكثر إلحاحاً، لأن الجيل الجديد من الاستراتيجيات الكبرى التي دعا إليها الخطاب الملكي من الأمن المائي والطاقي والغذائي إلى الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تتحقق بالميزانيات العمومية وحدها، فهي تحتاج إلى رأس مال خاص يغامر ومقاولة تستثمر في البحث والتطوير وأبناك تمول المشاريع الواعدة ولا تكتفي بالأنشطة التقليدية الأقل مخاطرة وذات الربحية المضمونة. تشخيص لا يعني أن نحمل فيه المقاولة فوق طاقتها وأكثر من اختصاصاتها، فالمستثمر المحلي والأجنبي يحتاج إلى إدارة عمومية فعالة ومصادر مبسطة ومنافسة نزيهة وتسهيلات للولوج إلى التمويل والعقار. وهنا تحديدا تبرز ضرورة التكامل. الدولة تهيئ مناخ الأعمال المواتي والمشجع وتحدد الأولويات الاقتصادية وتضمن تكافؤ الفرص، والقطاع الخاص يحول هذه الشروط إلى مشاريع منتجة وابتكار وقيمة مضافة ومناصب شغل كريمة ومستدامة. غير أن هذا التكامل لا ينبغي أن يتحول إلى تقاسم للأرباح حين تنجح المشاريع وتقادف للمسؤوليات حين تتعثر. فالشراكة الحقيقية تقتضي وضوح الالتزامات وربط الحوافز والامتيازات.

0: بنتائج ملموسة وتقييم أثر الاستثمارات العمومية والخاصة على التشغيل والإنتاجية والتصدير، مع إيلاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع مكانتهم المستحقة، ما يعني أن المسؤولية هي مشتركة بين الجهاز التنفيذي المفروض أن يواكب ويسهل الاستثمار الخاص، وبين المقاولة التي يجب أن تغامر وتنفتح على القطاعات الواعدة التي يحتاجها مغرب الغد.
1: من الشأن الاقتصادي ننتقل إلى الخبر الرياضي. مساء الرياضة والزميل يوسف الشاطر. مساء الخير يوسف.
2: مساء النور محمد.
1: إذن قد نستهل الحديث الرياضي بكرة القدم والتي تحتل الصدارة دائما داخل القاعة. المباراة المرتقبة ما بين المنتخب المغربي ونظيره الزامبي لحساب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.
2: اختبار ثاني يخوضه المنتخب المغربي محمد في مواجهة منتخب زامبيا من أجل حسم العبور المبكر للدور نصف النهائي. فبعد اكتساح الجزائر في الجولة الأولى بأربعة أهداف، أظهرت حجم الفوارق بين المنتخب المغربي وباقي أطراف المجموعة. تكتسي هذه المباراة أمام زامبيا تابعة تأكيد رفاق سفيان المسرار يملكون الأفضلية مع وجود خيارات هجومية متنوعة على غرار أنس العيان وبلال البقالي ويوسف جواد العائد بقوة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وهو الذي سجل 3 أهداف في المباراة الأولى. وسود الأطلس يواجهون زامبيا الذي كان بدأ المنافسات بانتصار مقنع على حساب المنتخب الليبي ب3-1، وهو ما يبرز تحسنا كبيرا على أداء هذا المنتخب مقارنة بالمشاركة السابقة. مباراة المغرب وزامبيا تنطلق على 8:00 بالتوقيت المغربي في وقت انتهت المباراة الأولى لحساب هذه المجموعة بين الجزائر وليبيا بالتعادل 2-2. المنتخبان الليبي والجزائري يملكان الآن 1 نقطة في المركزين 3 و4. وبعيدا عن كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، يواجه نادي اتحاد طنجة فريق المغرب الفاسي لحساب الجولة 4 من البطولة المغربية الاحترافية. إنوي نزال يمنح الماس فرصة التصدر للبطولة مؤقتا بشكل منفرد في حال حقق الفوز بالنظر لامتلاكه 7 نقاط في المركز الثاني في انتظار مباراة اتحاد تورقة أمام النادي المكناسي لحساب هذه الجولة. أيضا محمد مديحي كان ضيفا على برنامج بوديوم تحدث عن هذه القمة.
3: بن شيخة غير من اتحاد طنجة الأمانة، لأن فريق اللي ولات عنده واحد الروح واللي زاد يأثر على سيرتو في المقابلة الماضية، ثق بي على أن غتكون مقابلة مفتوحة، غادي يكون الأداء جيد. كاين فريق لأن الجوج ديال الفرق المغرب فاسي دائما تيبحث على 3 نقاط، وكذلك شفنا هاد السنة اتحاد طنجة لا داخل الميدان ما تيركنش للدفاع، بالعكس تيكون اللعب هجومي. نتمنى إن شاء الله يكونوا في أهداف.
2: مباراة مفتوحة مرتقبة بين الفريقين تنطلق على 8:00 بالتوقيت المغربي.
1: إذن نواصل يوسف باقي الأخبار الرياضية. نبقى دائما في كرة القدم، لكن كرة القدم المعتادة إن صح التعبير في البطولة المغربية. كما نقول دائما يوسف، كلما كان هناك فقر في النتائج أدى المدرب الثمن، الآن مدرب الوداد قد يؤدي الثمن.
2: بكل تأكيد يتواصل الجدل محمد بخصوص مدرب الوداد البرتغالي باولو سيرجيو، الحديث عن إمكانية الانفصال بعد 3 جولات حقق فيها الفريق الأحمر فوزا وتعادلا وخسر من وداد تمارا، حصيلة سلبية للغاية فجرت غضب الجماهير التي تركت رسالة واضحة بعد مباراة النادي المكناسي الأخيرة. هذا رأي الصحفي الرياضي محمد جفال بخصوص الوضعية الحالية للوداد وإمكانية إقالة المدرب باولو سيرجيو.
4: بالنسبة للنتائج المخيبة الأمل لفريق الوداد الرياضي، أصبح من المؤكد أن إدارة الوداد مطالبة بتغيير المدرب نظرا للنتائج المخيبة للأمل، رغم أن الاستعدادات كانت مبكرة وفر المكتب المسير كل الظروف الملائمة للمدرب، ولكن أعتقد بأن الوداد البيضاوي فريق الألقاب وفريق النتائج الإيجابية وجمهوره لا يقبل على النتائج، ولذلك فهناك العديد من المؤشرات التي تقول أن هناك بعض المدربين القادرين على خلافة المدرب الحالي لفريق الوداد البيضاوي لأجل العودة إلى النتائج الإيجابية حتى يستعيد فريق الوداد الرياضي عافيته في بطولة طويلة وشاقة، خاصة وأن الوداد معروك عليه فريق الألقاب، ولعل هذه الأزمة تتطلب من المسير وكذلك جميع الفعاليات الودادية أن تهدؤ في هذه المحطة المفصلية، لأن فريق الوداد البيضاوي من الأندية التي تستحق الأفضل في هذه المحطة.
2: وعلاقة بالوداد نفى نادي الأحمر بشكل قاطع الأخبار المتداولة بشأن رهن مداخله المالية لدى العصبة المغربية لكرة القدم، معتبرا أنها معطيات مغلوطة تضر بسمعته ومصالحه الاقتصادية، واستنكر المكتب المديري نشر هذه الادعاءات مؤكدا تركيزه على تدبير شؤون النادي وتحقيق أهدافه مع احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل جهة يثبت تورطها في نشر أخبار كاذبة أو مضللة، هذا حسب بيان نشره النادي عصر اليوم. في أخبار نادي الجيش الملكي، وصلت بعثة العساكر إلى كوت ديفوار زوال اليوم استعدادا لمواجهة نادي كوروغو السبت على الساعة 4 بملعب أمادو غون كوليبالي برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية. تضم البعثة العسكرية 21 لاعبا، حيث برمج الطاقم التقني حصصا تدريبية مكثفة لتجهيز الفريق لهذه المواجهة بهدف تحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور الموالي. في أخبار الدوليين المغاربة، أعلن نادي بروغيرسو الإيطالي انضمام الدولية المغربية السابق أدم ماسينا إلى الطاقم التقني للفريق الأول. ضمن تغييرات تقنية، ماسينا اعتزل كرة القدم عن سن يبلغ 32، ثم انضم لهذا الفريق ضمن الإطار التقني بعد مسار طويل رفقة أندية كبولونيا ودينيسي وواتفورد الإنجليزي، بالإضافة إلى مشواره رفقة المنتخب المغربي. وفي أخبار كرة القدم الإفريقية، أعلن باتريس موتسيبي رئيس الكاف عن زيادة جديدة في الدعم المالي السنوي المخصص للاتحادات الكروية الأعضاء بنسبة تصل إلى 33% لترتفع قيمة المنح إلى 700,000 دولار سنويا لكل اتحاد في إطار استراتيجية الهيئة القارية الرامية لتطوير كرة القدم الإفريقية. محمد،
1: كرة القدم الأوروبية الآن يوسف، مباريات ممتعة على مختلف الملاعب الأوروبية هذا المساء، وأبرزها قمة باريس سان جيرمان وماشستر سيتي.
2: وعلى العموم الأمور تسير بشكل مثالي محمد لنادي باريس سان جيرمان، الفريق القوي الأفضل على الصعيد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، يتقدم بهدفين لدوي وديمبلي في الدقيقتين 13 و15 على ملعب الاتحاد في مانشستر. هذه المباراة تأتي مصحوبة بنزالات أخرى في غاية الإثارة. روما يتقدم على ريال مدريد بهدف للبلجيكي ديرون في الدقيقة 20. طبعا الريال يلعب من أجل استعادة توازنه بعد بعض العثرات، وفي هذه الأثناء يسجل الفريق الملكي هدف التعادل عبر لاعبي كيليان مبابي. أيضا في باقي النتائج، ريال بيتيس يتعادل أمام بورتو من دون أهداف، بروسيا دورتموند نفس النتيجة أمام نادي بودو، غليمت شختار أمام أيك أتينا نفس النتيجة أيضا، وسلوفان براتيسلافا أمام شتوتغارت نفس النتيجة هي أمسية شحيحة الأهداف طبعا في انتظار باقي الدقائق، في حين كان ليفربول استعرض أمام نادي لاسك بستة أهداف لثلاثة، وفينور تغلب على كومو بثلاثة أهداف لهدفين. لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني قررت إيقاف فينيسيوس جونيور لمدة 4 مباريات، وذلك في عقاب طرده المثير للجدل في مباراة فياريال. اللاعب سيغيب عن الكلاسيكو نهاية هذا الشهر. وأخيرا في الجولف، توج المنتخب المغربي لأقل من 16 سنة بلقبي الفرق في فئتي الذكور والإناث خلال منافسات البطولة العربية للناشئين التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة. وعلى المستوى الفردي، حقق المغرب 3 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية بعد التتويج بالمركز الأول في فئتي الذكور والإناث، إلى جانب الميداليات الفضية في فئة الإناث. وتعكس هذه النتائج الحضور القوي للجولف المغربي في المنافسات العربية خصوصا على صعيد الفئات السنية. بهذا نصل لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة، بعد لحظات يعود محمد الغول وباقي فقرات حصاد ميديا.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
6: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
1: كريمة تذكرنا بالطقس في المنطقة.
7: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Oujda, Kenitra au sud de l'Aïoun, avec de la pluie et des orages sur le Haut Atlas. Sinon, à Rabat, il fera 28 degrés, 29 du côté de Casablanca, 29 également enregistré ici à Tanger, une température de 34 degrés à l'Aïoun, 31 à Marrakech, 21 degrés prévus à El Rachidia, 29 à Agadir, pas moins de 26 degrés à Nador, 27 à Essaouira sous un temps ensoleillé, une température de 18 degrés à Chefchaouen et pas moins de 24 degrés prévus à Ouarzazate. En Afrique du Nord et plus précisément au Caire, il fera 29 degrés, 26 à Tripoli, 27 à Tunis, 24 du côté d'Alger, pas moins de 36 degrés à Nouakchott. En Afrique de l'Ouest, à Abidjan, il fera 30 degrés, 31 du côté de Lagos avec des averses, 32 à Dakar sous un beau soleil, 34 degrés prévus à Bamako, 28 à Conakry et 35 à Ouagadougou. En Europe, à Paris, fera 23 degrés. Prévoyez 20 du côté de Londres, 25 degrés enregistrés à Rome, 26 à Madrid. Pas moins de 21 degrés à Athènes, 16 degrés prévus à Berlin et 16 degrés également à Istanbul.
1: تمام، والسابعة والنصف عودة الأخبار، نشرة إخبارية مفصلة تقدمها لكم الزميلة إيلين غوسيل.
8: Bonsoir à toutes et à tous. Au Yémen, le conflit s'enlise et continue de fortement perturber la région. Une escalade qui sert les intérêts d'un acteur, l'Iran. Analyse à venir. En Israël, les élections approchent. Les Palestiniens d'Israël, confrontés à de grandes difficultés, iront-ils voter ? Nous serons à Nazareth dans ce journal. En Libye, la capitale Tripoli subit de violentes pluies. Deux personnes sont mortes hier dans des inondations. Précision à venir. Et cela fait un an que l'armée a pris le pouvoir à Madagascar. Bilan, les promesses ne sont pas tenues et la politique patine. Bilan en fin d'édition. Avant de développer ses titres, notez qu'au Maroc, le roi Mohamed VI a reçu ce mercredi au palais royal de Rabat la chef du gouvernement. Fatim Zahra El Mansouri a informé le souverain de l'avancement du processus de formation du nouvel exécutif. Le roi Mohamed VI a encouragé donc la chef du gouvernement dans sa mission. Il a également souligné que cette prochaine étape exige une mobilisation globale et une action gouvernementale sérieuse et responsable. Le souverain qui a également adressé aujourd'hui un message de félicitations à Ahmed Twizy qui, à l'occasion donc de son élection,

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: السابعة مساء ودقيقة الرابعة والأربعين بالسدوة تدعى ميدي 1 بطنجة، واصل معكم فقرة الحصاد. وجوه جديدة تحط الرحال تحت قبة البرلمان المغربي برباط عقب استحقاقات 23 من شتنبر. نواب يخوضون غمار تجربة التشريعية للمرة الأولى في مسارهم، وبين نشوة الفوز الانتخابي وواقع الممارسة السياسية تتحدد النجومية الحقيقية تحت القبة، ولا سيما للقادمين من مناطق المغرب العميق ممن يحملون أمانة تمثيل دوائرهم والترافع عن قضاياها في قلب العاصمة. مراسلنا من رباط عادل الزبيري يسلط الضوء على هذه الوجوه الجديدة في البرلمان المغربي، فقرة ميدي 1 روبورتاج من الرباط.
2: في حديث إلى إذاعة ميديا من البهو الكبير في مقر البرلمان المغربي، عبرت النائبة مديحة خير رئيسة فريق حزب الاستقلال في مجلس النواب، عبرت عن افتخارها بإنجازات المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية. النائبة مديحة خير فازت في التشريعيات بالمرتبة الأولى في الدائرة المحلية في إقليم بني ملال في وسط المغرب بأكثر من 20,000 صوت،
3: الرتبة الأولى على مستوى انتخابات تشريعية بدائرة بني ملال، وهذا مفخرة للنساء والحزب، واللي أكيد أنه الوصفة ديال النجاح، وكنا عارفينها منذ الولاية السابقة، وكانت المؤشرات والبوادر ديالها واضحة، أنه التواصل المستمر والحضور في الدائرة والاستماع لانتظارات والإشكالات ديال المواطنات والمواطنين، والعمل من أجل تنمية ديال المنطقة ديالك، كيعطيك الحمد لله، تيفتح لك كل أبواب الثقة.
4: هذه الوصفة السحرية. أن النساء المغربيات أصبحن قوة سياسية، نماذج كثيرة في الانتخابات، النساء تصدرن الانتخابات.
3: الحمد لله، هذه مفخرة.
5: الحسين الجوادي، أحمد تويزي، صالح نجمة، المختار بن فايدة،
2: عبد العزيز باريك المشهور تحت اسم أسامة على منصات التواصل الاجتماعي، من فوز انتخابي في التشريعيات في إقليم ميدلت بين جبال الأطلس في وسط المغرب إلى مقر مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي في شارع محمد الخامس. فمن نجومية منصات التواصل الاجتماعي إلى صفة النائب البرلماني.
6: هذا الشيء أنا غير واجهة، هذه غير واجهة، أما العمل فهو عمل ديال سكنة الإقليم ككل، وهو تعبير عن وعي كبير ورغبة كبيرة في التغيير. وتنقولها دائما بأنه هذه نتيجة ديال الكفاح ديال الآباء كاملين وديال الأمهات اللي قروا واحد وليدات وخرجوا طاقات، اللي كلهم ساهموا في هذا الشيء وكلهم خدموا في هذا الإطار هذا.
2: حملت رياح تشريعيات شتنبر 2026 أسماء برلمانية نسائية جديدة في تحالف اليسار. المحامية نبيلة جلال في

0: جلسة افتتاح الدورة التشريعية التي رأسها سنوياً العاهل المغربي الملك محمد السادس تحدثت إلى إذاعة ميديا عن أهمية العمل الميداني للنائب البرلماني والترافع من داخل المؤسسات.
1: مسؤولية ثقيلة، لأن الحمولة اللي كيحملها النائب البرلماني والنائبة البرلمانية الصادقة هي هموم الناس، هي ليست تشريف وإنما تكليف، وبالتالي احنا داخلين هنا بحمولة وبمطالب ديال الشباب وديال النساء وديال الأطفال وديال جميع الفئات، يعني من المواطنين والمواطنات، وينتظرون منا أن نوصل صوتهم.
0: في ثاني ولاية لها كعضو في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان، فازت زينب السيم في التشريعيات عن الدائرة المحلية لإقليم العرائش في شمال المغرب. تابعت البرلمانية زينب سيمو خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في السنة الأولى لمجلس النواب الجديد باهتمام كبير جدا وفق تعبيرها.
2: أنا كنعتبرها كخريطة الطريق للبرلمانيين، باش أننا كنوضعوا الأولويات ديالنا كبرلمانيين من أجل الترافع على قضايا المواطنين، باش نكونوا عند قد المسؤولية ونكونوا عند قد التحدي. وبحال الحمد لله احنا عندنا تجربة ديال من كنت في اللائحة الجهوية، واليوم عندي تجربة عن طريق اللائحة المحلية. أنا كل الثقة أن إن شاء الله هنكون عند حسن الظن.
0: على امتداد 5 سنوات عمر الولاية التشريعية لأعضاء مجلس النواب، من المرتقب أن يعيش 395 نائبا بين الأسماء القديمة والجديدة. تحديات الحضور في الجلسات وفي اللجان ومساءلة وزراء الحكومة أسبوعيا والمشاركة الفعالة في جلسة المساءلة الشهرية لفاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: في شأن البيئي في المحيط الهادئ، تبدأ ظاهرة مناخية تتجاوز آثارها حدود المحيط وتمتد إلى المناطق واسعة من العالم. إنها ظاهرة النينيو التي ترتبط بارتفاع حرارة المياه في أجزاء من المحيط، فتؤثر في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة، وتزيد من احتمالات الجفاف والفيضانات وموجات الحر في مناطق مختلفة من هذا العالم. المزيد من التفاصيل ضمن الفقرة اليومية إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
4: في مكان بعيد جدا عن المدن الأمريكية، في قلب المحيط الهادئ، تحدث تغيرات يمكن أن تؤثر على الطقس في قارة بكاملها. إنها ظاهرة النينيو. عندما ترتفع حرارة أجزاء من مياه المحيط الهادئ الاستوائي بشكل غير معتاد، لا تتغير حرارة البحر فقط، تتغير حركة الهواء، وتتغير معها أنماط الأمطار والحرارة في مناطق بعيدة. وهذا ما يجعل العلماء والسلطات في الأمريكيتين يراقبون المحيط الهادئ عن قرب. في بعض المناطق قد يعني النينيو أمطاراً أكثر غزارة وخطراً أكبر للفيضانات، وفي مناطق أخرى قد يؤدي إلى ظروف أكثر جفافاً، أي أن الظاهرة نفسها لا تعني الشيء نفسه للجميع. وهنا تكمن أهمية التنبؤ المبكر، لأن معرفة أن الظروف المناخية تتجه نحو النينيو تمنح الحكومات والمزارعين وقطاعات المياه والطاقة وقتاً للاستعداد. لكن لماذا يهتم العالم كله بظاهرة تحدث في المحيط الهادئ؟ لأن المحيطات ليست مجرد مساحات شاسعة من المياه، إنها أحد أهم المنظمين لنظام المناخ العالمي. وحرارة المحيط تؤثر في الغلاف الجوي، والغلاف الجوي يعيد توزيع الحرارة والرطوبة حول الكوكب. ولهذا يمكن لتغير يبدأ من المحيط أن يظهر لاحقاً على شكل أمطار غزيرة في منطقة وجفاف في منطقة أخرى، وتغير في درجات الحرارة في منطقة ثالثة. وبالنسبة إلى أمريكا، فإن مراقبة النينيو تعني الاستعداد لسيناريوهات متعددة، من الفيضانات والعواصف إلى تأثيرات على الزراعة والمياه والبنية التحتية. وهنا تظهر إحدى أهم قواعد التعامل مع تغير المناخ. لا يتعلق الأمر فقط بمعرفة ما سيحدث، بل بمعرفة ذلك قبل أن يحدث. فكل أسبوع إضافي من الاستعداد يمكن أن يعني أضراراً أقل، وخسائر أقل وقدرة أكبر على حماية السكان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
2: نعاود مستمعينا تذكيركم بمستجدات الطقس، ونستهل توقعات من المغرب حيث ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً مشمسة شمال خط وجد القنيطرة كما جنوب العيون وعلى السواحل ما بين أكادير وطرفايا غائمة إلى غائمة جزئياً شرق خط قرسيف مراكش طاطا صافية في باقي مناطق المملكة مع احتمال أمطار على مناطق الدرعا وتافيلاً. في درجات الحرارة المتوقعة بالمملكة الرباط 28 درجة مع أجواء مشمسة، طنجة 29 درجة مع أجواء غائمة جزئيا، في مراكش يتوقع تسجيل 31 درجة مع أجواء غالبا مشمسة، في الحسيمة الأجواء غالبا مشمسة مع احتمال تسجيل 27 درجة، سمارة أجواء غالبا غائمة مع تسجيل 34 درجة، في الداخلة 33 درجة مع أجواء غالبا غائمة. في منطقة شمال إفريقيا من المتوقع تسجيل 29 درجة بالقاهرة أجواء مشمسة، 27 درجة بتونس العاصمة مع أجواء غائمة جزئيا، 36 درجة متوقعة بنواكشوط وأجواء مشمسة. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بأبيدجان مع أجواء رعدية ممطرة، باماكو أجواء مشمسة ب 34 درجة، داكار 32 درجة مع أجواء مشمسة. في باقي عواصم العالم باريس تسجل 23 درجة بأجواء غالبا غائمة، مدريد 26 درجة والأجواء مشمسة، برلين أجواء غائمة مع توقع 16 درجة، في طوكيو 24 درجة أجواء غالبا مشمسة. نختم هذه الجولة من دمشق حيث يتوقع تسجيل 26 درجة وأجواء مشمسة. الثامنة مساء بسدوها تدعى ميديا بطنجة، موعد المجلس الإخباري. في هذا الموجز استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، وخلال هذا الاستقبال أطلعت المنصوري الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. بهذه المناسبة عرب العاهل المغربي لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. واندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة له وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث برقية التهنئة إلى أحمد تويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. العاهل المغربي أبرز في الرسالة أمله في أن الثقة التي حظي بها وما راكمه من تجربة برلمانية طويلة ستكون خيار معين للرئيس الجديد للبرلمان في الإسهام بكل نجاعة وفاعلية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. شرق أوسطيا، أعلن الحوثيون المدعون من طرف إيران في اليمن اليوم أنه استهدفوا مطار الرياض الدولي بصاروخ باليستي بعد ساعات من إعلان تحالف بقيادة العربية السعودية اعتراض صاروخ أطلق باتجاه العاصمة. وفي التداعيات، أعلن برنامج موسم الرياض الترفيهي تأجيل دورة الملوك الستة الاستعراضية في كرة المضرب، وذلك عقب الهجمات الدامية للحوثيين. أظهرت بيانات أمنية اليوم تعرض 10 سفن على الأقل هجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ الأحد في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب. الحرس الثوري الإيراني قال اليوم أن سفينة حاويات اشتعلت فيها نيران وغرقت في مضيق هرمز جراء اصطدامها بلغم، في حين أفادت شركة الأمن البحري البريطانية فانغارد أيضا بوقوع حادثة غرق. وفي المنطقة دائما قتل 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم سيد اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. في باقي الأخبار، اتهمت أوكرانيا اليوم الولايات المتحدة بمساعدة روسيا قائلة أنها تقاعست عن تحذيرها من ضربات صاروخية، كما أبطأت عمل نظام ستارلينك الذي تعتمد عليه عند خطوط المواجهة. والرئيس الأوكراني في هذا السياق فلوديمير زيلينسكي طالب اليوم رئيس شركة سبايس إكس إيلون ماسك بإعادة تشغيل شبكة الأقمار الاصطناعية ستارلينك بعد أن شكت كييف من إبطاء سرعة هذا النظام الذي تعتمد عليه في الحرب. واعتبر زيلينسكي أن قطع ستارلينك المستخدم في الاتصالات على جبهات المعارك في أوكرانيا خطأ جسيم. روسيا توقعت اليوم إبرام أول عقد تصدير للديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع موسكو لتسليم كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى واشنطن. روسيا قالت اليوم أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على مصفاتين النفط داخل أراضيها، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لهدنة الطاقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين نفت كييف هذه الاتهامات. نختم بالرياضة. كرة القدم الإسبانية، حيث يغيب الجناح الدولي البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم بعد إيقافه 4 مباريات، وذلك إثر طرده بسبب شد شعر أحد لاعبي فيلاريال السبت الماضي في المرحلة الثامنة. الدقيقة 4:08 بسدها تدعى التامدين. ختام المشس
3: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
2: مستمعينا، هكذا أكون قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري الميداني مساء يومي الأربعاء. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، تفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا. الشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحراتي. إلى اللقاء.
4: Depuis Fès, la 18e édition du Festival de la culture soufie et des sagesses du monde célèbre la poésie mystique élixir de guérison. Au programme, soirées poétiques et musicales, rencontres intellectuelles, expériences artistiques et spirituelles. Et le soufisme en partie. Du 17 au 24 octobre, Médien vous donne rendez-vous à travers ses journaux, ses émissions spéciales, ses plateformes numériques et réseaux sociaux pour découvrir les temps forts et les rencontres qui marquent cette édition.
3: Midi 1, nouvelle piste.
5: Une facture reçue par mail, un fichier partagé, une demande de virement, ces gestes font partie du quotidien au travail. Mais comment reconnaître le moment où ils deviennent un risque pour l'entreprise et comment préparer les équipes sans leur demander de devenir des experts en informatique? Aujourd'hui, dans Nouvelle Piste, nous explorons les réflexes et les compétences qui permettent aux PME de mieux se protéger avec Zakaria Smilali, fondateur de Duolink.
3: Nouvelle Piste, Yasmine Karouani.
5: Bonjour Zakaria Smilali, merci beaucoup d'être là.
6: Bonjour Yasmine, merci beaucoup de m'avoir appelé.
5: Alors, Zakaria Smilali, quand on dirige une petite entreprise, on peut penser qu'on n'intéresse pas les cybercriminels. Pourquoi faut-il revoir cette idée ?
6: C'est une idée que je rencontre très souvent chez les dirigeants des PME. Parfois, ils disent qu'ils sont des petites structures qui ne sont pas ciblées. Mais non, les cybercriminels ne cherchent pas uniquement les grandes boîtes, ils cherchent surtout des opportunités. Alors là où il y a l'opportunité, on attaque. Aujourd'hui, il y a des attaques qui sont assez larges et automatisées. Les cybercriminels, ils peuvent chercher des milliers d'entreprises présentant des failles de sécurité sans même connaître leur activité ou bien même leur taille. Voilà.
5: Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un scénario concret justement ? Comment un simple mail peut-être peut-il conduire à bloquer l'activité d'une entreprise ? Et surtout, quels sont les types de cyberattaques qui visent les PME marocaines ?
6: Bah, en fait, c'est surtout ce qu'on appelle les ransomware. Bah, il y a 2 mois d'aujourd'hui, j'avais une agence de voyage, plutôt entre parenthèses, ce sont les plus ciblés ici au Maroc. Plus de 88% des attaques ciblent ce type d'entreprise, d'accord? Vu qu'ils sont interconnectés directement avec un système de billetterie directe, l'IATA. En fait, il y a 2 mois d'ici, un chef d'agence m'a contacté, il m'a dit, voilà, j'ai reçu un email de Microsoft qui m'invite

0: السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نخصصها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان الكامل معدن الكمال الممد لكل كامل بما شاء صلوات الله وسلامه عليه. حاز الملاحة والجمال فنوره عم العوالم كلها تكميلا، من أشرقت من نوره شمس العلا وأفاح طيبا في الوجود شمولا.

أوجد الحق سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية التي هي أصل النور الإنساني في الحضرة العالمية، فوجدت حقائق العالم كلها بوجودها وجودا إجماليا، ثم أوجدهم فيها وجودا تفصيليا، فصارت أعيانا ثابتة، فأعيان العالم في العلم والعين وكمالاتها إنما حصلت بواسطة الحقيقة المحمدية صلى الله على صاحبها وسلم تسليما.

له سيرة مأثورة سار ذكرها، وبشر لمن يلقاه لاحت بشائره، وأنس يرى الإنسان منه مسرة، وفيه حياء طار في الحي طائره، وبسطة نفس للنزيل نفيسة، وغيث يجيب الغوث عمت مواطره. أيا من يروم الحصر من نعت أحمد، أفق فهو بحر لا تعد جواهر. صلى الله عليه وآله وسلم.

حقيقة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما تقصر العقول عن معرفته. أفاض الحق تعالى عليها وصف النبوة من يوم كان آدم بين الروح والجسد، قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. ثم لما انتهى الزمان في حقه إلى وجود اسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان من الاسم الباطن الذي هو تلك الحقيقة إلى الاسم الظاهر، فظهر صلى الله عليه وآله وسلم بكليته جسما وروحا، كما يقول الإمام المناوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
2: من عمر بوجمعة أهلا بكم. استقبل العاهل المغربي اليوم بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، وأفاد بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة المكلفة الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب العاهل المغربي لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. بعث العاهل المغربي برقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، معربا له عن تهانئه الحرة، راجيا له كامل التوفيق في مهامه النيابية الجديدة. انتخب مجلس النواب اليوم خلال جلسة عمومية أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطني للمتاحف مهدي قطبي اليوم على توقيع اتفاقية الشراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. أوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف أن هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مهمته حماية الموروث الثقافي والمتحف الوطني من خلال تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الرصد والوقاية ومكافحة مختلف الجرائم المسة بالموروث الثقافي الوطني، مع إلى أهمية قصوى للتصدي لجرائم تزييف الأعمال الأثرية والفنية والتجار غير المشروع فيها. أكد الحوثيون أنهم استهدفوا اليوم شركة أرامكو العملاقة للنفط في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات نفط في الرياض. وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد أعلن من جهته في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

0: أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. في الرياضة، تعادل المنتخب الليبي مع ناظره الجزائري بهدفين لمثلهما هذا المساء بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس إفريقي للأمم لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026. وكان المنتخب الليبي قد تعثر في الجولة الأولى أمام ناظره الزامبي بثلاثة أهداف لهدف، كما انهزم المنتخب الجزائري أمام ناظره المغربي بحس برباعية نظيفة. وعن المجموعة ذاتها، يواجه المنتخب المغربي هذا المساء نظيره الزامبي. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نموا بنسبة 4.7% في المغرب خلال الفصل الرابع من هذه السنة، مؤكدا على صمود الاقتصاد الوطني. شركة غوشن باور المغرب التابعة للمجموعة الصينية غوشن تستعد لتشغيل معدات الإنتاج بمصنعها الضخم للبطاريات الكهربائية بالقنيطرة بداية من 20 أكتوبر الجاري. الحوثيون يستهدفون شركة رامكو النفطية في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات نفطية في الرياض، متوعدين بمواصلة هجماتهم على البنى التحتية السعودية. روسيا تتوقع إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال أيام بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق مع موسكو. دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، باريس سان جيرمان يضرب بقوة هذا المساء على ملعب الاتحاد في مواجهة مانشستر سيتي، وريال مدريد يعود بانتصار ثمين من ملعب روما. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. استقبل العائل المغربي اليوم بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، وأفاد بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة المكلفة أطلعت الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطع مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب العائل المغربي لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للعائل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. بعث العائل المغربي برقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، معربا له عن تهانئه الحرة، راجيا له كامل التوفيق في مهامه النيابية الجديدة. انتخب مجلس النواب اليوم خلال جلسة عمومية أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. المغرب والظرفية الاقتصادية، فبعد تباطؤ للنمو في الربع الثاني من العام الجاري نتيجة الأزمة الجيوسياسية التي تعصف بالاقتصاد العالمي جراء حرب الشرق الأوسط، تبدو أفاق الربعين الثالث والرابع من 2026 في موجز الظرف الاقتصادي للمندوبية السامية للتخطيط تظل إيجابية، وتوقعت المندوبية نموا بنسبة 4.7% خلال الفصل الرابع، مؤكدا على صمود الاقتصاد المغربي. في المتابعة نهى يوسف.
2: بحسب المندوبية السامية للتخطيط، سيشكل القطاع الفلاحي الداعم الرئيسي للعرض بزيادة قدرها 19.9%، فيما يرتقب أن تسجل الخدمات ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بأداء قطاعات الإيواء والمطاعم والخدمات غير التسويقية والمالية. أما الصناعات الغذائية وصناعة السيارات وصناعة المعدات الكهربائية فتعد الأكثر صمودا، تخبرنا الوثيقة، في حين ظل قطاع النسيج والصناعات الكيماوية وصناعة المطاط والإلكترونيات متراجعا. وعلى الرغم من هذه المقاومة والصمود في الربع الثالث، ترى المندوبية أن زيادة أسعار الواردات بما فاق ارتفاع أسعار الصادرات عنصر ضغط كبير على الهوامش وشروط التبادل التجاري، متوقعة أن يواصل حجم الصادرات تباطؤه مسجلا زيادة بنسبة 6.2% في الربع الثالث مقابل 7.6% في الربع الثاني. وفيما يخص أفاق الربع الأخير من هذا العام، تتوقع المندوبية بناء على فرضية استقرار نسبي في أسعار الطاقة وغياب صدمات رئيسية جديدة أن يواصل النشاط الاقتصادي نموه بمعدل 4.7%، معتمدا على الانتعاش التدريجي للصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة بها. كما سيظل النمو مدعوما بشكل كبير بالقطاع الفلاحي والخدمات فضلا عن الطلب الداخلي، مع توقعات بتحسن استهلاك الأسر بنسبة 4.3% على أساس سنوي، على خلفية استمرار ظروف التمويل البنكي المشجعة وتمديد الإجراءات الميزانياتية الموجهة للحد من انتشار التضخم الطاقي.
1: تستعد شركة غوشن باور المغرب التابعة للمجموعة الصينية غوشن هاي تيك لتشغيل معدات الإنتاج بمصنعها الضخم للبطاريات الكهربائية بالقنيطرة بداية من 20 أكتوبر الجاري في خطوة تمهد لدخول المشروع مرحلة الإنتاج الصناعي وتعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. هذه توضيحات رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد من الدار البيضاء حاور يوسف نعماني.
3: المغرب يدخل مرحلة جديدة في مجال صناعة البطاريات الموجهة أساسا لصناعة السيارات الكهربائية مع بداية التشغيل فعلي لوحدة الإنتاج في مدينة القنيطرة، وهو ما يعني ولوج بلادنا نادي الدول القليلة في العالم متواجدة اليوم ضمن سلاسل القيمة العالمية في هذا المجال. وهذا طبعا تحول نوعي يؤكد التوجه الاستراتيجي الكبير والمهم لبلادنا، توجه يقوم على التحول نحو الصناعات التكنولوجية العالية القيمة المضافة، هو ما يعني حصة معتبرة داخل السوق العالمية وتنافسية أكبر، تنافسية خارجية للمغرب في تطور مستمر تجعل منه أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر. ناهيك كذلك عن نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وكذلك خلق فرص شغل نوعية منتجة ومستدامة كذلك.
1: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي اليوم على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضمن مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. وأوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف أن هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مهمته حماية الموروث الثقافي والمتحف الوطني من خلال تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الرصد والوقاية ومكافحة مختلف الجرائم الماسة بالموروث الثقافي الوطني، مع إلاء أهم قصوى للتصدي لجرائم تزييف الأعمال الأثرية والفنية والتجار غير المشروع فيها. وخلال مراسم توقيع الاتفاقية أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف على الأهمية البالغة التي تكتسيها الشراكة المؤسساتية بين الجانبين لكونها تجعل صون التراث المادي والتاريخي للمغرب ضمن أولوياتها الأمنية القصوى، إيمانا منهما بأن حماية التراث الوطني هي مسؤولية مشتركة. أكد الحوثيون أنهم استهدفوا اليوم شركة أرامكو العملاقة للنفط في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات نفط في الرياض. وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد أعلن أنه اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. في المتابعة أيمن الأحمد.
4: اعتداء حوثي جديد يستهدف عصب الاقتصاد السعودي. الميليشيات الانقلابية أطلقت صواريخ باليستية باتجاه منشآت أرامكو الحيوية بالمملكة العربية السعودية وفي محيط العاصمة الرياض. وعلى الرغم من اعتراض المقذوفات بنجاح، إلا أن شظاياها المتناثرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا سكنيا في حصيلة تعكس الإمعان الحوثي في استهداف المدنيين والمقاتلين المقدرات الاقتصادية. رد التحالف لم يتأخر، إذ شنت مقاتلته بقيادة السعودية غارات جوية عنيفة ومكثفة استهدفت بدقة منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الطائرات المسيرة وثكنات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لتحييد قدراتهم الهجومية. هذا الرد الجوي توازى مع انفجار الوضع ميدانيا داخل المحافظات اليمنية، ففي تعز المحاصرة احتدمت الاشتباكات العنيفة على خطوط التماس، حيث تصدت القوات الشرعية لمحاولات تقدم الميليشيات في وقت تشهد فيه مدن أخرى مواجهات ضارية تؤكد إصرار الإنقلابيين على تقويض كل فرص التهدئة. وأمام هذا التصعيد الحوثي غير المحسوب يتفاقم الوضع الإنساني في المناطق المشتعلة توازيا مع إدانات دولية واسعة حذرت من خطورة استهداف أمن الطاقة العالمي والمناطق الآهلة بالسكان، مؤكدة أن تعنت الميليشيات الإنقلابية الانقلابية يجهد الجهود الأممية لإحلال السلام ويضع اليمن أمام موجة جديدة من عدم الاستقرار.
1: دهمت الشرطة التركية اليوم مقر أبرز قناة تلفزيونية معارضة ووقفت بثها واعتقلت عددا من الأشخاص، كما صدرت جميع شركات مالكها جعفر ماهر أوغلو وإحالتها للوصاية القضائية على خلفية تحقيقات بتهم رشوة وتلاعب بمناقصات بلديتي إزمير وإسطنبول وغسل الأموال. هذا روبورتاج يوسف الأمجد من إسطنبول.
5: قضية جديدة تضع العلاقة بين القضاء والإعلام في تركيا تحت الاختبار بعدما امتدت تحقيقات مالية تستهدف رجل الأعمال جعفر ماهر أوغلو مالك قناة هالك تي في المعارضة إلى شركاته ومؤسساته الإعلامية. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول تتعلق بشبهات الرشوة والتلاعب بمناقصات بلدية وغسل الأموال، وهي اتهامات دفعت السلطات إلى وضع الشركات المرتبطة بماهر أوغلو تحت إدارة صندوق تأمين الودائع في إجراء تقول الجهات القضائية إنه يهدف إلى حماية الأصول خلال التحقيق. لكن المعارضة السياسية ترى أن التدابير القضائية مهما كانت مبرراتها يجب ألا تمس حرية العمل الصحفي، كما جاء على لسان نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري سيركان ساري.
6: نحن نعارض تعيين الأوصياء القضائيين، وقد دافعنا عن حرية وسائل الإعلام حتى تلك التي تنتقدنا، فمن حق أي قناة تلفزيونية أن تنتقدنا أو تنشر أخبارا سلبية عنا. لذلك ينبغي لقناة خلق تي في أن تواصل بثها، ولا يحق لكم وضع حد لنشاطها. يجب إجراء التحقيقات القانونية اللازمة، لكن فرض قيود على حرية الصحافة أمر غير مقبول.
5: وتتجاوز تداعية القضية مصير رجل أعمال وشركاته لتعيد النقاش بشأن استقلال المؤسسات الإعلامية في تركيا وحدود تدخل الدولة في إدارتها أثناء التحقيقات. لميديا يوسف الأمجد، إسطنبول.
1: توقعت روسيا إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن اتفاق مع موسكو لتسليم كمية كبيرة من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. نتابع تعليق أنور القاسم خبير في أسواق الطاقة من لندن، حاور يوسف نعماني.
7: الصفقة الأمريكية الروسية غيرت قواعد الطاقة على المستوى الدولي. العالم يعاني أزمة الديزل بشكل كبير جدا، وربما هذه الصفقة التي تنقذ ما تبقى من مشاكل بالنسبة لإمدادات الطاقة. نحن نعلم أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وهذا ألب الرأي العام قبل الانتخابات النصفية، وبالتالي تحرك الرئيس الأمريكي كي يحفظ ماء وجهه، وبالتالي أيضا كي لا يخسر تأييد شرائح واسعة من المجتمع الأمريكي. الرئيس الأمريكي حذر أوروبا التي كانت تستورد النفط الأمريكي، حذرها بأنه لا يستطيع أن يفي خاصة باحتياجاتها من الديزل بسبب الأسواق الداخلية، وطالب هذه الدول بالسحب من الاحتياط الاستراتيجي. أنا في اعتقادي أن هذه ليست فقط صفقة اقتصادية، قد تكون ذلك سياسية لتشجيع روسيا على تصدير 3.5 مليون برميل حتى أبريل المقبل، وهو ما كانت تصدره قبل العقوبات الغربية. وبذلك تستطيع الولايات المتحدة أن تقول إنها حققت هدفين: أولا توفير الطاقة المستنفذة للأسواق الدولية، وثانيا تشجيع روسيا للوصول إلى اتفاق سلام يحل الأزمة الأوكرانية الروسية.
1: كرة القدم الأوروبية، متعة دوري الأبطال تتواصل. باريس سان جيرمان يضرب بقوة هذا المساء على ملعب الاتحاد مبرزا نجاعات هجومية كبيرة في مواجهة مانشستر سيتي، وريال مدريد يعود بانتصار ثمين من ملعب روما. في المتابعة يوسف شاطر.
8: سيل من الأهداف والكثير من المتعة، هذا ما ميز سهرة الأربعاء من الجولة الثانية في دوري الأبطال، فمواجهتا باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وريال مدريد وروما أثرت الاهتمام قبل ضربة البداية ووفتا بكل وعودهما بعد النهاية. 6 أهداف في قمة ملعب الاتحاد بين السيتي وباريس سان جيرمان كان الجزء الأكبر منها لصالح فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي استفاد من جاهزية الثنائي دوي وديمبيلي، منح التقدم مبكرا لصالح بطل نسخة الدقيقتين الأخيرتين قبل أن يضيف فيتينيا هدفا ثالثا بعد نصف ساعة من اللعب، لتتأخر صحوة السيتي حتى الشوط الثاني حين أظهر إيرلينغ هالاند براعته في مناسبتين وأعاد التشويق نسبيا للمباراة التي مثلت إحدى أهم المواجهات هذا الموسم في المسابقة، إلى جانب قمة ريال مدريد وروما على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية. نزال حمل الكثير من المتغيرات وأبرز شخصية الملكي التي لا تغيب عنه في مثل هذه المواعيد، فعاد بعد تأخره بثلاثة أهداف لواحد مسجلا ثلاثة أهداف في سبع دقائق ليفوز بمباراة ستفيده كثيرا على الصعيد المعنوي. في بقية النتائج، قاد النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي ريال بيتيس لتحقيق فوز صعب على بورتو، واكتسح أستون فيلا فينرباتشي، كما سار ليفربول على الدرب نفسه أمام لاسكا.
1: الرياضة أيضا، تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهاية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة عقب فوزه على نظير الزامبي بسبعة أهداف دون رد هذا المساء بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط متقدما على المنتخب الزامبي صاحب ثلاث نقاط ومنتخبي ليبيا والجزائر بنقطة واحدة. وبأنباء الرياضة ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
9: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
10: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.